فكان صبر النبي عليه الصلاة والسلام في حقه أفضل من عدم سماعه منه، لما فيه من تألفه وترغيبه وتثبيته على الإسلام. كذا أجاب جماعة من الشراح عن ذلك. أو يقال إن هذا الرجل لعله بعد أن ذكر هذا الشعر استرسل في غيره فسمع النبي صلى الله عليه وسلم منه، أما الذي هو كلام ثناء على الله تعالى وثناء على رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا من خيرة الكلام، شعرا كان أو نثرا. لا، الظاهر أنه ممن جاء وافدا على النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يعرف عمر، ولو كان من أهل البلد لعرف عمر. أخ يقول أنا طالب جديد ويأتيني الضيق، ليس ضيقا من المركز ولكن ضيق لأني بعيد عن بلدي، هل سيذهب هذا الضيق مني؟ نعم سيذهب إن شاء الله، اصبر أنت سيذهب. من الذي يفارق الشيء الذي يألفه من أول يوم يكون على حال منسجم؟ لكن هنا أمر مهم، وهو أن الإنسان إذا أحب العلم قدمه على كل ما سواه. والله لو أحب العلم مهما كان حبه لبلده أو أهله أو قبيلته وعشيرته، إذا أحب العلم ورغب فيه لا يقدم عليه شيئا ولا يرضى به بدلا. فأنت حاول تجتهد وتحفظ حتى تحب العلم، فإذا أحببت العلم سيذهب عنك كل شيء. والناس يتفاوتون في هذا الأمر، نحن نعرف بعض الطلبة كان يبكي حين يغيب كثيرا عن أهله يبكي، وبعد ذلك فتح الله تعالى عليهم ونفع الله بهم. فالصبر، والشيطان يأتي للإنسان يضيقه، حتى بعض الناس إذا ذهب يسافر كل مكان الأمر طيب، إذا جاء يطلب العلم يشتاق لأمه جدا، لا يدري متى سيرى صورتها، هذا من الشيطان. وربما يسافر في أماكن كثيرة الشهر والشهرين لا يذكر أمه، إذا جاء يطلب العلم أيام وهو قد ذكر أمه. مرة بعض الأخوة البادئين جاء يطلب العلم في بعض المراكز، فقال والله قد سافرت أكثر من 50 سفرة ما قد اشتقت إلى أمي إلا هذه المرة. الشيطان يذكر إياها. فالصبر على العلم فيه خير وبركة، ويجعل الله تعالى الإنسان بعد ذلك لذة وحلاوة فيه لا يقدم عليه شيئا غيره. والحمد لله نحن في زمن إذا اشتاق لأمه اتصل عليها وسمع صوتها وتكلم معها، وخير عظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إعطاء الشاعر إذا خاف شره، إذا خاف أن يحجوه يعطيه شيئا يتألفه به. قال حدثنا علي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا يوسف ابن عبد الله ابن نجيد ابن عمران ابن حصين الخزاعي عن أبيه عبد الله قال حدثني أبي نجيد، كلهم مجاهيل، يوسف وأبوه وجده، له طريق أخرى عند الطيالسي كما في المطالب العالية، وعند النساء وعند البيهقي في السنة الكبرى، من طريق يعقوب الطائفي عن أبيه عن نجيب.

أو باب لا تكرم صديقك بما يشق عليه. حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا معاذ ابن معاذ العنبري قال حدثني ابن عون عبد الله ابن عون ابن أرطبان عن محمد ابن سيرين قال كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليه. سنده صحيح وله طرق كثيرة، أخرجه أيضا أحمد في الزهد وابن وهب في الجامع والبيهقي في الشعاب والخرائط في مكارم الأخلاق، من طرق كثيرة سناده صحيح. جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تكرم أخاك بما يشق عليه، أخرجه الخطيب في التاريخ وهو من طريق من لهيعة، جعله عن ابن عباس مرفوعا وهو ضعيف. هذان بابان، الباب الأول في إعطاء الشاعر إذا خاف شره، أي خاف من لسانه من هجائه من ذمه، فيعطيه شيئا يتألفه به حتى لا يقع في عرضه. ذكروا عن عمران بن حسين وهو ضعيف، لكن لو أن إنسانا فعل ذلك وأعطاه تألفا فهذا جائز مع أنه لا يضره. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن مدحي زين، أي إذا مدحت إنسان أزينه، وذمي شين، إذا ذمت إنسان أشينه أشوهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله، الله الذي إذا مدح إنسان وأثنى عليه زينه، أما البشر فلا، الأمر بيد الله. لكن لو أعطى شاعرا تألفا فهذا جائز، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض الناس اتقاء شره أو يجلس معه. دخل إليه رجل فهش له وتكلم معه، قالت عائشة يا رسول الله قد قلت في بئس أخو العشيرة، قال إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، أي فعلوا به ذلك اتقاء فحشه بعدا عن فحشه. والباب الثاني في قول لا تكرم صديقك بما يشق عليه، وما معنى ذلك؟ ذكر بعض الشراح احتمالا أن معناه لا تكرم صديقك بما يشق عليه، أي لا تكثر عليه في الإحسان الذي لا يستطيع مكافأتك فيه فيشق عليه ذلك، وهذا في نظر، فإن الإنسان مرغب في الإحسان إلى أخيه ولو لم يكن قادرا على مكافأته، بل قد يكون هذا الذي هو ليس بقادر على المكافأة من أحق الناس بالإحسان، مع أن المكافأة مطلوب ومرغب فيها بما يستطيع الإنسان. فحمل هذا الأثر على هذا المعنى الظاهر أنه في نظر، أي لا تكرمه إكراما بالغا بحيث لا يستطيع مكافأتك عليه فيشق عليه ذلك، ولكن الظاهر في معناه أنه لا تكرمه بشيء في مشقة عليه وثقل، لا تقول له كل هذا الطعام وفي مشقة عليه، هذا ما صار إكرام. لا تكثر مثلا الدخول عليه وزيارته في أوقات لا يريدها تظن أن هذا من الإكرام، ولذا ذكر بعده باب الزيارة وأحكام الزيارة. لا تشق عليه في إعطائه شيئا تكرمه به وهو ثقيل عليه شاق عليه،
لا تعطيه شيئا أمام الناس،

0: مريدا بذلك إكرامه، فإنك إذا أعطيته الشيء أمام الناس تريد إكرامه، ربما شق عليه، ولكن أعطه فيما بينك وبينه. ونحو هذه من المعاني الذي يحتملها هذا الأثر، وهو من الأدب. على أي معنى حمل من هذه المحامل فهو من الأدب. بعض الناس يشق بالإكرام، كل هذا قل أنا شبعت، لا والله تأكل أنت ضيف، خذ هذا معك اشرب أنا امتلأت، لا تشرب، صار مشقة هذا. فلا تكرم أخاك بما يشق عليه. هذه نصيحة من أئمة قبل ابن سيرين، كانوا يقولون ذلك. قال ابن سيرين كانوا يقولون، أي السلف، لا تكرم صديقك بما يشق عليه، فإنك إذا أكرمته بما يشق عليه آذيته بدلا من أن تكرمه. والله أعلم، هذا ظهر لي من معناه. من عنده فائدة غير ذلك يحتملها غير هذا المعنى؟ نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

خيرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
3: وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الراوي فيما يتعلق بموضوع العدل وإقامة العدل في الأرض، وقد أجاد وأفاد وأحسن فيما أوضح وبين، زادنا الله وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا وجزاه الله خيرا عما قدم. ولا ريب أن الموضوع هو كما أشار فضيلته إليه، الله جل وعلا أنزل كتبه العظيمة على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ومن جملة ذلك ما أنزل على خاتمهم وإمامهم وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وهما طريق العدل وسلم العدل وآلة العدل، تحكيمهما والعمل بهما والرجوع إليهما الصغير والكبير والدقيق والجليل. ولهذا قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، هو العدل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، يعني لينفذ ما يقتضيه العدل وما يدعو إليه العدل. فالناس بين أمرين: إما خاضع للحق وطالب للحق ومقتنع به، فهذا لا يحتاج إلى الحديد، بل يكفيه الوعظ والتلكين والبيان والدلالة، وهو بإيمانه ورغبته بالخير يسارع إلى العدل فينصف من نفسه ويطلب الإنصاف من غيره ولا يرتضي الجور والظلم. والإنصاف من النفس من أعظم خصال الإيمان، ولو أن الناس أنصفوا من أنفسهم لاستراح الناس من تعب كثير، ولا استراح القضاة والأمراء حكام من أعمال كثيرة متعبة. ولهذا قال عمار بن ياسر رضي الله عنه الصحابي الجليل: ثلاث من استكملهن استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام في العالم، والإنفاق مع الإقتار. والله عز وجل قال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فبأداء الأمانات والحكم بالحق والعدل تستقيم أمور العالم وتأمن بلادهم ويأمن العباد وتنتهي المشاكل. ولكن الإنسان في الأغلب لا يؤدي الأمانة ولا يرضى بالعدل، هذا هو الغالب على البشر، عدم أداء الأمانة وعدم الرضا بالعدل، من طبيعته الظلم والجهل، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الإنسان لظلوم كفار، فهو يطبع في كل شيء نفسه ولا ينصف من نفسه، فلهذا تقوم الحروب وتقع المشاكل لأداء الأمانة والإنصاف والعدالة. ولما علم أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك وعرفوا ما في ذلك من الخير العظيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد.
3: وكاف شره عن الناس، لأنه رأى من الأمانة والعدل ما يمنعه وما يذله ويخضعه لما طلب منه. فبالأمانة تؤدى الحقوق، حق الله وحق العباد، وبالعدالة يردع الظالم وينصف المظلوم. ولما عظم هذا ولما ضعف هذا ضعف الأمر في هذين الجانبين اختلت الأمور وتفرق الناس. وصاحب الهوى لا يرضى إلا لهواه، فلا يؤدي الأمانة التي عليه لكبره وخيلائه وغطسته، أو لجهله وعدم بصيرته. والحاكم الجاهل وصاحب الهوى، الحاكم الجاهل وصاحب الهوى لا يحكم العدل، وقد لا يستطيع إقامته لضعفه وعدم ما يعينه على إنفاذ الحق والحكم بالعدل في الآخرين. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط للعدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لأن الوالي الأمر وبقية الرعية متى التزموا بهذا الأمر هدأت الأمور واطمأن الناس، ولم يجد صاحب الهوى والظلم سلطانا لتنفيذ هواه وظلمه. وبذلك يحصل الأمن الكامل وتنفذ الأمور ويسود الحق وتنتشر الفضائل وتختفي الرذائل في كل مكان يسود فيه أداء الأمانة ويسود فيه حكم العدالة. ولهذا جمعهما سبحانه في هذه الآية العظيمة التي يقال لها آية الأمراء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا جماع الأمر وجماع الخير في الراعي والرعية. وكل بلد، كل أقليم، كل دولة يسود فيها هذان الأمران ويتواصى بهما الراعي والرعية يستقيم فيها الأمر وتمن فيها السبل وتؤدى فيها الحقوق ويظهر فيها دين الله وتعلو فيها كلمته. وكل واحد من المكلفين مسؤول عن نفسه ومحاسب، فالراعي عليه أعظم الواجب وأهم الواجب في أداء الأمانة ونص الحق وإقامة العدل، وعلى كل واحد من الرعية أن يحاسب نفسه حتى يؤدي الأمانة وحتى يؤدي العدالة وينصفها من نفسه فيؤدي الحق بلا تعتعة ولا أذى، ويمنع شره عن الناس ويقف عند الحدود. ولهذا سمعت

أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، يؤدي الحق ولا يحتاج إلى خصومة فليؤديه، أو يستسمح صاحبه ويخبره بالموانع والأسباب وهو صادق مجتهد في أداء الحق، ولو كان الحق على والديه أو على الأقربين منه غير الوالدين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، لا يحابي غنيا ولا فقيرا، يؤخذ الحق من الغني والفقير ويدفع الحق من الغني والفقير، كل يعطى حقه، فالله أولى بهما سبحانه، هو الحاكم جل وعلا، والذي شرع الشرائع وأنزل الأحكام وأمر بالتنفيذ. ولهذا قال بعده: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني يجب أن يبتعد عن الهوى. قال تعالى لداود عليه الصلاة والسلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اتباع الهوى رأس كل شر وباب كل بلاء. ثم قال: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذا الشاهد أو الحاكم أو الأمين أو غيرهم من المسؤولين لووا فيما لديهم ولم يؤدوا الحقوق كما هي، ولم يؤدوا الشهادة كما هي، ولم يؤدوا الأمانة كما هي، أو أعرضوا عن ذلك وتناسوا ذلك، وقعت الكارثة وحصل الفساد. فالشهادة تؤدى على وجهها ولا تكتم، والحق يؤدى ولا يبخس، والعدل يقام بين الناس كبيرهم وصغيرهم.

0: أعمالهم، وما ربك بظلام للعبيد. وكلما كانت الدولة وكانت الأسرة وكانت الجماعة أقرب إلى الإنصاف وأقرب إلى أداء الأمانات وأقرب إلى الحكم بالعدل، صارت أكثر خيرا وأكثر أمنا وأكثر صلاحا وأكثر نعما. وانظروا هذه البلاد بحمد الله لما كان الخير فيها أكثر والحكم فيها يتحرى فيه حكم الشرع، صار فيها من الأمن والخير والطمأنينة والصلاح والإصلاح أكثر مما في غيرها. فمن أراد السعادة العاجلة والآجلة والأمن العاجل والآجل فعليه بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعليه بالاستقامة عليهما والثبات عليهما والدعوة إليهما وتحكيمهما، وبذلك يحصل له كل خير. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا، فمن آمن بالله وحده واستقام على أمره فله الأمن في الدنيا والآخرة وله الهداية في الدنيا والآخرة. وعلى حسب التفريط في هذا أو هذا ينقص الأمر، يعني ينقص الأمن وتنقص الهداية. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المسلمين في كل مكان للاستقامة على أمره وأداء الأمانة والحذر من الخيانة والاستقامة على العدل وترك الظلم، وأن يوفق قادة المسلمين في كل مكان حكامهم للحكم بشريعة الله والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها والصبر على ذلك والثبات على ذلك، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح لهم البطانة وأن يزيدهم من العلم والهدى، وأن يكفيهم شر أعداء الله وشر من لا يقيم وزنا لأمر الله سبحانه وتعالى. إنه جل وعلا جواد كريم، كما أسأله سبحانه يجزي أخانا صاحب الفضيلة الشيخ محمد الراوي عن محاضرته خيرا، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ويعيدنا وإياكم من شرور النفس وسيئات الأعمال، ويصلح القلوب والأعمال، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: أسأل نعرض بالأسئلة حسب ورودها إلينا وحسب أهميتها، حيث لم ترد إلينا أسئلة حول موضوع المحاضرة، ولعل ذلك أن فضيلة الشيخ كان قد غطى أو أعطى الموضوع حقه. ما حكم استعمال الشمة التي توضع في الفم؟ نرجو إرسال الفتوى إلى مساجد المنطقة الجنوبية جيزان لأنها منتشرة في هذه المنطقة، والرجاء لفت نظر المسؤولين لأنها تباع في أسواق تلك المنطقة أمام الناس، وجزاكم الله خير.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن جميع أجناس التدخين كلها محرمة وكلها خبيثة وكلها ضارة شمة أو غير شمة، فالواجب على العاقل أن يحذر ذلك، فقد اجتمع في هذا البلاء الضرر الديني والبدني والمالي، فهو من الخبائث المحرمة، وهو مع ذلك ضار ببدن الإنسان وصحته، وضار بماله واقتصاده، وضار بدينه لخبثه وتحريمه. فالواجب على من يتعاطى ذلك أن يحذره، ولا تجوز فيه التجارة، بل بيعه وشراؤه حرام، وهكذا تهاديه وهكذا استعماله. فكما أن الخمر محرمة بأنواعها، هكذا أنواع التدخين بما فيه من المضار الكثيرة والخبث العظيم. نعم.
1: وهذا سؤال: هل يجوز العمل بمؤسسة تعمل في التأمينات الاجتماعية أو ما يسمى بالضمان الاجتماعي أو التأمين ضد الشيخوخة والعجز والإصابة في العمل، علما بأن المؤسسة تستثمر الأموال التي تجنيها من التأمين في بنوك ربوية، وقروض ربوية، وإذا لم يجد الإنسان غير الأعمال المحرمة ماذا يفعل؟ هل يعمل في الحرام أم يكون عادة على غيره؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
0: الله جل وعلا وسع أبواب الرزق ويسر أبواب العمل، فليس من الضرورة أن يتعاطى الإنسان ما حرم الله عليه. فكل مؤسسة تتعاطى أعمال الربا لن يجوز التوظف فيها والعمل فيها، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس بعذر للشخص أن يقول ما عملت ما وجدت عملا، يلتبس يطلب العمل ويعمل ما يستطيع، والله جل وعلا يسهل العبد حسب تقواه لربه وصدقه في ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن اتق الله يسر الله الأمر في عمل ينفعه ويدر عليه رزق الحلال، أو في وظيفة يتوظف فيها سليمة ليس فيها ما يمنعه من التوظف فيها. وكثير من الناس يرخص من نفسه ويسهل على نفسه بدعوى أنه ما وجد عملا فيخضع للعمل فيما حرم الله عليه، وهذا عذر فاسد ولا يجوز، والمؤمن يلتمس الرزق الحلال بأي طريق. نعم.
1: وآخر يقول: أفيد سماحتكم أني قدمت لكم خلال الأشهر الماضية خطاب أفيد فيه لا تخفى على سماحتكم مقبرة العود الواقعة بنهاية شارع البطحاء من الناحية الجنوبية من الرياض. تلك المقبرة صارت مركز تجمع جميع الأجانب، والسبب يعود لشركة النقل الجماعي لأنها وضعت مواقف الأتوبيسات، ونتيجة لذلك الأمر يضطر البعض الذين لا دين لهم سواء كانوا مواطنين أو أجانب، وما أكثرهم بنية غير خبيثة أو مقصودة. والحالة الثانية
0: بنية
1: خبيثة أو غير مقصودة، والحالة الثانية أكثر من استخدام المقبرة كمكان للتبرز والتبول أكرمكم الله. وكذلك أفيد سماحتكم أنه يوجد أوراق المصاحف ومصاحف متكاملة وقديمة بها ربما يستخدمونها الاستنجاء، وما أكثرهم أعداء الله وأعداء الإسلام، ولكن ولله الحمد قام بعض الشباب الغيور على الإسلام بحقها وتنظيف المكان من المصاحف، وهذه المشكلة انتهت ولله الحمد والمنة. بقيت المشكلة وهي مواقف السيارات، أملي بالله العزيز القدير الذي يمهل ولا يهمل ثم بسماحتكم أن يغير الموقف إلى مكان آخر. ولله الحمد الأماكن كثيرة، ولله الحمد المسؤولون بالمملكة وعلى رأسهم خادم الحرمين وسماحتكم لا ترضون بهذا الأمر، وربما يكون من المخططات المعادية للإسلام، وهذا أكيد لأن للميت الإسلامي ولله الحمد لا يهان بل تعى حقوقه، وأنتم أعلم بهذا منا، وفقكم الله وسدد خطاكم عن طريق الإسلام. اللهم إني بلغت ربي، اللهم ربي فاشهد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أفضل المرسلين، أمين.
0: بارك الله فيك، بارك الله، ينظر في الأمر إن شاء الله، ينظر في الأمر إن شاء الله ويسال ما يضر الله، بارك الله فيك.
1: وآخر يقول: إذا كان أحد عنده بنت وكثيرا ما تقدم لها رجال معروفون بالصلاح وبينهم معروفون بصلاح دينه ولا نزكي عليهم أحد، ولكن البنت ترفض الزواج وتقول لن أتزوج أبدا، فهل يجب والدها أو فهل يجيب والدها إلى طلبها؟ أفتونا ما جورينا جزاكم الله خيرا.
0: الزواج لا بد فيه من رضا الزوجة والزوج، من شروط النكاح إذا رضيا بالنكاح، لا يجبر الولد على الزواج إذا كان مكلفا، ولا تجبر البنت كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البنت حتى تستأذن،

0: لعله يقبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه الأغض البصر وأحسن الفرج. الحديث. والله يقول سبحانه: وأنكح الأيام منكم والصالحين من أولادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ويقول سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الآية. فالمقصود أن النكاح مطلوب من الرجال والنساء، بل واجب، يجب على من عنده قدرة وعنده رغبة في النكاح ويستطيع أن يتزوج، ويجب على الفتاة أن تتزوج إذا جاء الكفر، ليس لها أن تعتذر، ولكن لا تجبر لأنها أعلم بنفسها. الواجب عليها من جهة الله أن تتزوج وأن تعف نفسها وتغض بصرها، وعلى الرجل كذلك، الشاب وهكذا غير الشاب. لكن ذكر النبي الشباب لأنه في الغالب أقوى من غيرهم شهوة، والخطر عليهم أكثر، وإلا فالكبير كذلك إذا كان لا شهوة يجب أن يتزوج وليس له التساهل بهذا. وبعض أهل العلم قالوا: إن كان يخاف الخطر وجب عليه، وإلا فلا، ولكن ظاهر النص وجوب ذلك عليه ما دام ذا شهوة ويستطيع. نعم.
1: وآخر يقول: قمت بطبع ما يقارب من 40,000 كتيب، واتفقت مع المطابع على أن تكون 4,000 فقط مكتوب عليها وقف لله تعالى، ولكنهم كتبوا عليها جميعا، والسؤال: هل يجوز لي إهداء بعضها أو بيعه؟
0: على ما اتفقت عليه معهما مع المطابع، إذا كنت ما أردت إلا 4 وأمرتهم أن يكتبوا عليها الوقف والباقي تريد بيعه فأنت على نية، والله الذي يعلم السر وأخفى. فبإمكانك أن تمحو ما كتبوا، تبيع ما زاد على 4، أنت أعلم بنيتك، والأعمال بالنيات. نعم.
1: بعض المدرسين
0: تمسح الوقت 4,000 وزعها وتكتب عليها الوقت، والزايد إن سمحت به فالحمد لله، وإن لم تسمح فقد غلطوا عليك، وتمسح ما كتبوا. نعم. إيه، حتى لا يغتر الناس بذلك، بعتها وهي مكتوبة على الوقف تستحق الأدب وأدب.
1: بعض المدرسين يدرسون دروس خصوصية، هل تجوز هذه الأموال التي يأخذونها من الطلاب مقابل تدريسهم هذا؟
0: لا بأس، لا بأس بأخذ أجرة على التدريس. نعم.
1: هناك مدرسة في باكستان تعلم القرآن والحديث، وقد أصدرت كتيب فيها تزكيات من بعض المشايخ في باكستان، لأنها تزكية من مديرها ما أعرفش إيش، وهي بحاجة أبي بكر، ومنها تزكية من مدير جامعة أبي بكر، وهم بحاجة إلى المساعدة، هل من المملكة، هل من الممكن أن نساعدهم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا، أو تدلوهم على من يساعدهم.
0: بعد ما ينظر الأمر راجعنا في دار الإفتاء وننظر الأمر إن شاء الله. نعم، راجعنا صاحب الرسالة هذه. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو أن تجيب على هذا السؤال. هو شخص يسمع الأغاني ويكتب كلمات الأغاني، يعني هو شاعر، ويهدي كلماته للمطربين، فما حكم كتابة هذا الشعر، وما حكم إعطائه هذه الكلمات للفنانين ليغنوها؟ أرجو الإجابة الشافية ليكون هذا الشخص على بينة، جزاكم الله عنا خيرا.
0: هو آثم ومعين على الإثم، آثم ومعين على الإثم، والله يقول سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا فبشره بعذاب أليم. وله الحديث والغنى عند أكثر المفسرين، عند أكثر أهل العلم، ومعنى يشتري أن يعتاضه، قد يأخذه بدون ثمن وقد يأخذه بالثمن، قد يشتري الأغاني بالثمن وقد يأخذها بدون ثمن. ليضل عن سبيل، قرئ بفتح الضاء الياء وضمها، ليضل بأسباب أعماله، وليضل هو بسبب تعاطي هذا المنكر بغير علم، يضل غيره ويضله بنفسه من غير شعور منه بما وقع فيه من البلاء. كثير من الناس قد يظن أنه مصيب، أو يظن أنه لا شيء عليه،

0: الله هو المعبود والإله أيضا المعبود. ذكرنا من خصائص هذا الاسم أن له خصائص ليست لغيره من الأسماء، فمن هذه الخصائص أن الأسماء تكون تابعة له كالصفات، يكون هو المقدم وهي تابعة لك أنها صفات.
1: الألف بالغنى وتعاطيه واستعماله وبيعه وشراؤه من أسباب مرض القلوب واستحسانها الباطل وتثاقلها عن الخير وانصرافها إلى اللهو والمجون بدلا من سماع آيات الله، ثم قد يفضي بها ذلك إلى الضلال والإضلال والاستهزاء بالقرآن والاستهزاء بأهل القرآن والاستكبار عن سماعه وقراءته ونحو ذلك. فإذا سمع القرآن أعرض، وإذا سمع القرآن الشيطان أقبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله إليك يا شيخ.
2: حتى لو فيها موسيقى، حتى لو الأغاني بدون موسيقى،
1: ولو ما فيها موسيقى، إذا كان فيها موسيقى صار الشر أكثر، صار الإثم أكثر. إذا معها ربابة أو زمار أو موسيقى أو عود أو غير ذلك صار الإثم أكبر. نعم،
3: هذا معنى الأخوان كمان. نعم،
1: صلى الله عليه وسلم. إن الله يهديهم. قد أرسل خطاب ثم خطاب ثم خطاب، نسأل الله لجميع الهداية، نسأل الله لجميع الهداية. نعم.
3: وهذا آخر يسأل يطلب تصليح الميكروفون في المسجد حق السوق من أجل صلاة الجمعة.
1: لا إن شاء الله.
3: قال أحدهم لصديقه: هل سمعت خبر الزلزال الذي أحدثته الطبيعة في البلد الفلاني؟ فأجابه صديقه: الطبيعة لا تعقل.
1: نعم هذا غلط. ولا أحدثها الطبيعة أو فعلت الطبيعة، هذا غلط. الطبيعة هو شيء، الطبيعة صفات من صفات الناس، كل له طبيعة، الماء له طبيعة والنار لها طبيعة والإنسان له طبيعة، الطبيعة صفة قائمة بغيرها ليس لها تصور، ولكنه من جهل الجهلاء والتقليد الأعمى، هذا جاهل وهذا مقلد، وليس هناك طبيعة تفعل شيئا، إنما هي صفات قائمة بالموصوف، وطبيعة النار الإحراق، وطبيعة الماء الميوعة، وطبيعة الإنسان كذا، وطبيعة الحيوان الآخر كذا، وهكذا كل في الله طبيعة تخصه، الله جل وعلا جعله عليها وخلقه عليها سبحانه وتعالى، والخلاق هو الله وحده، هو الخلاق العليم جل وعلا، ألا له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء، فليس هناك شيء غير الله يخلق، لا طبيعة ولا غير طبيعة، فالطبيعة صفات قائمة بمن هي طبيعة له. وهذا جاني على أساس كثير من أهل الباطل الملاحدة، ويقلدهم غيرهم من الجهلة. نعم.
3: تقدمت للعمل في إحدى المستشفيات كمترجم، وفي هذا المستشفى كما في المستشفيات الأخرى باختلاط موجود بين الرجال والنساء. سؤالي هو: بحكم عملي سوف أضطر إلى مخالطة النساء المرضى والعاملات، فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، علما أنني في حاجة ماسة لهذه الوظيفة.
1: إذا كان عملك يجعلك تختلط بالنساء فابتعد واحذر، احذر، لا تفترس، يفترس الشيطان بواسطتهن، احذر. أما إذا كان عملك لا بعيد عنهم، إنما أنت مترجم وإنما يساق إليك ويرسل إليك في مكتبك وتترجم وتعطيهم إياه فلا بأس. أما أنك تختلط بالنساء مريضات وغير مريضات، وربما سبب لك ذلك مشاكل كثيرة وأخطارا كثيرة، وهن شبه عاريات، وكثير منهن يبالي بالستر والحجاب أو كلهن، فأنت على خطر، فاحذر وابتعد، والرزق عند الله.
3: ما حكم تسريح اللحية إذا كان الشعر يتساقط، لأن الشعر قد يكون به علة مما يجعل الشعر يتساقط عند تسريحه؟
1: لا يضر، الشعر ميت يطيح، لا يضر لا من الرأس ولا من اللحية ولا غير ذلك، ما يضر الإنسان إذا سرح لحيته وسرح رأسه، ما يضر، المهم أنه لا يتعمد قطع شيء ولا قص شيء. نعم.
3: ما في الأسواق؟ لقد شاهدنا سماحة الشيخ بعض من الشباب والنساء يختلطن في الأسواق وبالأخص سوق مشيجر، وقد رأينا بعض من الشباب يلتحم بالنساء، ونحن نرى ذلك، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

0: والله إنهم مخسرين في هذا الموضوع. لذا نرجو من سماحتكم لفت النظر لهذا الأمر الشنيع، والله الموفق.
1: نسأل الله يهدي الجميع. الاختلاط في جنس الأسواق العامة هذا لا بد منه، مثل ما يختلط الناس عند خروجهم من المساجد إذا كان فيه يصلي فيه نساء وغير ذلك. لكن المهم البعد عن أسباب الفتنة والقضاء على أسباب الفتنة من السفور والتكشف أو ما أشبه ذلك مما يجر على الباطل. أما مع التباعد وعدم التكشف وعدم السهور هذا لا بد من يقع في أسواق الناس ذاهبين وآيبين وذاهبين لحاجاتهم، لكن لي الواجب البعد عن أسباب الفتنة من السفور أو الملاصقة التي يخشى منها الشر ويتهم صاحبها ونحو ذلك. نعم.
0: هل تجوز دفع الكفارة للمجاهدين الأفغان، وهل تجوز دفعها فلوس إذا لم أحصل فقراء في البلد؟
1: نعم، كفارات يعطاها العدد اللي قاله الله، كفارة الظهار، كفارة وطي في رمضان تدفع لستين، لابد يطلبه الإنسان في قريته وفي غير قريته. كفارة اليمين لعشرة، إذا راحت الأفغان ما يضمن من تصل إليه، فقد تجتمع في يد واحد. المقصود أن هذه الكفارة لابد تسلم لأهلها، وإذا اجتهدت وجدت الفقراء، الفقراء موجودين، ولولا أولئك من اللازم يكون في حارتك، قد يكون في حي آخر من الأحياء، أحياء البلد أو في قرية مجاورة أو غير مجاورة. الواجب عليك توصل هذه الكفارة كما توصل الزكاة إلى أهلها، توصل الكفارة إلى أهلها ولو بالرحيل، ولو بشد الرحيل إلى بلد أخرى. ليس من اللازم يكون في حيك ومحلتك، لا، تنتقل إلى محل آخر وإلى قرية أخرى تلتمسهم تسأل عنهم حتى توصل الكفارة والزكاة إليه. نعم.
0: أسأل الله الحمد. سألت الله وألححت في الدعاء وأواظب على الصلاة والصيام والزكاة وحججت بيت الله، وكل ما أحاوله وبدون جدوى أطلب منه طلب عادي حتى الآن لم أتمكن منه منذ 8 سنوات، رغم أني سعيت وبحثت ما قد يفوق طاقتي، كل طلبي هو الزواج وحتى الآن لم أوفق، لدرجة أني أتصور أني مخطئ مع الله بشيء والله أعلم.
1: لا تيأس يا ولدي، لا تيأس يا الله، لا تيأس. عليك بالطلب والدعاء وعليك بأخذ الأسباب، عليك بالأسباب. سر ربك أن الله سهل لك زوجة الصالحة، وعمل الأسباب، توصي الناس اللي تعرفهم يلتمسون لك الزوجة، وتعمل أسباب في تحصيل المال، وتحاسب نفسك من جهة المعاصي، قد تكون حرمت بسبب المعاصي أنت مقيم عليها، فحاسب نفسك. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بل قال بعض السلف انه دعا الله 40 عاما في حاجه فلم تحصل له الا بعد 40 عام. ما هو ربك اعلم واحكم، قد يؤجلها لحكمه بالغه، قد يكون بهذا مصلحتك حتى يسهل الله لك توبه صادقه من اعمال سيئه، او تحصل لك زوجه صالحه ما بعد حصل وقتها، الى غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، فيقول: دعوت فلا مره يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. الواجب أن الإنسان لا يستحسر، بل يستمر في الدعاء ويحسن ظنه بربه. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قضية رحم إلا أعطاه الله بها 3: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قال رسول الله: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فأنت استمر في الدعاء واجتهد وخذ بالأسباب، والتمس المرأة، والتمس أسباب المهر ونحوه حتى تدرك ذلك إن شاء الله، ولا تيأس ولا تقنط، واعلم أن ما أصابك من سيئة من نفسك لا بد تحاسبها أيضا، تتوب إلى الله جل وعلا، تنظر في أعمالك، تستقيم على طاعة ربك.
0: هذا مبلغ الأبواب.
1: بارك الله فيك، وفق الله. نعم.
2: ما حكم من يقبر موتاهم في المسجد واتخذوا مزار
1: هذا منكر، لا يجوز دفن المساجد، المساجد مهم مقبرة. الموتى تدفن خارج المساجد في الصحراء، في محلات في الصحراء، المسجد ما يجوز الدفن فيه، ولا يجوز يقام مسجد على قبور، لا يقبر فيه ولا يقام على قبور، كل اثنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ينصحون يعلمون، وإذا دخلوا المسجد ينبش ينقل للمقبرة، ولا يجب بقاء في المسجد. نسأل الله الهداية. نعم.
0: هل يجوز دفع زكاة النقدين للمجاهدين الأفغان؟
1: نعم، هم من أهل الزكاة في سبيل الله. نعم.
0: امرأة في العام الماضي أصيبت بمرض نزيف دم لمدة 3 أشهر ولم تصم رمضان الماضي، ولا تزال تشتكي من قلة الاستطاعة لكي تصوم، حيث أنها حبلى فهي تصوم بعض الأيام ثم لا تستطيع المواصلة خوفا على جنينها، هل توجد كفارة عن الصوم عن صوم العام الماضي نظرا لقلة الاستطاعة؟
1: لا، يبقى عليها الصوم حتى تشفى إن شاء الله، حتى تلد تقوى على الصيام. يقول الله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والحامل مثل المريض، إذا كان يشق عليها الصوم مثل المريض، وهكذا المرضى مثل المريض كان يشق عليها، فيبقى في ذمتها معلقا حتى تقوى على الصيام إن شاء الله. نعم.
0: أنا عسكري أعمل في مدينة الرياض وأرغب النقل إلى مكة المكرمة، أفيدكم بأنني وجدت شخص يقول أنه يستطيع نقلي إلى مكة ولكنه يريد دفع 3,000 ريال حتى ينقلني، علما أنني أنه ليست له صلة بعمل ولكنه يستطيع أن يتوسط لي. سؤالي هو: هل المبلغ الذي طلبه لو دفعته له هل يكون حلال أم أنه رشوة، علما بأنني في حاجة شديدة لهذا النقل نظرا لوجود ظروف عائلية صعبة لدي، أفيدوني أفادكم الله؟
1: لا يجوز ذلك لأمرين. الأمر الأول أن الغالب على هؤلاء تعاطي الرشوة، وأنهم يعطون بعض الموظفين حتى يكذبوا وحتى يتحيلوا لنقلك. والأمر الثاني كان قصده الشفاعة، فالشفاعة لا يؤخذ عليها قيمة، من شفع لأخيه لا يأخذ عوض، اشفعوا تؤجروا لكن بدون عوض، فينبغي المؤمن أن يتباعد عنها. الحديث: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. المقصود أن أخذ المال في هذه الأمور لا يجوز، لأنه في الغالب رشوة لهم، وهم يكذبون ويفعلون ما يستطيعون من حيل لتحصيل هذه المطالب وهذه المكاسب الخبيثة. أما إن كانت شفاعة محضة لله وهذا قليل في الناس، فالشفاعة لله لا يؤخذ عليها العوض.
0: أوضح لفضيلتكم بعض الملاحظات حول سيرة الشيخ المصلح المجدد للإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أولا، نحن نقرأ جميع الكتب التاريخية وجميع المناهج الدراسية أن الشيخ لم يخرج من الجزيرة العربية، لا إلا مرة واحدة ذهب للبصرة والزبير ثم رجع، ولكن فجينا عندما قرأت كتاب الأدب للصف الثالث الثانوي صفحة 33 إلى 34 أن الشيخ ذهب إلى بغداد وأمضى مدة 3 سنوات أمام إمام لأحد مساجدها، وبعدها ذهب إلى بلاد خراسان وأمضى بها سنة يعلم ويتعلم، وبعدها ذهب إلى حلب وأمضى بها 6 أشهر يدرس بها، ثم ذهب إلى دمشق وأمضى بها سنة، وبعدها ذهب إلى بيت المقدس وأمضى بها 2 شهر، ثم ذهب إلى القاهرة وأمضى بها 2 سنين في جامع الأزهر، وبعدها رجع للجزيرة العربية. المطلوب: لماذا هذا الاحتراء أو الافتراء بسيرة هذا المصلح الذي لم يمضي عليه إلا فترة من الزمن حوالي 200 سنة؟ وإذا كان هذا الكلام صحيح لماذا لم يطبق بجميع المناهج؟ وإذا كان الكلام غير صحيح من أين حصلوا على هذه على هذا الكتاب أو على هذه المعلومات؟
1: ينظر المعروف أنه رحمه الله لم يخرج إلا للعراق، وأراد الشام فلم يتيسر له ذلك وفقد النفقة فرجع إلى بلاد. أما دعوة أن وصل بغداد أو مصر أو الشام أو حلب هذا غير معروف عند أهل العلم وعند أسرته العارفين به، إنما خرج فقط إلى العراق إلى البصرة خاصة، وأخذ عن بعض علمائها ودعا إلى الله هناك ونشر التوحيد هناك وأوذي فرجع. نعم.
0: لي قطعة أرض أحرسها، فذات يوم احتجت لمبلغ 10,000 ريال لكي أسدد هذا المبلغ الذي علي، ثم رهنت الأرض 10,000 وسددت هذا المبلغ الذي علي. عندي قطعة أرض أحرسها، فذات يوم احتجت لمبلغ 10,000 ريال لكي أسدد هذا المبلغ الذي علي، ثم رهنت الأرض 10,000 وسددت هذا المبلغ الذي علي، ثم إن هذه الأرض ستبقى عند صاحبها يحرسها ويستثمرها جميع حصادها إلى أن أسدد له المبلغ، فهل في هذا ربا؟
1: نعم، ربا، كون يأخذ الأرض يستثمرها يستفيد منها بدون أجرة من أجل إمهالك في القرض حتى تعطيه القرض، هذا ما يجوز، هذا ربا. القرض ما يكون بزيادة، قرض مثل بمثل من دون زيادة. أما أن يشط عليك أن ينتفع بالعرض ويستعملها حتى تؤدي إليه، فهذا مثل ما إذا قرضته ألف بألف مئة أو ألف مئتين، هذا ربا ما يجوز. نعم.
0: واستعملها راح.
2: والذي يسموه يقول إقالة، يعني شبه بيع، إن وفي عليها الوقت المعلوم
1: وأعطيه بها
2: ونعمة، وإلا حل عليها البيع.
1: البيع شيء آخر، إذا اقترض المال وباعه الأرض إلى أجل معلوم ليس فيه، مو بتحيل، ما قصد التحيل حقيقة، مو بتحيل على أنه يستثمرها ويعيدها إليه، بل حقيقة باع عليه وجعلها خيار شهرين ثلاثة، إن وجد المال ولا الأرض لا ما في بأس. أما إذا كان حيلة ما يجب، لا الحق تكون لا ثمرة لصاحبها مبلا، لأن هذه يتخذ حيلة، فالثمرة للبائع لا للمشتري، حتى لا يتخذ حيلة.
0: هل يجوز للمسلم مشاركة الكافر في مشاريع تجارية أو مقاولات؟
1: يجوز إذا لم يتضمن ذلك فسادا ولا شرا ولا استهلال حرام ولا موالاته واتخاذه صديقا، ولكن البعد عن هذا أسلم، كونه يشارك المسلمين ويتخذ شريكا مسلما أولى وأحوى. ولهذا كره جمع من أهل العلم مشاركة الكافر، لكن لو فعل صحت من دون أن يتعاطى ما حرم الله عليه من محبته وموالاته ونحو ذلك، ولكن مجرد شركة فقط بمال

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

0: إليهم لما أنزل الله فيهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى قوله ولا هم يحلون لهن. قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. باب إذا باع نخلا قد أبرت. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. باب الشروط في البيع. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله ثم قال بعنيه بوقية. قلت لا. ثم قال بعنيه بوقية فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثري قال ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك. قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة. وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. وقال عطاء وغيره لك ظهره إلى المدينة. وقال محمد بن المنكدر عن جابر شرط ظهره إلى المدينة. وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع. وقال أبو الزبير عن جابر أفقرناك ظهره إلى المدينة. وقال الأعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه إلى أهلك. وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية. وتابعه زيد بن أسلم عن جابر. وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم. ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر. وقال الأعمش عن سالم عن جابر وقية ذهب. وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمئتي درهم، وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال بأربع أواق، وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا. وقول الشعبي بوقية أكثر، الاشتراط أكثر وأصح عندي، قاله أبو عبد الله. باب الشروط في المعاملة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا، فقال تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. حدثنا موسى حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وقال عمر إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرط. وقال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. باب الشروط في المزارعة. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت حنظلة الزرقي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه، فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق. باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. باب الشروط التي لا تحل في الحدود. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على بريرة وهي مكاتبة، فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني، قالت نعم، قالت إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. قالت لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال ما شأن بريرة؟ فقال اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا. قالت فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. باب الشروط في الطلاق. وقال ابن المسيب والحسن وعطاء إن بدا بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش وعن التصرية. تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة. وقال غندر وعبد الرحمن نهي. وقال آدم نهينا. وقال النضر وحجاج بن منهال نهى. باب الشروط مع الناس بالقول. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله. فذكر الحديث قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لقيا غلاما فقتله فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قرأها ابن عباس أمامهم مالك. باب الشروط في الولاء. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. حدثنا أبو أحمد حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله. وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدا عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه. وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله، أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر قال: أخبرني الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصوى، خلأت القصوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصوى، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك، إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، ومعهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا.
1: وأن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

Stones. استووا تراصوا. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله.

الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. لك الحمد.
1: الله

من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي هاجرن، وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير، فذكر الحديث. باب الشروط في القرض. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه إلى أجل مسمى. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء: إذا أجله في القرض جاز. باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المكاتب: شروطهم بينهم. وقال ابن عمر أو عمر: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط. وقال أبو عبد الله: يقال عن كليهما، عن عمر وابن عمر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن يحيى عن عمره عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون

0: وقال ابن عون عن ابن سيرين قال رجل لكريه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم فلم يخرج. فقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجئ. فقال شريح للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. باب الشروط في الوقف. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثر مالا.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
0: الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر

شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرات.

فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخ يقول لي ما يقارب الشهر وأنا عازم أن أجتهد وأحاول ذلك، وحتى الآن لم أتمكن من الاجتهاد ومن ضبط نفسي على ذلك، فما النصيحة؟ العلم عبادة، وعبادة عظيمة، ولا يوفق لهذه العبادة والاجتهاد فيها إلا من وفقه الله وأراد به خيرا. فعليك أن تصلح حالك حتى يوفقك الله تعالى للاجتهاد في العلم. تصلح حالك أولا بأن تتعبد لله تعالى بطلب العلم، تشعر أنك حين تقرأ وحين تراجع وحين تحضر الدرس وحين تكتب أنها عبادة تفوق كثير من العبادات، قد تفوق الصلاة والصيام في كثير من الأحوال. فهذا الأمر مما ينشطك على العلم ويعينك على الاجتهاد فيه. أيضا مما يعينك وينشطك عليه أن تتذكر الأجر والثواب والدرجات العالية التي أعدها الله تعالى لأهل العلم، وما رتب لهم من الفضل الكثير على طلبهم للعلم، فهذا مما يعين على العلم. أيضا مما يعين على العلم أن تجتنب معصية الله جل وعلا، فإن معصية الله جل وعلا تحول بين العبد وبين العلم، تصرف عن العلم، سواء كانت معاصي قلبية كالكبر والإعجاب أو كانت معاصي الجوارح. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالمتكبر يصرفه الله تعالى عن العلم. وقال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتينه آياتنا فانسلخ منها، إن كان عالما، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمتابعة الهوى تصرف العبد عن العلم. وهكذا معاصي الجوارح تصرف العبد عن العلم، سماع الحرام، نظر إلى الحرام، فعل الحرام. وإما اشتهر عن الشافعي رحمه الله أنه يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذا العلم نور، ونور الله لا يؤتاه العاصي. وهكذا جاء في ترجمة الشافعي رحمه الله أنه حضر في مجلس الإمام مالك فأعجب به مالك، فنصحه يوما وقال: يا غلام، إني أرى أن الله تعالى قد قذف في قلبك نور العلم، فلا تطفئه بظلمة المعصية. والله إن المعاصي تطفئ نور العلم من القلب وتذهب ببركته، ولا يجد الإنسان له لذة ولا يجد له حلاوة، لأنه يرى نفسه مخالف لما يطلب، يطلب العلم ثم يعصي الله خلاف ما طلب، فيرى نفسه أنه لم يستفد من العلم فيكسل عن العلم. مما يعين أيضا الإنسان على الاجتهاد في العلم أن يعمل به، كلما تعلم علما عمل به، فهذا أيضا ينشطه، سينشط جدا، لأنه يريد أن يأخذ علما يصير منهجا يسير عليه في حياته، ليس فقط أنه يطلب العلم يتكثر به أو يتباهى به أو يتثقف ثقافة فقط، لا، بل يتعلم ليعمل. فإذا كان يتعلم ليعمل فسينشط في العلم وسيجتهد فيه. هكذا أيضا يستعين الإنسان على العلم بالطاعة لله جل وعلا من الصلاة وقراءة القرآن، فهي عون للعبد كما قال الله: واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا على كل شيء من العلم. كان شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكر عنه ذلك إذا أشكلت عليه المسألة يقوم يتوضأ ويصلي ويدعو الله، وكان مما يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويستغفر الله تعالى كثيرا. قال: فيفتح الله علي في تلك المسألة وأفهمها. فالصلاة والاستغفار والذكر يعين العبد على تحصيل العلم، لا تظن أنه يذهب عليك العلم، هذا من الخطأ. أن الإنسان يرى أن الوقت الذي يبقى يذكر الله تعالى فيه يرى كثيرا، أو يقطع عليه الحفظ والمراجعة. إذا ذكرت الله وعبدت وصليت وقرأت ستجد بركة للعلم أضعاف ما إذا قصرت في هذه الأشياء. جاء في ترجمة الضياء المقدسي أو أحد أسرته، ضياء الدين صاحب المختارة، أنه أوصاه بعض العلماء من أهل بيته، وكان المقدسيون علماء، منهم ابن قدامة المقدسي، منهم عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام، منهم ضياء الدين المقدسي صاحب أحاديث المختارة، ابن قدامة صاحب المغني، أئمة كثير. لما رحل لطلب العلم قال: أوصيك بوردك من القرآن، أي الذي تصلي به في الليل، فإنك كلما ازددت منه ازددت علما. قال: فجربت هذا في رحلتي للعلم، فكنت إذا أخذت وردا أكثر أصبحت في العلم أنشط، وأكتب من الحديث أكثر، وأحفظ أكثر، وإذا ضعفت عن وردي حصل الضعف في طلب للعلم في سائر يومي. فإذن هذا مما يعين العبد على العلم. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر عنه تلميذ ابن القيم قال: كان يكتب في اليوم الواحد ما يعجز الناسخ عن كتابته في أسبوع، يكتب في اليوم الواحد ارتجالا ما يعجز الناسخ الذي ينقل مباشرة عن كتابته في أسبوع. وقال: وكان كثير الاستعانة بطاعة الله وبذكره، وكان إذا صلى الفجر استقبل القبلة وقعد في مجلسه حتى يرتفع النهار. قال: فجلست خلفه يوما وقد أكثر ذلك، فالتفت إلي وقال: هذه غدوتي. غدوة الصبوح، أي هذا الذكر لهذا المجلس الذي جلسه هو صبوحي، ولو لم أتغد هذه الغدوة سقطت قوتي، أي أضعف عن كثير من العمل الذي أريد القيام به. فالإنسان يستعين على هذا العلم بطاعة الله وبالذكر وبالدعاء وبما سبق بيانه، يحصل له بذلك الخير. والعلم هذا منزلة عظيمة لا يوفق إلا من أراد الله تعالى به خيرا. ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم جميعا على الاجتهاد في طلب العلم، وأن يصرف عنا كل الشواغل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. أخوني يقول: ما حكم إظهار الصدقات والتبرعات وذكرها في التواصل الاجتماعي لأجل أن يتنافس الناس في الصدقة؟ وما حكم إظهار الصدقة لأرواح الموتى، كأن يقول: تصدق فلان إلى روح فلان؟ الأصل في الصدقة هو إخفاؤها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا الرجل وعد بهذه المنزلة العظيمة، أنه ممن يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بأنه أخفى صدقته. فالأصل في الصدقة هو الإخفاء، وهذا أيضا أدعى للإخلاص فيها، فإنه كلما كانت خافية على الناس كلما كان الإخلاص فيها أعظم، لأنه لا يفعل ذلك ولا يدفعه إلى هذا الأمر إلا ابتغاء وجه الله، إلا طلب الثواب من الله جل وعلا. فهذا الأصل في الصدقة هو إخفاؤها. بقي إذا وجد على إظهار الصدقة ترتبت على ذلك مصلحة وأظهرها لأجل هذه المصلحة، كان يكون إنسان مثلا يريد أن يقتدي به الناس، فقد جاء ذلك، جاء في الصحيحين حديث جرير بن عبد الله حين جاء وفد مضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل بصرة ثقيلة قد كاد يعجز عن حملها، فلما رآه الناس جاء بهذه الصدقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حثهم، تتابع الناس على الصدقة. قال جرير: حتى رأيت كومين من طعام وثياب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجرهم شيء. فإذا كان لقصد أن يتأسى به الناس وأن يتشجعوا وأن يفعلوا مثل فعله وهو مخلص لله، ليس نيته اشتهار ولا ظهور، فلا بأس إن كان لهذا القصد وفيه مصلحة منفعة، وإلا الأصل هو إخفاء الصدقة. نعم أحسن. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فجعل الله تعالى إظهارها ممدوحا وإخفاءها خير، لسيما كما سبق إن كان لذلك مصلحة. وأخ يقول: ما حكم التلفاز؟ وما حكم من يأخذ ابنته عن زوجها ويقول له: لن أردها إليك حتى توفر لها تلفازا؟ حكم مشتمل على منكرات كثيرة، فيه الصور المحرمة، صور ذات الأرواح، فيه نظر النساء إلى الرجال والرجال إلى النساء، في تعليم للعادات السيئة والقبيحة، وتعليم للانفتاح، فيه دعوة إلى شرور كثيرة ومعاصي كثيرة، فهو آلة فساد، آلة فساد. وهذا الأب الذي يحبس ابنته عن زوجها حتى يوفر لها تلفازا، هذا يبين له تحريم هذا الأمر. والإنسان يحمد الله تعالى إذا وفقه في زوج يصون ابنته ويحافظ على أخلاقها ودينها واستقامتها، ولا يسمح لها بالنظر إلى الصور المحرمة أو مخالطة الأجانب ونحو ذلك. أما أنه هو يدعوه ليوفر لها ذلك، فهذا من سوء التربية، من عدم إحسان التصرف. أخ يقول: ما حكم الحلف بالطلاق؟ وهل إذا حنث عليه كفارة؟ الحلف بالطلاق من الحلف المحرم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، فمن حلف بالطلاق معناه حلف بغير الله، فلا يجوز له ذلك. وإذا حنث فعليه الكفارة على الصحيح من أقوال العلماء، وقد أفتى به جماعة من الصحابة، أن من حنث في حلفه بالطلاق عليه كفارة. وأخ يقول: ما حكم الغسل في يوم الجمعة؟ وإذا لم يجد الإنسان أو إذا كان هناك برد ولم يستطع تسخين الماء وخاف على نفسه المرض، هل يجزي الوضوء؟ الغسل يوم الجمعة واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أي كل بالغ. ومن خاف على نفسه المرض فله أن يتوضأ إذا كان بردا شديدا، ويخشى أنه إذا اغتسل يمرض أو يزداد به المرض، فله أن يتوضأ. أخوني يقول: ما حكم أن يهوي أحد على أخيه بحديدة؟ منهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هو إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فكونه يهوي إلى أخيه بسلاح أو بحديد هذا منهي عنه، ولا ينبغي التساهل بذلك. مثله أن يهوي على أخيه بسيارته كما يمزح بعض الناس بالسيارة أو بالدراجة، وهذا يضره، فهذا منهي عنه. أخ يقول: ما حكم دخول الخطيب المسجد قبل الخطبة بنصف ساعة وأكثر؟ وهل الملائكة يقفون عن تسجيل من يأتي بعد دخوله المسجد؟ إذا احتاج إلى ذلك كأن يكون نزل قرية يخطب فيها، أو يكون بيته بعيدا جدا من المسجد بحيث لا يستطيع ضبط الوقت، وتقدم قبل وقت الأذان وقعد في المسجد، فهذا جائز. وأما إذا كان يستطيع أن يأتي في الوقت المناسب فهذا هو الأفضل. السنة أنه يخرج إلى الخطبة مباشرة إلى المنبر، والملائكة تطوي صحفها وتترك كتابة من يأتي إذا صعد الخطيب على المنبر لا إذا دخل المسجد. وإما جاء في الرواية: فإذا خرج الإمام، المراد خرج أي للصلاة، خرج للخطبة في وقتها. وأخ يسأل يقول: ما حكم صلاة التسابيح وما هو الدليل على ذلك؟ جاء في الباب حديث ابن عباس، وظاهر إسناده أنه حسن، وقد أنكره جماعة من الأئمة، وظنوا من طريق علي بن عبد العزيز العدني وقد أنكر عليه. موسى بن عبد العزيز العدني هو صدوق حسن الحديث، ولكن أنكر عليه هذا الحديث. أخ يقول: ما حكم ضم اليدين بعد الرفع من الركوع؟ الأقرب إلى السنة أنه يرسلها ولا يضمها، وقد تكلمنا عن هذا مرارا في بيان وجه الدلالة على ذلك من الحديث، وأن الحديث جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع قام واعتدل قائما حتى يعود كل عظم إلى موضعه، أي إلى موضعه الأصلي الذي خلقه الله تعالى عليه، والمراد إثبات اعتداله في القيام. فالأقرب إلى السنة أنه إذا رفع من الركوع يرسل يديه ولا يضمها إلى صدره. أخ يقول: ما حكم من يأكل الطعام في احتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز حضور هذه الاحتفالات، فلا يجوز حضور الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا الاجتماع يوم عاشوراء لمقتل الحسين، ولا حضور الاجتماع لليلة الإسراء والمعراج التي يقولون هي ليلة 27 من شهر رجب، ولا غير ذلك. فهذه بدع، لا يجوز حضور هذه الاجتماعات أصلا، ولا يجوز أيضا الأكل منها، أي من طعام هذه الاجتماعات. بل نبه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجوز حتى حضور الباعة الذين يبيعون في تلك الأماكن. لا يجوز أن يحضر الباعة للبيع في هذه الأعياد المبتدعة المحدثة، ولا يجوز معاونتهم بذلك، ولا يجوز قبول هديتهم لأجل ذلك اليوم، لأن فيه تعاونا معهم على نشر البدعة. وهذه فقط كما سبق هي من التغرير بالمسلمين، تغرير بالمسلمين وتلبيس عليهم إظهارا لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الفرح بمولده، مع أن هذا الأمر بدعة. أيضا هم كاذبون في احتفالهم هذا، فلا يريدون إلا التغرير بالمسلمين. معلوم عن الرافضة أنهم يقولون مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في 17 من ربيع، خلافا لما عليه جمهور أهل العلم الذين يقولون أنه في 12. قد ذكر هذا ابن كثير عنهم في السيرة النبوية وغير ابن كثير أنهم يقولون إن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في 17 من ربيع. وفي سنوات ماضية قبل نحو 7 سنوات نشروا مجلة اسمها مجلة المصطفى بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكروا فيها هؤلاء الحوثيون أن مولد الرسول والعيد الذي يحتفل به يوم 17 من ربيع. فلما رأوا الناس لم يتابعوهم ولم يغتروا بكلامهم هذا، حولوا إلى ما هو مشهور عند الناس. إذن الرسول عندهم قبل 7 سنوات متى ولد؟ في 17 من ربيع. وفي هذه السنين متى ولد؟ في 12 من ربيع. وهذا هم كتبوا قرروا نشروا بأيديهم. ولذا تعلم أنهم إنما اتخذوا هذا ذريعة لتجميع المسلمين وللتضليل عليهم والتلبيس. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة، قال: وقد اتفق أهل العلم على أن الرافضة أكذب الطوائف، فهم أكذب الطوائف في كل شيء. وقال الشوكاني رحمه الله بمعنى كلامه، قال: ولم أر في مذهب من المذاهب أشد كذبا وبهتانا وافتراء منهم. فمعاملتهم للناس كلها بالكذب والتقية والتلبيس والخداع، نسأل الله تعالى أن يخزيهم. أخ يقول: ما حكم من يصلي وهو يشرب الخمر، يشربه تارة وتارة، مرتكب كبيرة واجب عليه أن يتوب، فكان يشرب الخمر وهو من أهل الصلاة فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن ينتفع بصلاته، فإن الصلاة كما أخبر الله تنهى عن الفحشاء والمنكر، وشرب الخمر من أعظم المنكر. أخ يقول: ما حكم وضع نقطة سوداء على خد الطفل أو الطفلة لأجل دفع العين؟ وبعضهم يحتج على ذلك بفعل عثمان حين رأى طفلا جميلا فأمر والديه أو والده بأن يضع على خده نقطة أو على وجهه لأجل دفع العين، فما حكم فعل ذلك الشيء؟ أثر عثمان هذا ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وما رأيت له إسنادا، فمن وقف على إسناده يفيدنا به. سرف السنة لمن؟ بسند حسن ما شاء الله جيد، أنه قال: دسموا نونته، النونة هي التي تكون في وسط الخد كانخفاض أو حفرة صغيرة، فرأى صبيا جميلا قال: دسموا نونته، يغير هذا بشيء. هذا الفعل أصله في القرآن، يعني تغيير الشيء الجميل لأجل ألا تصيبه العين. فمن يقول أين أصله في القرآن؟ قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها قال الله وإنه لذو علم لما علمناه. فقال العلماء كان أولاد يعقوب لهم هيئة حسنة جميلة فخشي إن دخلوا من باب واحد من أبواب المدينة وهم مجتمعين أن تصيبهم العين فأمرهم أن يتفرقوا لأجل ألا تصيبهم العين. وقد استدل ابن القيم رحمه الله على ذلك بهذه الآية واستدل بفعل عثمان أنه حين رأى الصبي الجميل قال دسموا نونته. وأخونا سعيد يفيدنا أنه في شرح السنة للبغوي بإسناد حسن. فهذا له أصل أن الشيء الجميل سواء كان من البني آدم من البشر يغير حتى لا تصيبه العين ولا تلتفت إليه العين وليس في هذا منافاة للتوكل. هذا من أخذ السبب ليس فيه منافاة للتوكل بل فيه هذا سبب يدفع به العين لأجل ألا تسرع إليه العين. أخوني يقول ما معنى اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور؟ الحور بمعنى التأخر والكور بمعنى التقدم أي أعوذ بك من التأخر بعد التقدم في الطاعة أعوذ بك من ترك الطاعة بعد أن كنت ممن يفعلها أعوذ بك من الكسل عن العبادة بعد أن كنت من أهل النشاط فيها أعوذ بك من التأخر في العلم بعد أن كنت متقدما فيه من التأخر عن الصف الأول بعد أن كنت متقدما فيه من التأخر عن كل طاعة وخير والمسابقة إليها بعد أن كنت مسابقا إلى ذلك. فهو استعاذ بالله من الفتور والانتكاسة والتقهقر عن الخير فهو دعاء عظيم. وأخي يقول ما معنى قول الله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم؟ دخلا أي خديعة ومكر أي لا تجعلوا الأيمان لتخادعوا بها غيركم لتمكروا على الناس وتخادعوهم بالأيمان فتزل قدم بعد ثبوتها أي أناس كانوا قد دخلوا في الإسلام فتأتون تحلفون لهم أن هذا الإسلام غير صحيح وتخادعونهم فيه فتزل أقدامهم ويعودون في الكفر بعد أن كانوا مسلمين. قال الله وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فلا يجوز للإنسان أن يتخذ الأيمان مكرا وخديعة. هذه طريقة إبليس شأن إبليس الذي حلف للأبوين آدم وحواء وخادعهما بيمينه. وكما عليه أهل الضلال أهل البدع من يأتي بعضهم يحلف أيمان يخادع بها الناس فيستزلهم إلى الباطل وقد كانوا ثابتين على الحق. وهكذا كل من يتخذ اليمين مكرا وخديعة حتى البائع يشمله ذلك لو حلف يمينا على بيعه يخادع به فهو داخل في هذه الآية التي نهى الله تعالى عن هذا الفعل فيها ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. أخني يقول ما معنى قول الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر أي يخوفكم بالفقر مع أن الإنسان لا ينبغي يخاف من الفقر فهذا الأمر بيد الله وقد كتب يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد وهو في بطن أمه. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بعد أن قال الله ورزقكم في السماء وما توعدون، ثم أقسم الله أن هذا حق. فلا ينبغي للإنسان أن يكون خائفا من الفقر، أو أن يصدق تزيين الشيطان له بالتخويف من الفقر. فسواء عاش غنيا أو فقيرا، مآل الجميع إلى الله تعالى. وإن نقصه شيء في الدنيا يعوضه الله تعالى يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 سنة. كم سيعيش في الدنيا؟ يعيش 100، جعله يعيش 100 سنة. الفقير يسبق الغني إلى الجنة ولو كان مثله في الصلاح 500 سنة، يتمتع في الجنة ويقضي هذه المدة كلها، والغني هذا المؤمن الصالح محبوس عن دخول الجنة. فالأمر هذا بيد الله سبحانه، ولا ينبغي الإنسان أن يخاف منه ولا أن يصدق تخويف الشيطان له بالفقر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يذكرون الفقر ويتخوفونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفقر تخافون؟ والله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها كما تنافس فيها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أرحم الناس بهذه الأمة لم يخشى عليها الفقر، بل خشي عليها التنافس في الدنيا، هذا الذي يخاف منه. أخ يسأل يقول: ما هو الأفضل، هل يصلي في المسجد مع التباعد بين المصلي والآخر، يعني متر أو مترين، لأجل أجر الخطى إلى المسجد، أو يصلون جماعة في البيت وهم متقاربين ليسوا متفرقين، ما هو الأفضل؟ في أحاديث كثيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمقاربة، ونهى عن جعل فرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاربوا الصفوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا فرجات للشيطان. وأمر في أحاديث كثيرة بالتقارب وعدم جعل فرج، فإن هذه الفرج تكون للشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أرى الشيطان يتخلل الصفوف كما تتخلل الخذف، أي الشاه الصغيرة. فهذا منهي عنه. أيضا ظاهر الذي يصلي بينه وبين صاحبه متر واحد أو مترين أو أكثر أنه منفرد، ليس مضموما إلى من معه في الصف، بل كل واحد منفرد عن الآخر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وجمهور العلماء على أن صلاة المنفرد خلف الصف إذا صلى وهو منفرد وركع وهو منفرد لم ينضم إليه أحد حتى ركع وسجد أنها لا تصح، باطلة. ثم ننظر إلى الصلاة في المسجد. الصلاة في المسجد واجبة، مأمور بها، لكن لو قارنا نجد أن الواجبات في فعل الصلاة
3: في جماعة ولو في غير المسجد منضما بعضه إلى بعض الواجبات فيه أكثر وأظهر. فربما هذا الإنسان الذي يصلي مع صاحبه وبينه وبينه مسافة يعرض صلاته للبطلان بأن يكون منفردا خلف الصف. أيضا خالف أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة التي أمر فيها بسد الفرج وبالمقاربة وبعدم ترك فرج للشيطان. فالظاهر أن صلاته مع مجموعة معه في بيته جماعة متراصين منضما بعضهم إلى بعض أفضل من الصلاة في مسجد صارت الصلاة فيه على هذا الحال بين الواحد والآخر مسافة. والله أعلم. وكثير من الناس تساهل في هذا الأمر، تراهم مجتمعين في كل مكان، في الأسواق، في المستشفيات، في الأعمال، بل في المطاعم، في سيارات الأجرة، في الأكل، متقاربين، إذا جاءت الصلاة تفرقوا. حتى أخبرنا بعض الأخوة قال كان في بعض المساجد أناس معتكفون سويا، يأتي العشاء يجتمعون على العشاء سويا، فإذا أقيمت الصلاة ابتعد كل واحد عن الآخر مسافة. هل هذا توقي أو هذا من الشيطان؟ هذا من الشيطان. أي توقي يأكلون من إناء واحد، أيديهم فيه توضع في إناء واحد وحلقة واحدة في الطعام، فإذا أقيمت الصلاة لزم كل واحد موضعا يبعد عن صاحبه نحو مترين أو نحو ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: أخ يقول ما هو الدعاء الذي يدعى به في الصلاة على الجنازة إذا كان الميت طفلا؟ أصح ما ورد فيه حديث أبي هريرة وبنحو حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذا أصح ما ورد في الدعاء على الصغير. وجاء في بعض الآثار اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما إلى آخره. هذا جاء في أثر أظن عن الحسن البصري وهو ضعيف، حتى الأثر لم يصح. فأصح ما يقال فيه هو الحديث السابق. أخ يقول ما هو أول أيام الأسبوع؟ أول أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن السابقون الأولون. جعل الله تعالى لنا يوم الجمعة ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، قال فهم لنا تبع، اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى، وكذلك هم في الآخرة لنا تبع، فنحن آخر الأمم في الدنيا وأول الأمم يقضى بينها يوم القيامة. فكانوا تبعا للمسلمين لهذه الأمة، فهذا يقتضي أن يوم الجمعة هو أول أيام الأسبوع وهم فيه تبع، بعد ذلك السبت والأحد. هذا أكثر من سؤال يقول من استرقى أو اكتوى وهو جاهل بالحكم. كما سبق أن هذا الفعل من حيث الجواز جائز، ليس بمحرم ولا بممنوع، ولكنه ينافي درجة الكمال. أخ يقول من أصيب بالمرض كالمس أو السحر أو العين ووصل به الحال لأنه لا يستطيع أن يرقي نفسه وأصبح بسبب هذا المرض يحال بينه وبين بعض العبادات، فما المناسب له؟ هو كما سبق إذا رأى أنه حال بينه وبين عبادات ورأى أن غيره إذا رقى ينتفع بذلك فهذا كما سبق في الأصل هو جائز، وإذا ترك ذلك توكلا على الله واعتمادا عليه ودعا الله تعالى فهو أفضل له، ولعل الله تعالى أن يسر له أن يرقي نفسه. ومن هنا ننبه إخواننا أن من رأى أخاه مريضا يشرع له أن يرقيه ولا ينتظر حتى يطلب منه الرقية. من رأى أخاه مريضا عاد مريضا يشرع أن يرقيه، أو مرض إنسان عنده يشرع أن يرقيه ولا يجعله يحتاج لسؤاله ورقي وطلب الرقية منه، بل يبادر هو برقيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي أهله ويرقي أصحابه، كما جاء جبريل يرقي النبي صلى الله عليه وسلم. أخ يقول إذا أكل الرجل بصلا أو ثوما وأتى يصلي في المسجد هل يأثم؟ لا يجوز له أن يأتي يصلي في المسجد، منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، في بعض الألفاظ فليعتزلنا وليعتزل مجلسنا، وفي بعض الألفاظ فليصلي في بيته، فهو منهي عن حضور المسجد. ولذا لا ينبغي للإنسان أن يأكل هذا الشيء قرب وقت الصلاة، إذا أراد يأكل لمرض أو نحو يأكل في الليل مثلا، ولا سيما الثوم إذا قطعه قطعا صغيرة وشربه شربا بدون مضغ مع الحليب لا يكون له أي أثر، قطع قطع صغيرة ثم يشربه كحبة الدواء يضعه في فمه ويشرب عليه حليب لا يبقى له أثر. فإذا أراد الإنسان أكل هذه الأشياء يأكل في وقت بعيد عن وقت الصلاة، وأيضا يتحرى مثل هذا الشيء أنه لا يمضغها بل يبلعها مباشرة لئلا يكون لها بقايا ريح في فمه، وأما إذا كان الريح موجودا فلا يجوز له أن يحضر المسجد، ولا يجوز للإنسان أن يتعمد ذلك لأجل يتخلف عن الصلاة، يأكل قبل صلاة الظهر أو قبل صلاة العصر ثم يقول أنا عندي ريح بصل أو ريح ثوم لا آتي للصلاة، وهو يفعل ذلك ليتعمد التخلف عن الصلاة. أخ يقول من صلى على جنازة ثم تبعها ثم رجع قبل أن تدفن فهل له من الأجر قيراطان كما في الحديث؟ الحديث فيه أن القيراط الأول لمن صلى عليها والقيراط الثاني لمن تبعها حتى تدفن، فهذا هو ظاهر الحديث أن القيراط الثاني هو لمن تبعها وبقي معها حتى يفرغ من دفنها. أخ يقول من كان له طنجة أو عربية أو ما شابه ذلك يتكسب بها فهل عليه زكاة إذا حال عليها الحول؟ إذا كان فيها تجارة فنعم عليه زكاة، إذا كان فيها تجارة أي نوع من التجارات، فإذا حال الحول يحصي الموجود بداخلها في ذلك الوقت ويزكي عنه ثم يتاجر سائر الحول إلى أن يتم الحول فيحصي الموجود ويزكي عنه وهكذا. أما نفس هذه الطنجة أو العربية نفسها هي ليس فيها زكاة، الزكاة في البضائع التي تكون فيها. أخ يقول من هم أئمة الرافضة الاثني عشر الذين يعتبرون بهم؟ قال نسمع كثيرا بالاثني عشرية ولا نعلم من هم. أولهم علي، وبعد علي ابنه الحسين، وبعد الحسين ابنه علي بن الحسين الذي يلقب بزين العابدين، وبعد محمد بن علي الذي يلقب بالباقر، وبعد جعفر بن محمد الذي يلقب بالصادق، وبعده أئمة آخرون الكاظم والباقر، ذكرهم ابن كثير في البداية والنهاية لمن أحب مراجعة، وآخرهم هو من؟ محمد بن الحسن العسكري. ومنهم كثير منهم أئمة هدى وعلماء ضد ما يعتقده الرافضة ومخالفون للرافضة ومبغضون للرافضة، كما قال علي بن الحسين حين أتوه أو زيد بن علي فقالوا له أرفض أبا بكر وعمر وتبرى منهم، قال لا أرفضهم، هما وزيرا جدي ولا أتبر منهم، وزيرا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن نرفضك، قال اذهبوا فأنتم الرافضة. فلئم هؤلاء مخالفون للرافضة وليسوا على طريقتهم ولا على بدعهم وكفرياتهم، فلا يظن أن هؤلاء الأئمة الاثني عشر هم موافقون للرافضة، لا، بل كثير منهم من ذم الرافضة وقدح فيهم وعاداهم، حتى كان زين العابدين علي بن الحسين يقول إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم. وعلي رضي الله عنه الذي أحرق الذين غلوا فيه في زمنه، أحرقهم بالنار وتبرى منهم الأئمة. فالأئمة الاثني عشر كما سبق كثير منهم أئمة، فيهم صحابة وفيهم أئمة وعلماء تقاه هداه، بريئون من دين الرافضة وعقيدتهم، مع أن الرافضة يرون أن كلام هؤلاء الاثني عشر تستنبط منه الأحكام كما تستنبط من آيات القرآن، بل يهابون كلام بعض أئمتهم أكثر من كلام الله كما قاله الخميني، قال وإن لنصوص الأئمة قداسة، ونهاب بعض نصوص الأئمة بما لا نهاب به القرآن، وهذا من الكفر والردة. أخ يقول من وجد لقطة في غير بلده وهو مسافر إلى بلده، فهل له أن يأخذها إلى بلده ويعرفها هناك أم يتركها؟ الأولى في هذه الصورة أن يتركها إلا إذا خشي عليها الضياع، فيأخذها إلى من يثق به في ذلك البلد كإنسان صالح أو إمام مسجد معروف موثوق، يقول هذه اللقطة وجدتها في هذا المكان، وإلا فالأولى أنه لا يأخذها وهو مسافر إلى بلد بعيد، لأن هذا يؤدي إلى ضياعها.
3: أخ يقول من يخرج من المسجد بعد الأذان لكي يحفر قبرا، هل هذا جائز؟ إذا كان خروج هذا لا يضيع عليه صلاة الجماعة، بمعنى يصلي في مسجد قريب المقبرة أو على طريقه، فلا بأس، هذه حاجة. إذا مات بعض المسلمين ودعوا من في المسجد أن يحفر له قبرا جائز، وإما إذا كان سيؤدي إلى تضييع صلاة الجماعة فيصلي الجماعة ثم يخرج، ما دام قد أذن وما بقيت إلا إقامة الصلاة فالوقت يسير.
2: وأخ يقول، أخ أرسل بهذه الأسئلة، يقول انتشر في حارتنا تعاطي المخدرات بشكل واضح، وقد نصحناهم وأبلغنا عنهم ولكن لا فائدة، وبعض الجهات تقف معهم، فما النصيحة لهم ولنا ولعقال الحارة والجهات المختصة تجاه هذه الظاهرة السيئة؟ عسى الله أن ينفع بذلك. الحقيقة أن تعاطي المخدرات ليس في حارة هذا السائل فقط انتشر، بل انتشر في كل البلاد، وصار له مروجون، وصار يباع في كثير من الصيدليات أو عند أناس مخصصين، والإنكار لذلك ضعيف، أي ممن يلزمه ذلك وممن ولاه الله تعالى الأمر. وإلا فالواجب الوقوف في وجه هؤلاء، فإن هؤلاء مفسدون في الأرض. فالذي ينشر المخدرات والمسكرات بين الناس هذا من المفسدين في الأرض. فإن الإنسان

عرضت عليه الأربع، إما أن تقتل هذا الصبي أكري على ذلك، وإما أن تزني بهذه المرأة البغي، وإما أن تأكل الخنزير وتشرب الخمر. فاستعظم القتل واستعظم الزنا، ورأى أن أيسرها أن يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، ففعل كذلك فسكر فقتل الصبي وزنى بالمرأة، ففعلها كلها. فكان عثمان رضي الله عنه يقول: اجتنبوا أم الخبائث، فوالله إنها أم الخبائث. فكم من شاب تراه حييا، والله بعض الشباب يكون عنده حياء ويخجل إذا نصح، بل بعضهم يكون ضعيفا، ضعيف النفس ضعيف القلب، ليس عنده قوة وشجاعة، فإذا شرب هذه المخدرات أفسد في الأرض، قتل، قطع الطريق، اعتدى، سلب الناس أموالهم. ففساد عريض من وراء المخدرات. فالنصيحة لمن ولاه الله تعالى الأمر من الجهات المختصة أنه يجب عليهم أن يتابعوا من يروج ذلك بين المسلمين وأن يعاقبوهم، ويجوز لولي الأمر أن يعاقب من ينشر المخدرات والمسكرات بين الناس ولو بالقتل، فإن هذا مفسد في الأرض، والمفسد في الأرض يجوز من ولي الأمر عقابه بالقتل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. واجب عليهم أن يتابعوا ذلك، والأمر سهل ولله الحمد، النقاط منتشرة في كل مكان، يكون هناك تفتيش أو تكون هناك أجهزة خاصة بكشف هذه الأشياء. وكما تعلمون كم مرات مسكوا في هذه النقاط خمور ومخدرات، ولكن أيضا هناك مرور كثير لها وترويج واسع في أوساط الناس، والله إنها ضرت بالناس. ما قتل كثير ممن قتل من هؤلاء الشباب المتهورين إلا بعد شربهم لهذه المخدرات، ما حصل اعتداء وإفساد، بل حصلت الفواحش والمنكرات من جراء هذه المخدرات. وهكذا واجب على عقال الحارات أن ينصحوا الناس وأن يتعاونوا في ذلك، وهكذا الدعاة والخطباء أن يحذروا المسلمين من ذلك لما فيه من الضرر. وكم جاءت من الأحاديث في الوعيد في شربها، فالذي يشرب هذه الأمور يتقي الله. كم جاء من الأدلة الشديدة والوعيد في جزاء شارب الخمر، وهذه المخدرات خمر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، فكل ما أسكر فهو خمر، سواء كان حبوبا أو شرابا أو مأكولا أو مشموما، كل ما أسكر فهو خمر. وقد جاء الوعيد الشديد فيه أنه يحرم شرب خمر الآخرة، من شرب الخمر في الدنيا يحرم شربها يوم القيامة، يحرم من شربها في الجنة، يعذب شارب الخمر. فمن ابتلي بذلك عليه أن يتقي الله. خلني أذكر فائدة عن شيخ الإسلام في تحريم المخدرات، قال: أكل الحشيشة الصلبة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة، سواء أكل منها قليلا أو كثيرا. وعزائل الفتاوى الكبرى. وقال: وهذه الحشيشة الملعونة من أعظم المنكرات، وهي شر من الشراب المسكر. إلى أن قال: وكثير من الناس صار مجنونا بسبب أكلها. نعم، فهي محرمة، أي مخدر فهو حرام، أي مسكر محرم. أخوني يقول: أنا مؤذن في مسجد، فجئت أطلب العلم وأنا أحب الأذان.

0: 3 أيام أرى في النوم أني أؤذن، هل أنا مأجور؟ نعم، طلبك للعلم إذا كنت تحتاج إلى التعلم أهم من بقائك في مسجد تؤذن فيه وأنت جاهل، فالأذان قد يقوم به غيرك، ولكن طلبك للعلم أمر واجب عليك حتى تعبد الله تعالى على بصيرة. ونبي الله موسى لما علم أن هناك رجلا أعلم منه ترك الدعوة وترك التعليم وخرج يأخذ العلم الذي ليس عنده، وقد استدل به العلماء على أن خروج طالب العلم للتزود من العلم أهم وأولى من بقائه يعلم وهو يحتاج إلى العلم، وذلك لأنه إذا بقي ولم يطلب العلم سيقصر في أمور واجبة عليه، لا يستطيع أن يعبد الله تعالى على بصيرة. أيضا إذا خرج يطلب العلم يكون نفعه أكثر من أن يبقى يعلم وهو جاهل أو ليس عنده علم، فخروجه لطلب العلم أولى. فكذلك المؤذن خروجه يطلب العلم من باب أولى، يكون أفضل ويؤذن غيره، والناس بحاجة ماسة إلى من يعلمهم. ورب إنسان يخرج يطلب العلم سنة أو سنتين أو 3 فيرجع إلى بلده يكون نور في قريته وفيما حولها من القرى، ترى الناس يرجعون إليه وتراه يحمل هم الدعوة ويتنقل بين القرى والمساجد مذكرا، وترى تلك القرى التي موجود فيها الخير ويظهر فيها أثر الصلاح بسبب واحد، والقرى التي يعرض أهلها عن العلم تنزل بعض القرى لا تكاد تجد اجتماعا للناس في مسجد ولا قراءة للقرآن وغفلة سحيقة. فالعلم نور والناس بحاجة ماسة إلى الخروج لطلب العلم حتى ينفع الله تعالى بهم أكثر.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير، وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة، وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه، وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء، أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال رحمه الله: قوله عز وجل: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. الآية، قال أهل التفسير: حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء عبد الرحمن ابن عوف 4000 درهم وقال: يا رسول الله، ما لي 8000، جئتك 4000 فاجعلها في سبيل الله، وأمسكت 4000 لعيالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت. فبارك الله في ماله حتى أنه خلف 2 يوم مات فبلغ ثمن ماله لهما 160,000 درهم، وتصدق يومئذ عاصم بن عدي العجلاني 100 وسق من تمر. وجاء أبو عقيل الأنصاري واسمه الحباب بصاع من تمر، وقال: يا رسول الله، بت ليلتي أجر بالجرير الماء، والجرير هو الحبل، حتى نلت 2 صاع من تمر، فأمسكت أحدهما لأهلي وأتيتك بالآخر، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينثره في الصدقة، فلمزهم المنافقون فقالوا: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء، وإن الله ورسوله لغنيان عن صاع أبي عقيل، ولكن أراد أن يذكر بنفسه ليعطى من الصدقة. فأنزل الله عز وجل: الذين يلمزون المطوعين. سبب النزول هذا بهذا السياق الذي ذكره البغوي هنا هو تبع فيه الثعلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيه. قال أبو مسعود: كنا نحامل على ظهورنا. وجاء في بعض الروايات أن الذي تصدق بصعه أبو عقيل، لكن ليس في تسمية عبد الرحمن بن عوف ولا عاصم بن عدي. وورد تسمية عبد الرحمن بن عوف في رواية للطبري لا بأس بها، ولكن في أنه تصدق بألفين، ماله 4000، تصدق بألفين وأمسك 2000. وجاء تسمية عاصم بن عدي في رواية مرسلة عن عكرمة عند الطبري. فأصل القصة صحيح، وأما بهذا السياق فهو مجموع من عدة روايات بعضها ضعيف. قوله تعالى: الذين يلمزون، أي يعيبون المتطوعين، أي المتبرعين، أصله المتطوعين، أدغمت التاء في الطاء، والمتطوع هو المتنفل الذي يعمل الشيء النافلة. وسمى صلاة النافلة صلاة التطوع. فمعنى المتطوعين أي المتبرعين المنفقين صدقات نافلة ليست واجبة، من المؤمنين في الصدقات، يعني عبد الرحمن ابن عوف وعاصما، والذين لا يجدون إلا جهدهم أي طاقتهم، يعني أبا عقيل. والجهد الطاقة والجهد الطاقة بالضم لغة قريش وأهل الحجاز، وقرأ الأعرج بالفتح، والذين لا يجدون إلا جهدهم. قال القتيبي: الجهد بالضم الطاقة وبالفتح المشقة. فيسخرون منهم أي يستهزئون منهم، سخر الله منهم أي جازاهم الله على السخرية ولهم عذاب أليم. وقول هذا جازاهم الله على السخرية هذا ليس تفسيرا للسخرية، بل هو تأويل. تفسير السخرية بالجزاء ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. بل أهل السنة يثبتون ذلك على ظاهر من باب المقابلة، وأن الله تعالى عاقبهم بأن سخر منهم، فكان جزاؤهم من جنس فعلهم. ولو قال البغوي: أي جازاهم الله على السخرية بأن سخر منهم، لكانوا مستقيم، جازاهم على سخرية بأن سخر منهم. أما تفسير السخرية بالمجازاة فهذا خلاف ما فسره به أهل السنة. قال رحمه الله: قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لفظه أمر ومعناه خبر تقديره. أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؟ لن يغفر الله لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وذكر عدد 70 للمبالغة في اليأس عن طمع المغفرة. قد ذكر المفسرون أن هذا مما يجري على ألسن العرب، إذا أرادوا المبالغة في الشيء ذكروا عدد 70، إن تفعل هذا الشيء 70 مرة، يعني يريدون المبالغة والتكثير فيه. فكان القرآن نازلا على ما تعارفوا عليه بلفظ 70. قالوا فلا مفهوم للعدد، معنى ولو استغفرت لهم 1000 مرة فلن يغفر الله لهم. وقال بعض المفسرين بل هذا العدد له مفهوم، ولذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك، قال وسأزيد كما في الصحيحين حين دعي للصلاة على عبد الله بن أبي، فقال له عمر إنه من أولئك، قال إن الله تعالى خيرني، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، قال وسأزيد على 70. قالوا فهذا يدل أن هذا العدد له مفهوم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد الزيادة عليه. قال الضحاك لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد رخص لي فلأزيدن على 70 لعل الله أن يغفر لهم. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. هذا الأثر عن الضحاك ذكره أيضا الثعلبي عن الضحاك، ولم أره مسندا لا عند الطبري ولا ابن أبي حاتم. وقد جاء في الباب أثار كثيرة، جاء عن عروة بن الزبير بسند صحيح عند الطبري وابن أبي حاتم، وجاء عن الشعبي ومجاهد وقتادة كله بأسانيد صحيح عنه، وجاء عن ابن عباس من طريق العوفيين وهو سند شديد الضعف، وأصله في الصحيحين ولكن ليس في نزول السورة التي أو الآية التي في سورة المنافقين. قال فلأزيدن على 70 فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا الذي في الصحيحين، وليس فيه أن نزلت الآية التي في سورة المنافقون. إذن فهذه الآيات بيّنت سوء أخلاق المنافقين في كل شأنهم، وتحينهم الفرص للطعن في أهل الإسلام والتنقص منهم، حتى لو فعلوا فضيلة يجعلونها طعنا وذما وقدحا، وهذا شأن أهل النفاق أنهم يطعنون في أهل الإيمان حتى بالفضائل. فهذا الذي ورد في هذه الآية فضيلة، بعض الصحابة تصدق بالمال الكثير، أنفق مالا كثيرا، هذا من أعظم الفضائل، فقالوا هذا مرائي يفعل هذا للرياء. يأتي المجهدون الفقراء يتصدقون بالشيء اليسير حسب طاقتهم، وهذا أيضا فضيلة، أن الفقير يخرج من ماله صدقة لله ولرسوله، وصيروا هذا ذما، إن الله غني عن صاع هذا، وهذه كلمة حق أريد بها باطل، فالله غني.

0: أراد أن يغفر لهم، ولكن لله الحكمة، فهؤلاء أناس أهل الفساد لم تدركهم رحمة الله الذي هو أرحم الراحمين. أخني يقول في حديث كعب بن مالك الطويل قال: فجاء أبو خيثم الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون، وهذا محمول على تعدد الحوادث. نعم، جاء في رواية في الصحيح أنه أبو عقيل، وهذا أيضا في الصحيح أنه أبو خيثم الأنصاري، كأن هذا وقع من أكثر من واحد. الحبحب وفي ماذا؟ الحبحب أبو عقيل. طيب، يصور في نسخة أن الحباب الذي عندنا هنا هو الحبحب، وهو كذلك في أسد الغابة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله. بسم

0: رب السماء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أخذنا في الدرس السابق وما قبله في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، الحجة 17 وهذه الحجة ما ملخصها؟ الحجة 17 ما ملخص هذه الحجة؟ من يجيب؟ لا، الحجة 17 نعم، أن موسى أخبر فرعون بأن ربه في السماء، وأن فرعون كذب موسى عليه الصلاة والسلام في خبره، فمن كذب علو الله عز وجل فقدوة في ذلك فرعون، ومن أثبت علو الله عز وجل فقدوة في ذلك موسى عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فصل. وهذا وثامن عشرها تنزيه سبحانه عن موجب النقصان وعن العيوب وموجب التمثيل والتشبيه جل الله ذو السلطان. ولذاك نزه نفسه سبحانه عن أن يكون له شريك ثاني أو أن يكون له ظهير في الورى سبحانه عن إفك ذي بهتان، أو أن يولي خلقه سبحانه من حاجة أو ذلة وهوان، أو أن يكون لديه أصلا شافع إلا بإذن الواحد المنان. وكذاك نزه نفسه عن والد وكذاك عن ولد هما نسبان، وكذاك نزه نفسه عن زوجة وكذاك عن كفء يكون مداني. ولقد أتى التنزيه عما لم يقل قيل يدور بخاطر الإنسان، فانظر إلى التنزيه عن طعم ولم ينسب إليه قط من إنسان. وكذلك التنزيه عن موت وعن نوم وعن سنة وعن غشيان، وكذلك التنزيه عن نسيانه والرب لم ينسب إلى نسيانه، وكذلك التنزيه عن ظلم وفي الأفعال عن عبث وعن بطلان، وكذلك التنزيه عن تعب وعن عجز ينافي قدرة الرحمن. ولقد حكى الرحمن قولا قاله في انحاص ذو البهتان والكفران إلى آخر ما ذكره رحمه الله. قال في مبدأ هذه الحجة: هذا وثامن عشرها تنزيه سبحانه عن موجب النقصان. ويريد المؤلف رحمة الله عليه كما سيأتي إيضاحه وبيانه في كلامه رحمه الله أن الله عز وجل نزه نفسه عن كل عيب ونقص، حتى العيوب التي ما تلفظ بها الناس، فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن كثير منها لسبب من أسباب. فإذا كان علو الله عز وجل على خلقه من النقص، كيف لا ينزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك بصريح العبارة؟ بل جاءت الأدلة على خلاف ذلك، فجاءت الأدلة فيها إثبات العلو لله عز وجل، وهي في كتاب الله كما عرفنا، منهم من يقول قد بلغت إلى أكثر من 1000 دليل، وهكذا موجود هذا ذلك في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل. فإذا كان العلو من النقص كما تدعيه الجهمية والمعتزلة ومن سار على مذهبهم، فكيف لا ينزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن هذا النقص، بل يورد في كتابه وفي الكتب السابقة أدلة ظاهرها إثبات العلو لله عز وجل، هذا تنزلا أن يقال ظاهرها، بل هي نص في إثبات العلو لله عز وجل، فهذا لا يكون في حكمة الله عز وجل لو كان الأمر كذلك أن ذلك من قبيل النقص. فهذا مما يدل على أن العلو من صفات الكمال لله عز وجل، إذ لو كان نقصا لنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنه. هذا ملخص هذه الحجة. قال رحمه الله: وهذا وثامن عشرها تنزيهه سبحانه عن موجب النقصان وعن العيوب وموجب التمثيل والتشبيه جل الله ذو السلطان، كقوله عز وجل: ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون لم يكن له كفوا أحد. قال: وعن العيوب موجب التمثيل والتشبيه جل الله ذو السلطان، ولذاك نزه نفسه سبحانه عن أن يكون له شريك ثاني أو أن يكون له ظهير في الورى، سبحانه عن إفك ذي بهتان. فالله عز وجل نزه نفسه عن الشريك، قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أي من معين. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن الشريك وعن الظهير وهو المعين. والآيات في تنزيه الله عز وجل نفسه عن الشريك كثيرة في كتاب الله. قال: ولذلك نزه نفسه سبحانه عن أن يكون له شريك ثاني أو أن يكون له ظهير في الورى، أي معين، أو أن يكون له ظهير في الورى، سبحانه عن إفك ذي بهتان، أو أن يولي خلقه سبحانه من حاجة أو ذلة وهوان، كما قال الله عز وجل: ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله عز وجل ليس له ولي، وسبب هذا الولي الذل، أراد أن يتعزز به سبحانه هو القوي العزيز، وإنما له أولياء من باب الكرم والإحسان والتفضل. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، فالله وليهم وهم أولياءهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله عز وجل اتخذ له أولياء، لكن لا يريد الله سبحانه وتعالى أن يتعزز بهم ويتقوى بهم، فإن الله هو القوي العزيز، وإنما هذا وارد في حق المخلوق، فالمخلوق فيه ضعف فيتخذ له أولياء يتعزز بهم ويتقوى بهم من ضعفه، وأما الله سبحانه وتعالى يتخذ الأولياء من باب التفضل على أولئك الذين اصطفاهم، ومن باب الإحسان لهم، ومن باب إظهار الكرم والجود منه سبحانه وتعالى لأوليائه. فلهذا قال الله عز وجل: ولم يكن له ولي من الذل، بهذا القيد، لا مطلقا، لم ينفي الله عز وجل ذلك عن نفسه مطلقا. ولهذا يقول المؤلف: أو أن يولي خلقه سبحانه من حاجة أو ذلة وهوان، هذا الذي نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنه، أو أن يكون لديه أصلا شافع إلا بإذن الواحد المنان، كقول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكذلك نزه نفسه عن والد وكذلك عن ولد، هما نسبان كما قال الله عز وجل لم يلد ولم يولد، فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن الولد وعن الوالد. قال وكذلك نزه نفسه عن زوجة وكذلك عن كفء يكون مداني، وكذلك نزه نفسه عن زوجة كما قال الله عز وجل أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وكذلك عن كفء ولم يكن له كفوا أحد، فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن الكف ولم يكن له كفوا أحد، والكف بمعنى المثيل والنظير. وكذاك نزه نفسه عن زوجة وكذاك عن كفء يكون مداني، ولقد أتى التنزيه عما لم يقل كي لا يدور بخاطر إنسان، بل أبلغ من هذا أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن بعض النقص الذي لم يقل به أحد، لكن قد تأتي بذلك الخواطر، فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن نقص ما قاله البشر لكن قد تدور بذلك الخواطر، فكيف لا ينزه الله عز وجل نفسه عن العلو إذا كان نقصا؟ تعالى الله عن ذلك. قال ولقد أتى التنزيه عما لم يقل كي لا يدور بخاطر الإنسان، فانظر إلى التنزيه عن طعم ولم ينسب إليه قط من إنسان، وهو يطعم ولا يطعم، فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك، مع أنه لم ينقل عن أحد من البشر أنه وصف الله عز وجل بذلك. قال فانظر إلى التنزيه عن طعم ولم ينسب إليه قط من إنسان، وكذلك التنزيه عن موت وعن نوم وعن سنة وعن غشيان، كذلك نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن النوم وعن السنة، لا تأخذ سنة ولا نوم، مع أنه لم ينقل عن أحد أنه وصف الله عز وجل بذلك، لكن قد يخطر هذا بخواطر الإنسان، فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك. قال وعن غشيان إتيان النساء أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وكذلك التنزيه عن نسيانه، والرب لم ينسب إلى نسياني في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، مع أنه لم ينقل عن أحد أنه وصف الله عز وجل بالنسيان الذي هو بمعنى الغفلة، وكذلك التنزيه عن نسيانه والرب لم ينسب إلى نسياني، وكذلك التنزيه عن ظلم، والله عز وجل نزه نفسه عن الظلم في آيات كثيرة، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد يا عباد إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. قال وكذلك التنزيه عن ظلم، أي ولم ينقل عن أحد من أصحاب المذاهب والمقالات أنه وصف الله عز وجل بالظلم، وإنما وجد هذا من بعض الزنادقة المتأخرين، لكن ما هي مقالة مشهورة لا عن أهل الكتاب كاليهود والنصارى ولا عن الجهمية ولا عن المعتزلة والأشاعرة، وإنما حصل هذا من بعض الزنادقة المتأخرين. وكذلك التنزيه عن ظلم، وفي الأفعال عن عبث وعن بطلان، كذلك الله عز وجل نزه نفسه عن التعب كما قال الله عز وجل وما مسنا من لغوب، ولقد خلقنا السماوات والأرض بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك وعن عجز، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك. قال وكذلك التنزيه، قال وكذلك التنزيه عن ظلم، وفي الأفعال عن عبث، قبل ذلك قال في الأفعال عن عبث. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن العبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. يحسب الإنسان أن يترك سدى وما خلق السماوات والأرض ما بينهما لاعبين. فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن العبث، ونزه نفسه عن البطلان، وما خلق السماوات والأرض ما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. وكذلك تنزيه عن تعب كما سبق، وعن عجز ينافي قدرة الرحمن، سبق الكلام على ذلك في قول الله عز وجل وما مسنا من لغوب، في قول الله عز وجل وما كان الله ليعجز من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى البناسك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، ما زلنا في اللونية في الحجة 18

العلو كما تدعيه الجهمية من النقص، وأن إثبات ذلك من الكفر بالله عز وجل، لنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنه. وهذا على خلاف الواقع، فإن العلو صفة كمال الله عز وجل، وقد أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه في مواطن متعددة، وهكذا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. توقفنا عند قول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: ولقد حكى الرحمن قولا قاله في انحاص البهتان والكفران، أن الإله هو الفقير ونحن أصحاب الغنى ذو الوجد والإمكان، وكذلك أضحى ربنا مستقرضا أموالنا سبحان ذي الإحسان. وحكى بقالة قائلا من قومه أن العزيز ابن من الرحمن، هذا وما القولان قط مقالة منصورة في موضع وزمان، لكن مقالة كونه فوق الورى والعرش هو مباين الأكوان، قد طبقت شرق البلاد وغربها وغدت مقررة لذي الأذهان. فلأي شيء لم ينزه نفسه سبحانه في محكم القرآن عن ذي المقالة مع تفاقم أمرها وظهورها في سائر الأديان، بل دائما يبدي لنا إثباتها ويعيده بأدلة التبيان. قال رحمه الله: ولقد حكى الرحمن قولا قاله في انحاص البهتان والكفران. وفي انحاص رجل من اليهود، وهو الذي زعم تلك المقولة الآفكة الظالمة أن الله عز وجل فقير وهم أغنياء، إن الله فقير ونحن أغنياء. وهذا لما نزلت بعض الآيات في الحث على الصدقة والإحسان للفقراء المساكين باسم القرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فزعم أن رب العالمين سبحانه قد افتقر من عباده. وهذا من أعظم الكفر والباطل، فإن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. والله عز وجل ما استقرض لفقره وحاجته وهاشه، وإنما المراد بذلك صدق للفقراء والمساكين، سماه الله عز وجل قرضا حسنا لأن الله عز وجل هو المجازي للمتصدقين. فصدق إنما هي من جهة المخلوق إلى المخلوق، وسماه الله عز وجل قرضا من باب الحث، وأن الله عز وجل مجازي العبد أعظم الجزاء إن هو أحسن إلى عباد الله عز وجل. ولقد حكى الرحمن قولا قاله في انحاص البهتان والكفران، أن الإله هو الفقير ونحن أصحاب الغنى ذو الوجد والإمكان. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فأنكر الله عز وجل هذه المقالة لما فيها من الباطل، فإذا كان العلو من هذا القبيل لأنكره الله عز وجل ولما أثبته في كتابه وفي سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، أن الإله هو الفقير ونحن أصحاب الغنى ذو الوجد والإمكان، وكذاك أضحى ربنا مستقرضا أموالنا سبحان ذي الإحسان. وحكى مقالة قائل من قومه، أي مقالة أخرى من قومه أي من قوم ذلك اليهودي، وحكى مقالة قائل من قومه أن العزيز ابن الرحمن، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قول بأفواههم يضاهي قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله.

0: لا يؤفكون. قال: وحكى بقالة قائل من قومه أن العزيز بن الرحمن هذا، وما القولان قط مقالة منصورة في موضع وزمان. فالقولان مقالة غير منصورة، وإن قال بها بعض الناس من الكافرين من اليهود، لكن هذه المقولة ما هي منصورة في أوساط الناس، ما هي منصورة في أوساط المسلمين ولا في أوساط كثير من الناس من أهل الملل. ومع هذا أنكرها الله عز وجل، فكيف ينكر سبحانه وتعالى المقالات الغير منصورة ولا ينكر المقالة المنصورة المنتشرة والموجودة في القرآن وفي السنة وفي سائر الملل إن كانت من قبيل النقص، وهي إثبات العلو لله عز وجل. فهذا ما يدل على خلاف ذلك، وأن العلو من صفات الكمال لله عز وجل. قال: وحكى مقالة قائل من قومه أن العزيز بن الرحمن هذا، وما القولان قط مقالة منصورة في موضع وزمان، لكن مقالة كونه فوق الورى، أي فوق الخليقة، لكن مقالة كونه فوق الورى والعرش وهو مباين الأكوان، قد طبقت شرق البلاد وغربها. فهذه المقالة هي إثبات العلو لله عز وجل، وأن الله مستوي على العرش، مقالة منتشرة في أرجاء الأرض، ومقالة منصورة بالأدلة والبراهين الكثيرة. قد طبقت شرق البلاد وغربها، وغدت مقرمة للأذهان. فلأي شيء لم ينزه نفسه سبحانه في محكم القرآن عن ذي المقالة مع تفاقم أمرها، أي مع تعاظم أمرها، والتفاقم بمعنى التعاظم، عن ذي المقالة مع تفاقم أمرها وظهورها في سائر الأديان، ما هو في دين الإسلام فقط، بل هذه المقالة وهي إثبات العلو لله عز وجل موجودة في سائر الأديان المنزلة من عند الله عز وجل. قال: عمد المقالة مع تفاقم أمرها وظهورها في سائر الأديان، بل دائما يبدي لنا إثباتها، أي يظهر لنا إثباتها سبحانه وتعالى في كتابه، ويعيده بأدلة التبيان، ذكر أدلة الظاهرة في إثباتها، فيبدي الله عز وجل ويعيد ويكرر هذه المسألة في مواطن متعددة وبأدلة مختلفة، قد بلغت الألف دليل في كتاب الله عز وجل أو أزيد من ذلك، بل دائما يبدي لنا إثباتها ويعيده بأدلة التبيان. قال: سيما تلك المقالة عندكم مقرونة بعبادة الأوثان، أو أنها كمقالة لمثلث عبد الصليب، أو أنها كمقالة لمثلث عبد الصليب المشرك النصراني، إذ كان قسما كل موصوف بها، ليس الإله منزل الفرقان، فالعابدون لمن على العرش السوى بالذات ليسوا عابد الديان، لكنهم عباد أوثان لدى هذا المعطل جاحد الرحمن، ولذاك قد جعل المعطل كفرهم هو مقتضى المعقول والبرهان، هذا رأيناه بكتبكم ولم نكذب عليكم فعل ذي البهتان، ولأي شيء لم يحذر خلقه عنها وهذا شأنها ببيان، هذا وليس فسادها بمبين حتى يحال لنا على الأذهان، ولذاك قد شهدت أفاضلكم لها بظهورها للوهم في الإنسان، وخفاء ما قالوه من نفي على الأذهان بل تحتاج للبرهان. قال رحمه الله: سيما تلك المقالة، وهي إثبات العلو لله عز وجل عندكم، أي عند المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن سار على مذهبهم، مقرونة بعبادة الأوثان، فعندهم إثبات العلو لله عز وجل مقرون بعبادة الأوثان، أي من أثبت أن الله عز وجل عال على خلقه ومستوى على عرشه وعبد ذلك الإله الذي هو عال على خلقه ومستوى على عرشه، فقد عبد جسما من الأجسام المخلوقة ولم يعبد رب العالمين سبحانه وتعالى. فإنهم يرون أن العلو والاستواء لا يكون ذلك إلا في حق الأجسام المخلوقة، فمن قال إن إلهه عال على خلقه ومستوى على عرشه فهذا مخلوق، ما هو رب العالمين سبحانه وتعالى عند الجهمية والمعتزلة ومن أخذ بمذهبهم. فهذه المقالة عندهم مقرونة بعبادة الأصنام، يعني بلغت في النكران عندهم إلى هذا الحد، فكيف لا ينكرها رب العالمين سبحانه وتعالى وقد أنكر ما هو أخفى منها؟ لا سيما تلك المقالة عندكم مقرونة بعبادة الأوثان، أو أنها كمقالة لمثلث، كمقالة النصارى الذين جعلوا الله ثالث ثلاثة، والمعنى أنها مقالة كفرية شركية، كما قالت من عبد الأوثان أو من عبد عيسى عليه الصلاة والسلام أو من عبد غير ذلك من المعبودات الباطلة، أو أنها كما قالت لمثلث عبد الصليب المشرك النصراني، إذ كان جسما كل موصوف بها، يعني كل موصوف بالعلو والاستواء لا يكون إلا جسما، والجسم عندهم مخلوق، والله عز وجل عنده منزه عن الجسمية، إذ كان جسما كل موصوف بها ليس الإله منزل الفرقان، وفي بعض النسخ القرآن، والمعنى متماثل. فالعابدون لمن على العرش السوى بالذات ليسوا عابد الديان، أي في مذهب المعطلة، وإنما عبدوا مخلوقا وجسما من الأجسام المخلوقة، لكنهم عباد أوثان لدى هذا المعطل جاحد الرحمن. ولذلك قد جعل المعطل كفرهم هو مقتضى المعقول البرهاني، فالمعطل من الجهمية والمعتزلة ذهبوا إلى أن من أثبت علو الله عز وجل وأن الله مستوى على عرشه أنه من الكافرين بمقتضى العقل والبرهان فيما يزعمون، ولذلك قد جعل المعطل كفرهم هو مقتضى المعقول والبرهان. هذا رأيناه بكتبكم ولم نكذب عليكم فعلا بالبهتان، أي هذا مصور فيما تكتبونه من تكفيركم لمن أثبت العلو لله عز وجل ومن أثبت الاستواء على العرش، ولن نفتري عليكم كشأن أصحاب البهتان الذين لا يتحاشون عن الكذب. هذا وليس فسادها بمبين، لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبين الله عز وجل أن هذا أن العلو منتف في حقه، بل أثبت لنفسه العلو، ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن العلو منتف في حق الله عز وجل، بل أثبت لربه العلو. وأدلة السنة ربما تجاوزت 4000 دليل. قال هذا وليس فسادها مبينا حتى يحال لنا على الأذهان، يعني ما هو مبين فسادها حتى يقال هذا شيء معلوم في الذهن وفي الفطرة، فلا حاجة إلى أن يبين بأدلة الكتاب والسنة، والشيء قد لا يبين بأدلة الكتاب والسنة لأنه ظاهر باعتبار الذهن. فمثلا كثير من صفات النقص ما ذكرها الله عز وجل في كتابه، لأن العقل والذهن يرد ذلك ويستنكر ذلك، فلم يبين الله عز وجل ذلك في كتابه باعتبار أنها مقالة لم تقل ولم تخطر على الأذهان، والذهن يرد ذلك ويأبى ذلك ككثير من صفات النقص. وهذه المسألة ما هي من هذا القبيل، ف ففساد ليس ببين لا في الكتاب ولا في السنة، ولا هو أيضا مبين في الأذهان والفطر، بل العكس من ذلك هو الواقع، أن أدلة الكتاب والسنة تدل على إثبات ذلك، وأن الفطرة والعقل يدلان على إثبات العلو لله عز وجل. قال: هذا وليس فسادها مبين حتى يحال لنا على الأذهان، ولذاك قد شهدت أفاضلكم لها بظهورها للوهم في الإنسان. أفاضل المعطل شهدوا بأن إثبات العلو لله عز وجل هو الذي يتبادل إلى ذهن الإنسان، وما سوى ذلك خلاف المتبادل للأذهان. الذي يتبادل للأذهان والفطار والعقول هو إثبات العلو لله عز وجل، وأما المقالة الأخرى وهو أن الله عز وجل غير مستوى على عرشه وغير عال على خلقه، هذه المقالة ليست بظاهرة في الأذهان. ولذلك قد شهد أفاضلكم لها بظهورها للوهم في الإنسان وخفاء ما قالوه من نفي العلو والاستواء، وخفاء ما قالوه من نفي على الأذهان بل تحتاج البرهان. نعم، نفي العلو والاستواء هذا الذي يحتاج إلى البرهان، أما ما يتعلق من إثبات العلو والاستواء فهذا شيء هو يتبادل إلى الذهن وتقبله النفوس ولا ترده. فإذا كانت المقالة بهذا، نعم، على هذا المستوى وفي هذا الظهور أعني إثبات علو الله عز وجل، وهي عندكم مقالة كفرية، فكيف لا ينفي الله عز وجل ذلك عن نفسه؟ ولو كان الأمر كما يقول هؤلاء لنفى الله عز وجل ذلك عن نفسه، والأمر كما عرفنا بخلاف ذلك، أثبت الله عز وجل ذلك عن نفسه في أدلة متكاثرة. على كل هذه هي الحجة، أو ها نعم، بهذا ختم المؤلف الحجة 18 من الحجج الدالة على إثبات علو الله عز وجل، ثم انتقل إلى بقية الحجج. نكتب بهذا وننتقل إلى المناسك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي. بسم

0: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا مسألة حلق الشعر، شعر الرأس، فما حكمه على الصحيح؟ ها، جائز وليس في كراهة، والأفضل ما هو؟ عدم الحلق. هو جائز ولا كراهة فيه، والأفضل عدم الحلق. من كره الحلق بماذا علل؟ ها، أنه سيم الخوارج وعلامتهم، وحمل هذا شيخ الإسلام على ماذا؟ من فعله تعبدا وتدينا هذا يكره في حقه، أما من فعله لكونه يحتاج إلى التنظف أو لشيء آخر فهذا جائز ولا كراهة فيه. هل يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في غير حج وعمره؟ ها، لا يحفظ. ذكر هذا جماعة من الأئمة أنه لا يحفظ عنه أنه حلق رأسه إلا في نسك. ثم ذكرنا فائدة في أنواع حلق الرأس وأنه أنواع. ها، فمن هذه الأنواع أن يحلقه في نسك تحلل من حجر عمرة، فهذا مشروع مستحب مأمور به. هذا الثاني، ها، الحاجة كالتداوي ونحوه، فهذا أيضا جائز كما في الآية: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق. الثالث، ها، أن يفعله على وجه التعبد والتدين والزهد، وأن هذا من سيم الصالحين وشعار لهم، فهذا بدعة. الذي يليه، أن يحلقه عند المصيبة، فهذا ما حكمه؟ في حق المرء محرم لبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك، وفي حق الرجل قال ابن القيم هذا بدعة. الذي يليه، أن يكون شركا. متى يكون شركا؟ إذا حلقه تقربا وتذللا لشخص من الأشخاص، كتذلل مريدي العلم من الصوفية عند علمائهم ونحو ذلك، ها، أيضا من أنواعه. ها، لغير ما سبق، فهذا هو الذي تقدم في قولان، والصحيح جواز بدون كراهة. ها، أيضا منهم، ها، حلق رأس الصبي في يوم سابعة، وهذا مستحب. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بالحلق مما يتعلق بذلك. مسألة حلق القفا، القفا أي مؤخرة الرأس، إن كان لحاجة كالحجامة مثلا يحلق في قفا موضعا للحجامة فهذا جائز، وممن نص عليه الإمام أحمد رحمه الله كما في الترجل للخلال، ذكر ابن قدامة في المغني قال لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة. وأما إن لم يكن هناك حاجة للحجامة فكرهه كثير من أهل العلم ممن ذكر الكراهة ابن قدامة في المغني ونقله عن الإمام أحمد، فقال ابن قدامة ويكره حلق القفا لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه، لأن بهذين القيدين يكره حلق القفا لمن لم يحلق رأسه، أما إن حلق رأسه كله فهذا واضح يحلق قفاه، فهو في حق من لم يحلق رأسه كله ولم يحتاج إليه، أما إذا احتاج إليه كالحجامة فهو جائز. قال المروذي سألت أبا عبد الله أي أحمد عن حلق القفا فقال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم، وذكره الخلال أيضا في كتاب الترجل عن الهيثم ابن حميد ذكر في إسناده أنه قال حلق القفا من شكل المجوس، سنده حسن. أيضا ذكره بإسناد صحيح عن سليمان التيمي من طريق المعتمر بن سليمان قال كان أبي إذا جز شعره، الجز أي القص بالمقراض بالمقص، لم يحلق قفاه. قيل له لما؟ قال كان يكره أن يتشبه بالعجم، اختار هذا القول أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله واستدل له بدليل آخر قال أيضا هو من القزع المنهي عنه. فإذن يصير الدليل في النهي عن حلق القفا أنه فعل المجوس والتشبه بهم منهي عنه وأنه من القزع، إن القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهذا يحلق بعضه، فعلى هذا إذا قص الإنسان شعره تقصيرا فلا يحلق

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأن المراد الرأس وما فيه من القزع أو التشبه بالمجوس، وأما شعر الرقبة فليس من ذلك. فإذا احتاج إلى إزالة شعر الرقبة ولو بالحلق له ذلك، أما شعر قفاه خلف الأذنين الذي هو من الرأس شيء من الرأس ليس له أن يأخذه بالموسى، يقصره كسائر شعره، وإن اكتفى بتقصيره تقصيرا كسائر الشعر ولا يحدده بشيء فهذا أفضل له، أي حتى بغير الموسى. أيضا مما يتعلق بذلك حلق المرأة شعر رأسها، هذه المسألة فيها لأهل العلم أقوال أن تحلق المرأة شعر رأسها، وقبل هذه الأقوال أنه إذا كان ذلك لضرورة فهو جائز، إذا اضطرت المرأة إلى حلق شعر رأسها فهو جائز، حتى عند من يحرم ذلك وممن نص على تحريمه أو كراهيته يقولون للضرورة والحاجة جائز كمرض ونحوه. بقي الكلام فيما إذا لم يكن هناك حاجة، هذا الذي فيه لأهل العلم ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يحرم ذلك، وهذا قول الجمهور، هو مذهب الحنفية والمالكية وهو وجه للحنابلة، اختاره أيضا ابن حزم، واختاره الحافظ بن حجر في فتح الباري، والشنقيطي في مبحث الله في أضواء البيان، وهو من أوسع من تكلم في هذه المسألة فيما رأيت، ويتكلم عن آيات الحج والحلق ثم تعرض لحلق المرأة رأسها. استدل الشنقيطي رحمه الله على منعه بخمسة أدلة، استدل بالأحاديث التي فيها النهي أن تحلق المرأة رأسها، وقد جاء هذا في السنن عند الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه، وهو حديث مضطرب ضعيف. وممن بين ضعفه واضطرابه إن تخريجه يطول الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة رقم 78 و600، حديث علي نهى أن تحلق المرأة رأسها. الدليل الثاني الذي استدل به قال أنه تشبه بالرجال، لأن حلق شعر الرأس مما يختص به الرجال، والتشبه بالرجال محرم على المرأة، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، حديث ابن عباس في صحيح البخاري.

الدليل الثالث الذي استدل به قال الإجماع على أن النساء ليس عليهن حلق في النسك وإنما عليهن تقصير، ليس عليهن حلق وإنما عليهن التقصير. قال فإذا كان هذا في النسك وهو نسك ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في الحلق للرجال ومع ذلك لم يشرع للمرأة، وهو قال ومنعت منه المرأة، مع أنه ليس في الحديث المنع إنما في ليس عليهن حلق، ليس على النساء حلق، قال فكذلك غيره من الأحوال. فهذا إجماع العلماء أن المرأة ليس عليها حلق ولا يشرع لها الحلق. الدليل الرابع الذي استدل به قال أنه مثله، وهذا قد جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه سئل عن ذلك فقال مثله، أي تشويه. الدليل الخامس الذي استدل به أنه ليس من عمل المسلمين ولا يعرف هذا عنهم، القول الثاني في المسألة أنه مكروه، وهذا ذكره ابن قدامة أنه مذهب أحمد، قال لا تختلف الرواية أي عن أحمد في كراهة حلق المرأة رأسها من غير ضرورة، وهذه الكراهة عن أحمد ممكن تحمل على التحريم، فإن له فتاوى بالمنع يمنع من ذلك، يستأذنون أو يستفتون فيقول لا لا يفعل. استدل له ابن قدامة بحديث أبي موسى في الصحيحين برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة، قالوا ولأن أحاديث النهي عن حلق المرأة رأسها أحاديث ضعيفة فيها اضطراب فيكون ذلك للكراهة وليس للتحريم.

القول الثالث أن ذلك جائز، يجوز أن تحلق رأسها. واستدل القائلون بذلك بأثر عن ميمونة رضي الله عنها، وهو في طبقات ابن سعد بإسناد صحيح عن يزيد بن الأصم، وميمونة خالته، قال: دفنا ميمونة بسرف في الضلة التي بنى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانت يوم ماتت محلوقة، وكانت يوم ماتت محلوقة حلقت في الحج،

0: قالوا ففعل ميمونة هذا يدل على أنه جائز، لأنه لو كان حراما لما فعلته وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأقرب في هذه الأقوال هو القول الأول بما سبق من الاستدلال. لا اعتماد على حديث النهي، فإن حديث النهي ضعيف، ولكن لما سبق ما فيه من التشبب بالرجال ومن المثلى والتشويه، وليس من عمل المسلمين ولا يعرف عنهم، اختار هذا الشيخ ابن باز رحمه الله. وأما حديث بري رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة فهذا الدليل لا يصلح الاستدلال به مطلقا، لأن هذا الحديث في قضية معينة وهي أن تحلقه عند المصيبة، بريئة من الحالقة والصالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، فهذا الحديث يدل على تحريم حلق الرأس عند المصيبة، وهذا سبق معنا التنبيه عليه في الدرس الماضي في أنواع الحلق، فلا يكون دليلا مطلقا. وأما أثر ميمونة رضي الله عنها فهي واقعة عين تحتمل التأويل، فيحتمل أن يكون حلقته لعذر، وقد ذكر بعضهم بعض المؤلفين أنه جاء في رواية قال وكانت محلوقة وكان رأسها محجوم. نظرت هذه الرواية ما رأيت من أخرجها، لكن إن ثبتت تكون مبينة لسبب حلقها أنها حلقت للحجامة وكان هناك مرض أو نحو ذلك، أو يكون على ما جاء في صحيح مسلم كما سيأتي ذكره في المسألة ليها أن المراد التقصير، كان رأسه محلوق أي مقصر، وكان هذا يفعله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فالأقرب في هذا أن حلق المرأة لرأسها لا يجوز، إلا من ضرورة، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ابن قدام عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته، قيل الإمام أحمد أتأخذه على حديث ميمونة تعمل بأثر ميمونة، قال لأي شيء تأخذه؟ قيل له لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب، قال إذا كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس. وقول الإمام أحمد هذا دليل أنه في الكراهة يعني كراهة التحريم، لأنه إذا لم يكن لضرورة معناه عليها فيه بأس. أيضا مسألة لي هذه وهي حكم تقصير المرأة لشعر رأسها أن تقص منه شيئا، هذه المسألة فيها قولا مع أني ما رأيت فيها كلاما كثيرا لأهل العلم المتقدمين، ولكن فيها للحنابلة قولان. القول الأول أن ذلك جائز، واستدلوا بما روى مسلم في صحيحه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في الحديث الذي معروف سأل عائشة عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، ثم قال في هذا الحديث قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. ما هو الوفرة على ما سبق معنا؟ الشعر الذي يصل شحمة الأذنين. حتى تكون كالوفرة. قال النووي في شرح مسلم قال: وفيه، أي هذا الحديث، دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء. واختار هذا كثير من العلماء في هذا العصر كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ مقبل وغيرهم، واشترطوا في ذلك شرطين. الشرط الأول قالوا: ألا يكون في ذلك مشابهة للرجال، ألا تفعله على حال يشبه رأس الرجل، فإن مشابهتها للرجال منهي عنه. والشرط الثاني ألا يكون فيه تشبه بالكافرات أو الفاسقات والعاهرات من المغنيات والممثلات وأمثالهن. فإذا كان في نية المرأة أن تشابه رأس فلانة من النساء الفاسقات أو الكافرات فلا يجوز ذلك، لأنه منهي عن تشبه بأهل الكفر والفسوق. فإذا رأت امرأة بعض النساء على ذلك وأرادت تكون كذلك فهذا منهي عنه. وأما إذا فعلته تخفيفا لمؤنته كون يشق عليها إذا طال، أو أرادت به زينة لزوج على وجه لا يشابه ما تفعله الكافرات، قالوا فهذا جائز. القول الثاني قول من كرهه، قالوا يكره ذلك. وهذا هو المشهور عند الحنابلة، قالوا لأن الشعر زينة للمرأة والزينة مطلوبة منها، وقصه خلاف الزينة فينافي ما هو مطلوب منها فيكره. قالوا: أما حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن في حكايته ذلك عن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا ليس فيه أنه فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود حتى نحتج به. وأيضا قالوا، الشنقيطي رحمه الله أجاب عنه في أضواء البين، قال هذا الشيء خاص بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لغيرهن من النساء، لأنهن حرم عليهن النكاح بعد الرسول، قال فهن المعتدات حتى الوفاة، أي في حكم المعتدات حتى الوفاة حتى يموتن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فلما حرم عليهن النكاح حرم أو تركنا ما هو من دواعي النكاح وأسباب من الزينة، ومن ذلك الشعر. فلما كان أملهن منقطعا عن النكاح تركنا دواعيه وأسبابه من الزينة ونحوها. وكان يشق عليهن مؤنته وهن لا يحتجن إليه، فإنه يجعل للزينة وهن لم يحتجن إليه. كذا حمل الشنقيطي رحمه الله. والقول الأول أقرب، لأنه لو لم يكن جائزا أو فيه كراهة ما أقدمنا عليه، وهذا يحكي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة فعلته لأنه في سياق ذكرها حين اغتسلت، وهكذا ظاهر أثر ميمون الذي سبق، فيحكي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان سببه هو الذي أشار له الشنقيطي أنهن لا حاجة لهن في الزينة، لأنه لا طمع لهن ولا أمل لهن في النكاح، حرم ذلك عليهن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا ليس هناك دليل يمنع منه. فإذا احتاجت المرأة إلى أخذ شيء منه لتخفيف مؤنته وشق عليها ذلك، أو لطلب زينة مشروعة لزوجها دون تشبه أو أخذ قصات معلومة عن نساء الكفر والفسق، فليس هناك ما يمنع منه. إذن هذه مسألة تتعلق بحلق الشعر وقصه، وإن كان هناك تتمة إلى درس لاحق إن شاء الله. أخوني يقول في كلام ابن القيم في ذكر نوع القزع أخذ جوانبه وتركه على يفعله كثير من الأوباش والسفل. ما معنى الأوباش والسفل؟ أي ممن ليسوا من كرام الناس وخبرائهم، ممن ليسوا من ذوي المروءات والمنزل فيهم، يفعلوا أناس من السفل يقول، كما يقال اليوم من أصحاب الأسواق وأمثالهم. أخن يقول البدعة تكون في الدين، فكيف نجعل حلق الرأس عند المصيبة بدعة؟ هو يتدين بهذا، يحزن، يجعل هذا علامة الحزن حزنا، اتخذه شعارا دينا عند المصيبة من هذا الوجه. أخوان يقول حلق الصبي عند الولادة هل هو من السنة؟ نعم من السنة، وقد جاء ذكره في حديث العقيقة أنه يعاق عنه يوم سابعة ويماط عنه الأذى. وكثير من أهل العلم خصوه بالصبي بالذكر. أخوان يقول الآن قد يحلق بعض القادة رأس بعض الجنود عقوبة له، فما حكم ذلك؟ هو كما سبق جائز، فإذا أراد يعاقب بهذا يجوز لا يعاقب به لسبب شرعي مثلا يعاقبه. ويقول ما حكم حلق النساء لمقدمة شعورهن تزينا وكذلك يفعل بالبنات؟ هذا يسمى القصة، أخذ شيء من القصة مقدمة شعر الرأس كما سبق جائز، جائز بما سبق تقييده لا يكون فيه تشبه. أخ يقول والعهد عليه عدد ما قرأنا في المنتقى إلى الآن 169 ما بين حديث ورواية في بعض النسخ، أما في نسختي أنا 200 أو 198، يعد حتى الرواية يرقمها. قال الصحيح منها 136 والضعيف 33، وهذا دليل على تمكن المؤلف في الحديث. أما المؤلف فهو انتقاه انتقاء، سماه منتقى، وأثناء دراستنا لقد عرفنا أهمية ما ذكره وعمق فقهه رحمه الله في سياق الروايات والألفاظ التي ينتقيها يستدل بها على أحكام. نسأل الله تعالى كما من علينا بابتدائه أن يمن علينا بختمه على أكمل وجه. قد شعرنا فيه بفائدة عظيمة ونحن في أوله. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بإتمامه وإكماله على الوجه الذي يرضيه، وأن ينفعنا بذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: قلنا إنه ساهل وناس ولا شيء عليه، لكن أنت لا يمكن أن تزيد شيئا، أن تزيد ولا سجدة واحدة عن الصغر. ولكن أقول لك بارك الله فيك، هل هذا أمر واقع؟ يعني هل يمكن أن الإنسان يصلي ركعتين زائدتين دون أن يتنبه أو ينبه؟ أجل، الركعة ممكن، لكن يصلي ركعتين والناس وراءه ولا ينتبهون له، بعيد هذا.
3: ولكن ممكن هذه الحالة يترك التشهد الأول
2: المأمور. يترك التشهد الأول تبع الإمام. ألست أنت الآن لو دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية، فسوف تأتي بتشهد في غير محله، وسوف تترك التشهد في محله. أتصورت هذا؟ تصورتم هذا يا جماعة؟ أنا جئت والإمام قد صلى ركعة في صلاة الظهر، فدخلت معه. متى يجلس الإمام؟ يجلس بالنسبة لي في الركعة الأولى، في الركعة الثانية لي هو يقوم ولا يجلس، فتجد أنني تشهدت في غير موضع التشهد وتركت التشهد في موضعه، كل ذلك اتباعا للإمام. هنا
4: فضيلة الشيخ، يقول الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر، هل يكون الآية على ظاهرها أو يكون ظهر الفساد في البر والبحر؟
2: نعم.
4: هل يكون الآية معناها على ظاهرها أو يكون البر اللسان والبحر القلب كما في بعض التفسير؟
2: البر إيش؟
4: البر اللسان والبحر القلب في بعض التفسير.
2: نعم، ظهر الفساد في البر والبحر على ظاهره، البر اليابس من الأرض والبحر الممتلئ ماء، وأما تفسيره بالقلب واللسان فهذا غلط، ولا يحل أن تفسر الآية بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال نزل به الروح الأمين على قلبك ليتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين يقتضي أن يكون البر هو اليابس من الأرض والبحر والماء المغطى بالماء، والفساد في البر ظاهر، يكون الفساد في البر بالجبل وعدم النبات، يكون بالرياح العاصفة، وكذلك في البحر يكون بفساد الهواء، بموت الأسماك، غير ذلك من المفاسد الواضحة.

0: فضيلة الشيخ، قد يحصل أن يتفق صاحب عمل مع مهني على أن يشتري المهني الخام، فيذهب المهني إلى التاجر ويشتري الخام بسعر أقل من سعر السوق، ويفعل التاجر مثل هذا ليضمن بقاء تعامل المهني معه، ولكن التاجر يكتب قيمة السلعة بسعر السوق حتى يتقاضاها المهني من صاحب العمل بسعر السوق، وفي كل الأحوال يحمل المهني الخام إلى مكان العمل، فما حكم مثل هذا الأمر؟
1: الواجب على الإنسان في المعاملات أن يكون صريحا بينا يعطي الأمر على وجهه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المتبايعين: إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. والواجب كذلك على الإنسان أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فإذا كنت أنت لا ترضى أن أحد يرفع عليك في الصفقة على غير الوجه المعتاد، فيجب أن لا ترضى لأحد أيضا. فإذا قلت أن أحدا من الزبائن أتى إليك وقال أنا أريد السلعة الفلانية ولست عندك، تقول لست عندي، لكن ربما تأتيني بعد يومين أو ثلاثة، فإذا أتت فإنه يبيع عليك بعد أن تأتي، ثم ليكن ربحه عليه ربحا معقولا، يعني لا يشتري الشيء بعشرة ويقول بعشرين بناء على أن المشتري غرير ولا يعرف. فالواجب النصح والبيان والإيضاح، ومن تعامل بذلك بارك الله له في بيعه، ومن لم يتعامل بذلك فإنه تنزع منه البركة، نسأل الله السلامة.
2: نعم. فضيلة الشيخ، امرأة تركت صيام تلك السنة التي قد بلغت فيها تهاونا وجهلا، فما الحكم؟ هل القضاء فقط أم القضاء والكفارة أم ماذا تفعل؟
1: بارك الله فيك، أن تقول تهاونا وجهلا.
2: نعم.
1: إذا كان جهلا فليس تهاونا، لأن المتهاون هو الذي يترك شيئا عن علم لكن يتهاون في أدائه. فنقول هذه المرأة التي لم تصل أول سنة بلغت، إن كانت في مكان يغلب فيه الجهل كالبادية مثلا، ولم يخطر ببالها أنه يجب عليها الصوم لأنها لم تبلغ 15 سنة بل حارت قبل ذلك، فهذه لا نرى عليها قضاء لأنها جاهلة ولم تفرط ولم يكن يخطر ببالها أنه قد وجب عليه الصيام. أما إذا كان مفرطة بأن تكون في البلد في المدن التي فيها العلماء وفيها من تسألهم، فإنه يجب عليها القضاء، يجب عليها القضاء ولا شيء مع القضاء، أي ليس عليها طعام.
3: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا رجل استدل على أن قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة أفضل من الاستمرار فيها سواء كان في الركعة الأولى أو في الثانية، وأدلته كما يلي: أولا حديث الباب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ثانيا حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ثالثا حديث أبي سعيد ابن المعلى قال: كنت أصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وفي حديث أبي قال: لا تعد، رابعا حديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه،
1: أحب إلي
3: مما افترضته عليه، قال: يقول السائل: مجموع هذه الأدلة يركب دليلا واحدا على ما قال. فضيلة الشيخ، ما تقولون في أدلته هذه، وهل تصلح للاستدلال؟ أفتنا مأجورين.
1: هذا الورق، أقول للعلماء في هذه المسألة أقوال، منهم من قال إنه لا يجوز أن يقطع النافلة حتى يتمها إلا أن يخشى أن يسلم الإمام من الصلاة قبل أن يتمها، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله. واستدلوا لذلك بقول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وقالوا إن قطع الصلاة إبطال لها وقد نهى الله عنه. وقالوا أيضا إن الإنسان إذا شرع في العبادة فإنه يكره له أن يقطعها لما في ذلك من الإعراض عن عبادة الله تعالى بعد التلبس بها. ومن العلماء من قال إذا أقيمت الصلاة وجب قطع النافلة فورا سواء صلى ركعة أو ركعتين، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأجاب الأولون عن هذا فقالوا إن قوله لا صلاة إلا المكتوبة يعني لا صلاة تبتدأ، لأن الإقامة هي إعلام بالدخول في الصلاة، فالآن أمامك نافلة وفريضة لا تبتدئ النافلة. وليس بالحديث ما يدل على أنه لا صلاة أي لا صلاة تبتدأ ولا صلاة تكمل، فهو محتمل. وأما ما ذكره السائل بقية الأدلة إنما جعل الإمام يؤتم به فلا دليل فيه، لأن الإمام لم يكن إماما له وهو لم يدخل معه، فإنه لا يكون إماما إلا إذا دخل معه في الصلاة، وهذا لم يدخل حتى الآن. وأما حديث أبي سعيد المعلى فلا دليل فيه أيضا، وإنما فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا إنسانا وهو يصلي نافلة فعليه إجابته، ولا تعرض له ولا تعرض فيه لهذه المسألة. وأما الرابع ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه من افترضت عليه، فنعم لا شك أن الفريضة أفضل من النافلة، لكن هذا الرجل لا يفوت الفريضة لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهو ليس إذا اشتغل في هذه النافلة ستضيع عليه الفريضة، سوف يؤديها. أما الذي أراه في هذه المسألة فالذي أرى أنه إن كانت ركعة الثانية أتمها خفيفا وإن كانت الأولى قطع، ووجه ذلك أنه إذا كانت الثانية الركعة الثانية فقد أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يحضر عليه البدء بالصلاة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا القول كما ترون قول وسط بين من يقول يتمها إلا إذا خاف أن يسلم الإمام قبل إتمامها ومن قال يقطعها فورا، فهذا القول وسط بينهما وهو الذي نختاره، والله أعلم.
4: أعوذ بك ربي أن أبتلى من تحتي.
1: نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك أن أبتلى من تحتي. الاغتيال معناه القتل غيلة على غير علم، بمعنى أن يغتال إما بالخسف به أو بتسلط الجن عليه أو ما أشبه ذلك. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله يحميه من كل جانب، وقال أعوذ بك أن أغتال من تحتي. نعم.
4: قضية الشيخ محمد، هل يجوز قضاء السنة الراتبة إذا فاتت؟
1: نعم، قضاء السنة الراتبة سنة إذا فاتت، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس قضى سنة الفجر، صلى سنة الفجر أولا ثم صلى بعدها الفجر. نعم.
4: فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الكتب التي تقوم بتوزيعها بعض الدوائر الحكومية، تقوم بتوزيع بعض الدوائر الحكومية كالإعلام أو الإفتاء، وذلك لشراء كتب نافعة أنفع منها؟
1: نعم، الظاهر لي أن توزيع الكتب من قبل هذه الجهات يعتبر هدية، وإذا كانت هدية صارت ملكا لمن أهديت إليه فيتصرف فيها بما شاء، إما بالانتفاع بها أو ببيعها أو بإهدائها أو بإيقافها، هي ملك. وإذا رأى أن يبيعها ويشتري خيرا منها فهو خير.
4: نقطة يا شيخ في السؤال، وهي أن الكتب هذه لمدرسة، يعني أخذناها كهدية من الوزارة لمدرسة، فوجدنا فيها بعض الملاحظات خاصة القصصية منها، أو أيضا كتب يعني تتكلم عن الشيعة، فهل يعني يحق لنا إتلافها؟
1: على كل حال إذا أخذتموها للمدرسة فهي للمدرسة، ولكم أن تبيعوا أن تبيعها لشراء شيء ينفع منها إذا كان النظام يحول لكم ذلك. وأما إذا كانت ضارة فيها أفكار محرفة بدع ضلالات، فالواجب عليكم أن تحجزوها وأن تبلغوا الجهات التي منحتكم إياها بهذا حتى لا يوزعوها على غيركم أيضا. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. نعم.
0: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في الشباب ذهبوا إلى المزرعة واستأذنوا من الحارس أن حتى يأكلوا بها ويستعملوا مرافق من مسبح وكهرباء إلى غير ذلك، وعندما سألوا الحارس عن حكم صاحب المزرعة فقال أنه لا يمانع في ذلك.
1: طيب، الذي يظهر أن الحارس أمين، وأنه إذا قال للناس ادخلوا استمتعوا بالظل وبالبركة فلا حرج. نعم.
5: فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة بارك الله فيك؟
1: أولا، العاطس لا يشمت إلا إذا حمد الله، فإذا حمد الله فشمت، لكن إذا كان ذلك في خطبة الجمعة فإنه لا يجوز أن يشمت، لأن تشميته كلام، لأنك تخاطبه تقول يرحمك الله، والكلام حال الخطبة لا يجوز إلا لحاجة ويكون مع الخطيب. ويدل لما قلت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، مع أن قولك له أنصت إذا كان يتكلم من نهي عن المنكر، ومع ذلك منع عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين أن الإنسان يحرم به من فضل الجمعة، حيث إن من لغى فلا جمعة له.
0: يا شيخ حفظكم الله، بالنسبة للعمل الصيفي، إذا كانوا المسؤولين في نفس الشركة أو الدائرة يقولون له يعني لا تحضر خلال يعني فترة العمل، لكن تقدر تجي في نهاية الشهر وتستلم الراتب، لأن العمل هذا كمساعدة للطلاب، ما وضع العمل هذا إلا مساعدة.
1: الذي أرى أنه يجب على الإنسان أن يحضر وأن يطالب بالعمل، لأن الحكومة لها نظران في توظيف الطلبة في أيام الإجازة. النظر الأول أن الطلبة يتمرنون على الأعمال وينتفعوا بهذه الممارسة، والثاني أن الطلبة ينكفون عن الانسياب والتسكع في الطرقات، وليس قصد الحكومة أن ينتفع الطلبة بالمال، أهم شيء حمايتهم وكذلك تمرينهم وتعويدهم على العمل، فالشركة لا يحل لها ذلك، وكذلك الطالب لا يحل له ذلك. وإذا قدر أن الشركة قالت لا ليس عندي شغل اذهب، فليبلغ المسؤولين حتى ينتقل إلى شركة ثانية أو يعملون ما يرون.
6: بالنسبة للشيخ للراتب نفسه إذا أخذها بصرفه.
1: الراتب أنا ما أرى أنه يأخذه.
6: طيب استعمله بصرفه.
1: إذا استعمله بصرفه يتصدق لما يقابله تخلصا منه. نعم.
5: فضيلة الشيخ، نرجو توجيه بعض طلبة العلم أو بعض الشباب لمن يحقر بعض العلماء من غير قصد أو بقصد، بعد ما تقول له يعني الرجوع في الفتن وفي بعض الخلافات إلى العلماء، يقول هؤلاء علماء حيض ونفاس.
1: إيش؟
5: يقول علماء حيض ونفاس، وأنا سمعتها بإذن يا شيخ. فنرجو توجيه يعني كلمة، لأن إن شاء الله يكون بنفع كبير.
1: والله الواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن لا يسخر من غيره. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وأن يحفظ لسانه، فإن اللسان من أخطر ما يكون على الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فأمسك بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والعالم بالحيض بأحكام الحيض والنفاس عالم بحد من حدود الله وشريعة من شريعة الله. والحيض والنفاس من أصعب الأمور على طلبة العلم لكثرة الاختلاف فيه، والعالم الجيد فيه جهبا لا يقال على سبيل الاحتقار. ثم إن الحيض والنفاس يترتب عليهما أشياء كثيرة من العبادات والعدد في الطلاق وغيره، فليس بالأمر الهين. نعم.
4: فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الخاتم في الوسطى للنساء؟
1: الظاهر لي أن النساء يلبسن الخواتم في كل الأصابع ولا بأس، لأن المقصود التجمل. فإذا كان من عادتهن أن يتجملن بلبس الخواتم بجميع الأصابع فلا بأس، إلا أن يؤدي ذلك إلى الفخر والمباهاة والإسراف فيمنع من أجل هذا. أما بالنسبة للرجل فيكون الخاتم بالخنص وبالبنصر، إما باليد أو باليسرى، إما باليد اليمنى أو باليد اليسرى. اللي بعده.
7: شيخ بارك الله فيكم، هل يجوز الدعاء على شخص بعينه إن كان كافرا أو ظالما؟
1: كيف تقول؟
7: الدعاء يعني تدعو عليه مثل ظالم.
1: نعم، يجوز أن تدعو على الإنسان بمثل ما دعا به عليك، سواء كان معين أو غير معين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، أيسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا شيء معين. وقال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن ظلمك فلك أن تدعو الله عليه بمثل ما ظلمك، لكن لا تتجاوز.
7: شيخ، إن كان مثل ظلم هذا الشخص متعدي إلى مثل مسلمين أو جماعات أو كذا، هل يجوز أدعو أنا وإن لم يحصل لي الظلم؟
1: إذا كان هذا الظلم من السلطان، من ولي الأمر، فالواجب أن تسأل الله الهداية لولي الأمر، لأنك لو دعوت عليه بالانتقام لم يزد الأمر إلا شدة. لكن إذا دعوت الله سبحانه وتعالى له بالهداية والتوفيق حصل في هذا خير كثير، لأن الغالب أن الراعي إذا صلح في الراعي. ولهذا قال المحمد: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان.
8: شيخ حفظك الله، قلنا أن المسافة قصر لا حد لها، ما ردنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم ولا ليلة ليس معها حرمة؟
1: نعم، هذا لا يدل على تحديد السفر في يوم وليلة، بل يدل على أن المرأة لا تسافر هذه المسافة بلا محرم، على أن التقييد السفر بلا محرم بيوم وليلة أو ثلاثة أيام ليس مرادا، وذلك الاختلاف التحديد. ولأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم عام، فكل ما يسميه الناس سفرا فإنه لا يحل للمرأة أن تسافره إلا بمحرم. نعم.
9: يا شيخ، لو أن شخصا أكل ثوما أو بصل ثم ذهب يصلي ولكنه لم يصلي في المسجد، صلى مع أخوة الله في البر أو في المزرعة،
1: صلى إيش؟
9: صلى مع أصحابه.
1: نعم،
9: كانوا خارجين للبر أو في المزرعة، فهل هذا يعد من النهي؟
1: الصحيح أنه لا يكره أن يصلي الإنسان جماعة وقد أكل بصلا أو ثوما، إلا إذا كان يؤذي المصلين، فإذا كان يؤذي المصلين فلا يدخل معهم. أما المساجد فإنه لا يحل له أن يحضر المسجد وقد أصر وأكل بصلا أو ثوما وبقيت رائحتهما فيه، فإن زالت الرائحة فلا بأس، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والرائحة إذا زالت لم يتأدى أحد بها، لا الملائكة الذين في المسجد ولا المصلين.
9: يعني لو كانوا جميعا قد أكلوا بصل
1: لا بأس، يصلون جماعة ولا حرج. انتهى الوقت. نعم، لا خلاص بين المصير خاص الآن نحن المجلس الآن لأنه انتهى الوقت. نعم، لكن موسى يقول انتهى الوقت خلاص ما يسجل. طيب تفضل.
10: لي أخوات من الأب ومن الأم من الرضاعة كلهم، ومنهن حصلنا على فتوى من الشيخ سمحت له الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه، طبعا أننا أخوان في الرضاعة، فمنهن من قبلت هذا الأمر ومنهن من رفضت ردته، ومنهن من قبلت أن تقابل وأسأل عن حالي وتسمع حالي، ومنهن من قالت فقط السؤال وليس مقابل، فهل علي إثم لو قطعتهن يعني التي رفضت الأمر هذا، أو عليهم يثمهن على ذلك؟
1: هنا قرابة لك
10: من الرضاعة أخواتنا.
1: الرضاعة هذا من قرابة، الرضاعة هو القرابة، ولا يجب على الإنسان أن يصل أقاربه من الرضاعة، أن يصل محارمه من الرضاعة كما يصل محارمه من النسب، لكن لا شك أنه أن هذا نوع من الصلة فمواصلتهم طيبة. وأما امتناع بعض النساء عن مواجهة المحارم من الرضاع أو عن فصل وجه لهم هذا حياء وخجل، ليس القصد منه مضادة الشريعة أبدا. الله، ما هو الفرق بين العام والمطلق؟ هذا في أصول الفقه. الفرق بينهما في ذاتيهما أن العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم والشمول، وأما المطلق فيعم جميع أفراده على البدن لا على الشمول والعموم. العفيف وين فهمت؟ البدل يعني ما نحن واحد من هذا يكفي، مثل إذا قلت أعتق رقبة هذا مطلق، فأي رقبة تعتقها يحصل الامتثال، فهمت؟ العموم مثلا إذا قلت لك أعتق الرقاب فهنا لا بد أن تعتق جميع الرقاع، ما يكفي واحد. هذا هو الفرق في حد ذاتين. لو قلت مثلا لا تكرم طالبا يشمل كل الطلاب، يعني لا تكرم أي طالب، وإذا قلت أكرم طالبا كفى واحد، فذاك عمومه شمول وهذا عمومه بدل. هذا هو الفرق. طيب ها باقي أربعة الآن.
11: أيها الإخوة، في ختام هذه المادة
12: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
13: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا في أيامنا هذه وفي ختام هذا الشهر العظيم وهذا الشهر المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى شهر الخيرات، شهر البركات، شهر الصيام، شهر القيام، شهر الذكر والقرآن، شهر الجهاد والنصر في سبيل الله، شهر العز والتمكين. إننا وفي ختام هذا الشهر العظيم المبارك، منا من قد قدم فيه فأحسن، من قد قدم فيه فأحسن من صيام وقيام ورباط في سبيل الله جل وعلا، فهنيئا له ذلك، وليسأل الله تعالى أن يثبته على ذلك وأن يزيده من فضله. ومن كان قد أساء وفرط كما هو حال بعض الناس، فالاجتهاد في القيام والذكر والقراءة، والاجتهاد في الرباط في سبيل الله، ومعونة المجاهدين والوقوف بجانبهم، فهذا قد خسر وفاته الخير الكثير. فليستدرك ما فات في هذا الشهر العظيم المبارك، هذا الشهر العظيم المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى شهر عز وتمكين للمسلمين، شهر غزو وفتوحات. كان المسلمون يتأهبون في كل عام في مثل هذه الأيام للاعتكاف ولاستقبال هذا العشر، هذه العشر، بكثرة الصلاة والقيام والذكر لله جل وعلا. وفي هذا العام يتأهب المسلمون للمزيد من الرباط في سبيل الله جل وعلا، ولكل وقت عبادته التي تناسبه. فليس من المناسب أن يرجع الناس إلى المساجد ليعتكفوا فيها وأن يتركوا الثغور في سبيل الله. وأي شيء يعدل الرباط في سبيل الله جل وعلا؟ فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. بل جاء في صحيح ابن حبان وفي السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله عز وجل خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. فساعة يقفها المرابط في سبيل الله مرابطا في ثغر من الثغور، حاميا للدين، مدافعا عن الأعراض، حاميا للبلد المسلم. ساعة خير من أن يصلي ليلة القدر في أشرف البقاع وأفضل الأماكن عند الحجر الأسود. فلكل وقت عبادته التي تناسبه والتي تليق به. فنوصي إخواننا المسلمين ألا يفتروا عن الرباط وعن الجهاد وعن الصبر في سبيل الله، فهذا شهر النصر والعز والتمكين، وما قد يسر الله تعالى به من الخير شيء كثير. فلنسأل الله تعالى مزيدا من فضله، ولنبذل الأسباب التي تبلغنا ذلك. شهر رمضان جرت عادة الناس أن يقبلوا فيه على عبادة الله في المساجد، صلاة وصيام وذكر وقرآن وتسبيح، ولكن الله تعالى اختار لهم شيئا عظيما ليس بالأمر السهل. اختار لهم الجهاد في سبيل الله، اختار لهم الرباط في سبيل الله الذي قد كان يفوت المسلمين. فقد جاء في الحديث في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. من لم يغزو في سبيل الله ولم يحدث نفسه بغزو، لم يحدث نفسه بالجهاد بالرباط، ولم يفعل ذلك، مات والعياذ بالله على شعبة من النفاق. فهذا الفعل يزيح النفاق ويبعد النفاق من القلوب، يربي فيها الإيمان، يربي فيها الصدق. قال الله سبحانه: لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر منكم والمجاهدون في سبيل الله. ما يستوون أبدا والله، لا يستوي من هو نائم في بيته من غير ما ضرر بمن هو مرابط في سبيل الله. لا يستوي القاعدون منكم غير أولي الضرر، استثنى الله من هو من أهل الضرر من كبر أو مرض، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أما من كان غير ذلك فلا يستوي مع من هو في سبيل الله. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين القاعدين عظيما، فلا يستوي أبدا. فهذا العمل الذي هيأه الله ويسر به يخرج العبد من حيز النفاق ويبعد من قلبه ذلك. فمن الحكم العظيمة في شرعية القتال وشرعية الجهاد أنه يتبين الصادق من الكاذب، يتبين المؤمن من المنافق، يتبين من همه الدنيا ومن همه الدين. قال الله جل وعلا: إن يمسسكم قرح إن أصابتكم جروح سالت منكم دماء أصابتكم شدة فقد مس القوم قرح مثله، أي مس أعداءكم مثل ذلك بل وأشد. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه فوائد أن الله جل وعلا يظهر المؤمنين في مثل هذه المواقف. وليعلم الله الذين آمنوا، أي يعلمهم علما يظهره على واقع الناس، وإلا فعلم الله سابق لكل شيء. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، أيضا هذا من منافع الجهاد وفوائده، أن يصطفي الله من الناس شهداء. فالشهادة هي اصطفاء، الشهادة هي اختيار، الشهادة هي اجتباء، يجتبي الله جل وعلا ويصطفي ويختار من يشاء من عباده. ويتخذ منكم شهداء، يتخذهم جل وعلا ليكونوا عنده، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، تمحيص للمؤمنين، ليتبين الصادق من الكاذب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من اختبار، لا بد من التمحيص، لا بد من الزلزلة حتى يتبين المؤمنون من المنافقين. وليمحص الله الذين آمنوا، فالجهاد تمحيص للمؤمنين، تصفية لهم، تنقية لهم، تنظيف لهم من ذنوبهم وسيئاتهم وخطاياهم، ويمحق الكافرين. الجهاد كما أنه تمحيص للمؤمنين هو محق للكافرين، قتل لهم وأسر وجرح وتشريد وإذلال للكافرين، محق للكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، من منافع الجهاد في سبيل الله جل وعلا أيضًا أنه يؤلف القلوب، وأنه يجمع الكلمة، وأنه يوحد الصفوف. فكم ائتلفت من قلوب وكم توحدت من صفوف بالجهاد في سبيل الله. فكما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وإن هذه الأمة متى جاهدت عدوها ألف الله تعالى بين قلوبهم. فإذا تركوا الجهاد شغل بعضهم ببعض، وهذا والله واقع ملموس. قد كانت الفئات متقاتلة متناحرة، كل فئة تكيد للأخرى، كل فئة تعادي الفئة الأخرى في بلاد المسلمين وفي أوساط المسلمين. فيسر الله تعالى بالجهاد في سبيل الله الذي به اجتمعت القلوب، والذي به توحدت الصفوف، والذي به توجهت جميع الجهود إلى قتال هذا العدو الصائل. فهو فضل من الله تعالى على المسلمين، يجمع به كلمتهم، يؤلف به بين قلوبهم، وهذا والله من أعظم المنافع وأكبر الثمار، أن تجتمع كلمة المسلمين. وهكذا من فوائده ومنافعه الأجور العظيمة والدرجات العالية، فكم تعدد من درجات وأجور وحسنات الجهاد والرباط. جاء رجل فقال: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعه. قال: يا رسول الله، ما يعدله؟ قال: أتستطيع إذا خرج المجاهد من بيته أن تصوم دائما ولا تفطر، وأن تقوم دائما ولا تفتر حتى يرجع المجاهد من سبيل الله؟ قال: لا. قال: إذن لا تستطيعونه، لا تستطيعونه. ذروة سنام الإسلام، أعلى أعمال الإسلام، به يعز الله الإسلام ويرفع به الإسلام. أيها الناس، لا بد من الصبر، والله إنها حرب عقائدية، إما أن يثبت الإسلام وإما أن يمحى الإسلام. إنها حرب ليست سياسية، ليست مناطقية، ليست لمسؤولية، إنها حرب لأجل الدين. إما أن يثبت الإسلام وأن يدافع عنه المسلمون، وإما أن يمحى الإسلام وأن يستبدل بملة الرفض الاثني عشرية التي لا تعترف بقرآننا، بل تعتقد أنه ناقص مغير مبدل، والتي لا تعترف بسنة نبينا بل يعتقدون أنها مكذوبة، والذين لا يعترفون بصحابة نبينا ولا بأمهات المؤمنين ولا بخير القرون من السلف الصالحين، بل هم عندهم كفرة مرتدون خارجون عن ملة الإسلام. أي أمر يبقى للمسلمين مع مثل هذه الطائفة؟ إنها حرب لمحو الدين، إنها حرب لاستبدال الإسلام بملة المجوس التي يريدون تثبيتها بين المسلمين. فدافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا وهن ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان. لا وهن لا ضعف، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تهنوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم. إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أيضا هم يتألمون، يجرحون، يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله الجنة، أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران، دولة الرفض الاثني عشرية. هم بغاة معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم. فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين. أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم، وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه، من الدعم الحسي، من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدوهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم. فهم خدم لليهود، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما اختصم خصمان في ربهم إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. ما اختصم خصمان، أي خصمين يختصمون في ربهم؟ أحد من الرافضة والآخر من غيرهم، إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. وقال شيخ الإسلام: ومعاونتهم لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير، حتى يقول العلماء: الرافضة هم حمير اليهود، هم حمير اليهود. ما أراد اليهود أن يصلوا إلى بلد إلا ركبوا على الرافضة. من مئات السنين، وليس من اليوم، ولا يخفى على المسلمين ما صنعه ابن العلقمي الرافضي وزير الدولة العباسية في أيام التتر، وكيف أدخلهم إلى بلاد المسلمين حتى قتل أكثر من 1000 مسلم، أي نحو 1,000,000 مسلم، بسبب تعاون الرافضة مع اليهود على المسلمين. فاستعينوا بالله جل وعلا على الجهاد في سبيل الله والرباط، فهو بلاء، بلاء نزل بالمسلمين، لا بد من الصبر عليه، لا بد من احتساب الأجر. ابتلي المسلمون بهؤلاء الأعداء، لم يقر لهم قرار ولم يهدى لهم بال من نحو 15 عاما، وهم يقتلون المسلمين، يفتكون بهم، يزحفون على البلاد من بلد إلى بلد. كل ذلك والله لأجل تغيير الدين، لأجل تثبيت ملة الرفض الاثني عشرية في أوساط المسلمين. فلا قرآن ولا سنة ولا صحابة ولا تابعين مع هؤلاء الناس، كل هؤلاء لا مقام لهم ولا بقاء لهم، وإن كذبوا وإن ادعوا وإن أظهروا في إعلامهم أنهم مع القرآن، فكل هذا من التقية التي هي أصل أصيل في الملة الرافضية. فبناء دينهم على التقية وعلى التستر، حتى يتسنى لهم الأمر فيسعوا في تثبيت دينهم وملتهم التي يدعون إليها. وانظروا بلاد الرافضة التي سيطروا عليها، إن محى منها اسم الإسلام بعد أن كانت بلادا إسلامية إلا بالنزر اليسير، بالنزر اليسير الذي لا يكاد يفرق في ذلك بين مثل هذه البقاع والدول وبقاع الكفر ودول الكفر. فحرب على الدين، حرب على العقيدة، حرب على الإسلام، لا بد من الثبات، لا بد من الاستعانة بالله، وهي دنيا. فليست الدنيا بدار راحة، وليست الدنيا بدار سكون، وليست الدنيا بدار طمأنينة، بل هي دار جهاد، دار صبر. مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو مجاهد، ابن 60 سنة وأكثر من 60 سنة وهو يغزو. ألم يغزو غزوة الفتح وقد جاوز 60 من عمره؟ ألم يغزو غزوة حنين بعد الفتح وقد جاوز 60 من عمره؟ أكثر من 60 عاما وهو في الجهاد وفي الغزو في سبيل الله حتى توفاه الله. فهذه الحياة حياة عقيدة وحياة جهاد، يموت المسلم على عقيدته وعلى الإسلام الذي فطره الله سبحانه وتعالى عليه. والحياة الحقيقية والموطن الحقيقي هو الدار الآخرة، هي دار الراحة، دار النعيم، دار السكون. أما الدنيا فليست والله بدار سكون. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم اخذلهم، اللهم خيب آمالهم، اللهم فشل مخططاتهم، اللهم انصر إخواننا المرابطين في سبيلك، اللهم أيدهم بتأييده، اللهم أعنهم وارزقهم صبرا يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامهم. اللهم اربط على قلوبهم.

اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر

0: ويكون درجة الفساد في البر والبحر.
1: نعم.
0: هل يكون الآية معناها على ظاهرها أو يكون البر اللسان والبحر القلب كما في بعض التفسير؟
1: البر إيش؟
0: البر اللسان والبحر القلب في بعض التفسير.
1: نعم. ظهر الفساد في البر والبحر على ظاهره. البر اليابس من الأرض والبحر الممتلئ ماء. وأما تفسيره بالقلب واللسان فهذا غلط. ولا يحل أن تفسر الآية بذلك. لأن الله سبحانه وتعالى قال: نزل به الروح الأمين على قلبك ليتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان العربي المبين يقتضي أن يكون البر هو اليابس من الأرض والبحر والماء المغطى بالماء. والفساد في البر ظاهر. يكون الفساد في البر بالجذب وعدم النبات، يكون بالرياح العاصفة، وكذلك في البحر يكون بفساد الهواء، بموت الأسماك، غير ذلك من المفاسد الواضحة. نعم.
2: فضيلة الشيخ، قد يحصل أن يتفق صاحب عمل مع مهني على أن يشتري المهني الخام، فيذهب المهني إلى التاجر ويشتري الخام بسعر أقل من سعر السوق، ويفعل التاجر مثل هذا ليضمن بقاء تعامل المهني معه، ولكن التاجر يكتب قيمة السلعة بسعر السوق حتى يتقاضاها المهني من صاحب العمل بسعر السوق، وفي كل الأحوال يحمل المهني الخام إلى مكان العمل، فما حكم مثل هذا الأمر؟
1: الواجب على الإنسان في المعاملات أن يكون صريحا بينا يعطي الأمر على وجهه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المتبايعين: إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. والواجب كذلك على الإنسان أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. فإذا كنت أنت لا ترضى أن أحد يبر عليك في الصفقة على غير الوجه المعتاد، فيجب أن لا ترضى لأحد أيضا. فإذا قلت أن أحد من الزبائن أتى إليك وقال: أنا أريد السلعة الفلانية ولست عندك، تقول: لست عندي، لكن ربما تأتيني بعد يومين أو ثلاثة، فإذا أتت فإنه يبيع عليك بعد أن تأتي، ثم ليكن ربحه عليه ربحا معقولا، يعني لا يشتري الشيء بعشرة ويقول بعشرين،

0: لأن المتهاون هو الذي يترك الشيء عن علم لكن يتهاون في أدائه. فنقول هذه المرأة التي لم تصل أول سنة بلغت، إن كانت في مكان يغلب فيه الجهل كالبادية مثلا، ولم يخطر ببالها أنه يجب عليها الصوم لأنها لم تبلغ 15 سنة بل حارت قبل ذلك، فهذه لا نضع عليها قضاء لأنها جاهلة ولم تفرط ولم يكن يخطر ببالها أنه قد وجب عليها الصيام. أما إذا كانت مفرطة بأن تكون في البلد في المدن التي فيها العلماء وفيها من تسألهم، فإنه يجب عليها القضاء، يجب عليها القضاء ولا شيء مع القضاء، أي ليس عليها طعام.
1: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا رجل استدل على أن قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة أفضل من الاستمرار فيها سواء كان في الركعة الأولى أو في الثانية، وأدلته كما يلي: أولا حديث الباب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ثانيا حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ثالثا حديث أبي سعيد ابن المعلى قال: كنت أصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وفي حديث أبي قال: لا تعد، رابعا حديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه،
0: أحب إلي
1: مما افترضته عليه. قال يقول السائل: مجموع هذه الأدلة يركب دليلا واحدا على ما قال. فضيلة الشيخ، ما تقولون في أدلته هذه وهل تصلح للاستدلال؟ أفتنا مأجورين.
0: هذا الورق أقول للعلماء في هذه المسألة أقوال، منهم من قال إنه لا يجوز أن يقطع النافلة حتى يتمها إلا أن يخشى أن يسلم الإمام من الصلاة قبل أن يتمها، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله. واستدلوا لذلك بقول الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وقالوا إن قطع الصلاة إبطال لها وقد نهى الله عنه، وقالوا أيضا إن الإنسان إذا شرع في العبادة فإنه يكره له أن يقطعها لما في ذلك من الإعراض عن عبادة الله تعالى بعد التلبس بها. ومن العلماء من قال إذا أقيمت الصلاة وجب قطع النافلة فورا سواء صلى ركعة أو ركعتين، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأجاب الأولون عن هذا فقالوا إن قوله لا صلاة إلا المكتوبة يعني لا صلاة تبتدأ، لأن الإقامة هي إعلام بالدخول في الصلاة، فالآن أمامك نافلة وفريضة لا تبتدئ النافلة. وليس بالحديث ما يدل على أنه لا صلاة، أي لا صلاة تبتدأ ولا صلاة تكمل، فهو محتمل. وأما ما ذكره السائل بقية الأدلة إنما جعل الإمام يؤتم به فلا دليل فيه، لأن الإمام لم يكن إماما له وهو لم يدخل معه، فإنه لا يكون إماما إلا إذا دخل معه في الصلاة، وهذا لم يدخل حتى الآن. وأما حديث أبي سعيد المعلى فلا دليل فيه أيضا، وإنما فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا إنسانا

0: وهو يصلي نافلة فعليه إجابته، ولا تعرض له ولا تعرض فيه لهذه المسألة. وأما الرابع ما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إليه من افترضت عليه، فنعم لا شك أن الفريضة أفضل من النافلة، لكن هذا الرجل لا يفوت الفريضة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهو ليس إذا اشتغل في هذه النافلة ستضيع عليه الفريضة، سوف يؤديها. أما الذي أراه في هذه المسألة، فالذي أرى أنه إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفا، وإن كان في الأولى قطع. ووجه ذلك أنه إذا كان في الثانية في الركعة الثانية فقد أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يحضر عليه البدء بالصلاة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا القول كما ترون قول وسط بين من يقول يتمها إلا إذا خاف أن يسلم الإمام قبل إتمامها، ومن قال يقطعها فورا. فهذا القول وسط بينهما، وهو الذي نختاره، والله موفق.
1: ما معنى قول
0: الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: تعالى من تحكي؟
0: نعم، قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك أن أغتال من تحتي. الاغتيال معناه القتل غيلة على غير علم، بمعنى أن يغتال إما بالخسف به أو بتسلط الجن عليه أو ما أشبه ذلك. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله يحميه من كل جانب، وقال أعوذ بك أن أغتال من تحتي. نعم.
2: قضية الشيخ محمد، هل يجوز قضاء السنة الراتبة إذا فاتت؟
0: نعم، قضاء السنة الراتبة سنة إذا فاتت، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس قضى سنة الفجر، صلى سنة الفجر أولا ثم صلى بعدها الفريضة. نعم.
2: فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الكتب التي تقوم بتوزيعها بعض الدوائر الحكومية، تقوم بتوزيع بعض الدوائر الحكومية كالإعلام أو الإفتاء، وذلك لشراء كتب نافعة أنفع منها؟
0: نعم، الظاهر لي أن توزيع الكتب من قبل هذه الجهات يعتبر هدية، وإذا كانت هدية صارت ملكا لمن أهديت إليه فيتصرف فيها بما شاء، إما بالانتفاع بها أو ببيعها أو بإهدائها أو بإيقاتها، هي ملكه. وإذا رأى أن يبيعها ويشتري خيرا منها فهو خير.
2: نقطة يا شيخ في السؤال، وهي أن الكتب هذه لمدرسة، يعني أخذناها كهدية من الوزارة لمدرسة، فوجدنا فيها بعض الملاحظات خاصة القصصية منها، أو أيضا كتب يعني تتكلم عن الشيعة، فهل يعني يحق لنا إتلافها؟
0: على كل حال إذا أخذتموها للمدرسة فهي للمدرسة، ولكم أن تبيعوا أن تبيعها لشراء شيء ينفع منها إذا كان النظام يخول لكم ذلك. وأما إذا كانت ضارة فيها أفكار محرفة بدع ضلالات، فالواجب عليكم أن تحجزوها وأن تبلغوا الجهات التي منحتكم إياها بهذا حتى لا يوزعوها على غيركم أيضا. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. نعم.
3: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في الشباب ذهبوا إلى المزرعة واستأذنوا من الحارس أن حتى يأكلوا بها ويستعملوا مرافق من مسبح وكهرباء إلى غير ذلك، فعندما سألوا الحارس عن حكم صاحب المزرعة فقال أنه لا يمانع في ذلك.
0: طيب، الذي يظهر أن الحارس أمين، وأنه إذا قال للناس ادخلوا استمتعوا بالظل وبالبركة فلا حرج. نعم.
1: فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة بارك الله فيك؟
0: أولا العاطس لا يشمت إلا إذا حمد الله، فإذا حمد الله فشمت، لكن إذا كان ذلك في خطبة الجمعة فإنه لا يجوز أن يشمت، لأن تشميته كلام، لأنك تخاطبه تقول يرحمك الله، والكلام حال الخطبة لا يجوز إلا لحاجة ويكون مع الخطيب. ويدل لما قلت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد الغوت، مع أن قولك له أنصت إذا كان تكلم من نهي عن المنكر، ومع ذلك منع منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين أن الإنسان يحرم به من فضل الجمعة، حيث إنما اللغى فلا جمعة له.
3: يا شيخ حفظكم الله، بالنسبة للعمل الصيفي إذا كانوا المسؤولين في نفس الشركة أو الدائرة يقولون له يعني لا تحضر خلال يعني فترة العمل، لكن تقدر تجي في نهاية الشهر وتستلم الراتب، لأن العمل هذا كمساعدة للطلاب، ما وضع العمل هذا إلا مساعدة.
0: الذي أرى أنه يجب على الإنسان أن يحضر وأن يطالب بالعمل، لأن الحكومة لها نظران في توظيف الطلبة في أيام الإجازة. النظر الأول أن الطلبة يتمرنون على الأعمال وينتفعوا بهذه الممارسة، والثاني أن الطلبة ينكفون عن الانصياب والتسكع في الطرقات، وليس قصد الحكومة أن ينتفع الطلبة بالمال، أهم شيء حمايتهم وكذلك تمرينهم وتعويدهم على العمل، فالشركة لا يحل لها ذلك، وكذلك الطالب لا يحل له ذلك. وإذا قدر أن الشركة قالت لا ليس عندي شغل اذهب، فليبلغ المسؤولين حتى ينتقل إلى شركة ثانية أو يعملون ما يرون. نعم.
3: بالنسبة للشيخ للراتب نفسه إذا خذها صرفه،
0: الراتب أنا ما أرى أن يأخذه.
3: طيب استعمله صرفه،
0: إذا استعمله صرفه يتصدق لما يقابله تخلصا منه. نعم.
1: فضيلة الشيخ، نرجو توجيه بعض طلبة العلم أو بعض الشباب لمن يحقر بعض العلماء من غير قصد أو بقصد، بعد ما تقول له يعني الرجوع في الفتن وفي بعض الخلافات إلى العلماء، يقول هؤلاء علماء حيض ونفاس.
0: إيش؟
1: يقول علماء حيض ونفاس، وأنا سمعتها بإذن يا شيخ. فنرجو توجيه يعني كلمة، لأن إن شاء الله يكون بنفع كبير.
0: والله الواجب على الإنسان أن يتق الله عز وجل وأن لا يسخر من غيره. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وأن يحفظ لسانه، فإن اللسان من أخطر ما يكون على الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أخبرك بميلاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فأمسك بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والعالم بالحيض بأحكام الحيض والنفاس عالم بحد من حدود الله وشريعة من شريعة الله. والحيض والنفاس من أصعب الأمور على طلبة العلم لكثرة الاختلاف فيه، والعالم الجيد فيه جهبا لا يقال على سبيل الاحتقار. ثم إن الحيض والنفاس يترتب عليهما أشياء كثيرة من العبادات والعدد في الطلاق وغيره، فليس بالأمر الهين. نعم.
4: فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الخاتم في الوسطى للنساء؟
0: الظاهر لي أن النساء يلبسن الخواتم في كل الأصابع ولا بأس، لأن المقصود التجمل، فإذا كان من عادتهن أن يتجملن بلبس الخواتم في جميع الأصابع فلا بأس، إلا أن يؤدي ذلك إلى الفخر والمباهاة والإسراف فيمنع من أجل هذا. أما بالنسبة للرجل فيكون الخاتم بالخنص وبالبنص، إما باليد أو باليسرى، إما باليد اليمنى أو باليد اليسرى. اللي بعده
5: شيخ بارك الله فيكم، هل يجوز الدعاء على شخص بعينه إن كان كافرا أو ظالما؟
0: كيف تقول
5: الدعاء؟ يعني تدعو عليه مثل ظالم.
0: نعم يجوز أن تدعو على الإنسان بمثل ما دعا به عليك، سواء كان معين أو غير معين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله أيسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، وهذا شيء معين. وقال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن ظلمك فلك أن تدعو الله، أن تدعو الله عليه بمثل ما ظلمك، لكن لا تتجاوز.
5: شيخ إن كان مثل ظلم هذا الشخص متعدي إلى مثل مسلمين أو جماعات أو كذا، هل يجوز أدعو أنا وإن لم يحصل الظلم؟
0: إذا كان هذا الظلم من السلطان من ولي الأمر فالواجب أن تسأل الله الهداية لولي الأمر، لأنك لو دعوت عليه بالانتقام لم يزد الأمر إلا شدة، لكن إذا دعوت الله سبحانه وتعالى له بالهداية والتوفيق حصل في هذا خير كثير، لأن الغالب أن الراعي إذا صلح صلح في الراعي. ولهذا قال المحمد لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان.
6: شيخ حفظك الله، قلنا أن المسافة قصر لا حد لها، ما ردنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم ولا ليلة ليس معها حرمة؟
0: نعم، هذا لا يدل على تحديد السفر في يوم وليلة، بل يدل على أن المرأة لا تسافر هذه المسافة بلا محرم، على أن التقييد السفر بلا محرم بيوم وليلة أو ثلاثة أيام ليس مرادا، وذلك الاختلاف التحديد. ولأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم عام، فكل ما يسميه الناس سفرا فإنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلا بمحرم. نعم.
7: يا شيخ، لو أن شخصا مثلا أكل ثوما أو بصل ثم ذهب يصلي ولكنه لم يصلي في المسجد، صلى مع إخوة الله في البر أو في المزرعة،
0: صلى إيش؟
7: صلى مع أصحابه.
0: نعم،
7: كانوا خارجين للبر أو في المزرعة، فهل هذا يعد من النهي؟
0: الصحيح أنه لا يكره أن يصلي الإنسان جماعة وقد أكل بصلا أو ثوما، إلا إذا كان يؤذي المصلين، فإذا كان يؤذي المصلين فلا يدخل معهم. أما المساجد فإنه لا يحل له أن يحضر المسجد وقد أصر وأكل بصلا أو ثوما وبقيت رائحتهما فيه، فإن زالت الرائحة فلا بأس، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والرائحة إذا زالت لم يتأدى أحد بها، لا الملائكة الذين في المسجد ولا المصلين.
7: يعني لو كانوا جميعا قد أكلوا بصل
0: لا بأس، يصلون جماعة ولا حرج. انت الوقت
8: سؤال مهم وسيم،
0: لا خلاص بين المصلي خاص
8: بلا
0: وصية. الآن نختم المجلس الآن لأن انتهى الوقت. نعم لكن موسى يقول انتهى الوقت ما يسجل. طيب تفضل
9: لي أخوات من الأب ومن الأم من الرضاعة كلاهما، ومنهن حصلنا على فتوى من الشيخ سمحت له الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه، طبعا أننا أخوان في الرضاعة، فمنهن من قبلت هذا الأمر ومنهن من رفضت ردته، ومنهن من قبلت أن تقابل وأسأل عن حالي وتسمع حالي، ومنهن من قالت فقط السؤال وليس مقابل، فهل علي إثم لو قطعتهن يعني التي رفضت الأمر هذا أو عليهم يثمهن على ذلك؟
0: هنا قرابة لك
9: من الرضاعة أخواتنا.
0: الرضاعة هذا من قرابة، الرضاعة والقرابة، ولا يجب على الإنسان أن يصل أقاربه من الرضاعة، أن يصل محارمه من الرضاعة كما يصل محارمه من النسب، لكن لا شك أنه أن هذا نوع من الصلة فمواصلتهم طيبة. وأما امتناع بعض النساء عن مواجهة المحارم من الرضاع أو عن فصل وجه لهم هذا حياء وخجل، ليس القصد منه مضادة الشريعة أبدا. الله ما هو الفرق بين العام والمطلق؟ هذا في أصول الفقه. الفرق بينهما في ذاتيهما أن العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم والشمول، وأما المطلق فيعم جميع أفراده على البدن لا على الشمول والعموم. العفيف وين فهمت؟ البدن يعني معناه أن واحد من هذا يكفي، مثل إذا قلت أعتق رقبة هذا مطلق، فأي رقبة تعتقها يحصل الامتثال، فهمت؟ العموم مثلا إذا قلت لك أعتق الرقاب فهنا لا بد أن تعتق جميع الرقاب، ما يكفي واحد. هذا هو الفرق في حد ذاتيه. لو قلت مثلا لا تكرم طالبا يشمل كل الطلاب، يعني لا تكرم أي طالب، وإذا قلت أكرم طالبا كفى واحد، فذاك عمومه شمول وهذا عمومه بدل. هذا هو الفرق. طيب ها باقي أربعة الآن.
10: أيها الإخوة في ختام هذه المادة
11: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. باب الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. باب دعاؤكم إيمانكم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قد أفلح المؤمنون الآية. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. باب حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة، وقال: خردل من خير. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله، لمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قالا حدث.
8: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
13: استووا استووا.

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

أحب الدين إلى الله أدومه. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال ماه؟ عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان ما كان من خير. حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا أبو العميس أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. باب الزكاة من الإسلام، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن.
قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير التوبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 97. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إلى آخر السورة. قال رحمه الله: قوله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني إن كان للرحمن ولد في قولكم وعلى زعمكم فأنا أول من عبده، فإنه واحد لا شريك له ولا ولد، وروي عن ابن عباس: إن كان، أي ما كان للرحمن ولد. إذن هذان قولان من المفسرين. القول الأول أن إن شرطية، قل إن كان للرحمن ولد، والمعنى أي على حد قولهم وفي زعمهم لا على الحقيقة. وهذا قول أكثر المفسرين، والقول الثاني أن إن نافية، وأن الوقف على قوله ولد ثم يبتدئ جملة جديدة: إن كان للرحمن ولد، أي ما كان للرحمن ولد. قل ما كان للرحمن ولد، أي كسائر الآيات التي فيها نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى، فهي نافية. قد رجح هذا الشنقيطي رحمه الله في تفسير أضواء البيان، وأطال في تقريره، وأنه الموافق لآيات كثيرة في القرآن. التي فيها نفي الولد عن الله سبحانه، وأن الذي يذكر على سبيل الفرض والتقدير وهو ممتنع إنما عرف في القرآن أنه يذكر بلو وليس بإن، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ونحوها من الآيات. فأنا أول العابدين، الشاهدين له بذلك، جعل إن بمعنى الجحد، يعني ابن عباس رضي الله عنه. وقال السدي معناه: لو كان للرحمن ولد فأنا أول من عبده بذلك، ولكن لا ولد له. أي هذا على كونها شرطية، أي إن كان للرحمن ولد فأنا أول من يعبده، أي من يعبد الله تعالى. وقال كثير من المفسرين: إن كان للرحمن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولد أي بمعنى لا أترك عبادة الله، وكما ترى إثبات هذا أنها شرطية، وهو قول أكثر المفسرين، يعني لا يثبت إلا على تكلف وثقل في تقدير ما بعده، لكن القول بأنها نافية قول سالم من ذلك، أي ما كان للرحمن ولد نافية، فأنا أول العابدين لله سبحانه الذي ليس له ولد. وقيل العابدين بمعنى الآنفين، أي أنا أول الجاحدين والمنكرين لما قلتم، ويقال معناه أنا أول من غضب للرحمن أن يقال له ولد، يقال عبد يعبد إذا أنف وغضب. قالوا فقوله عابد هو من قولهم عبد يعبد بمعنى أنف وغضب، أي فأنا أول العابدين، أنا أول من ينكر ذلك ويأنف منه نسبة الولد إلى الله تعالى، فلم يجعلوا من العبادة. وقال قوم قل ما يقال عبد فهو عابد، إنما يقال فهو عبد. إذن حاصل هذا أن إن فيها قولان شرطية ونافية، وأن القول بأنها شرطية يلزم منه توجيه ما بعدها فأنا أول العابدين إلى أوجه ذكرها المفسرين، ومنها ما ذكره البغوي، هنا ذكرها المفسرون ومنهم ما ذكره البغوي. والقول بأنها نافية يوافق آيات كثيرة من القرآن، وتكون الآية فيها جملتان، جملة الأولى تنفي والجملة الثانية تثبت عبادته لله وأنه أول العابدين لله. ثم نزه نفسه فقال سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، عما يقولون من الكذب، فذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يعني يوم القيامة، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال قتادة يعبد في السماء وفي الأرض لا إله إلا هو. إذن هذا تفسير السلف لهذه الآية، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه يعبد في السماء ويعبد في الأرض. ولذا اختار لفظ الإله، الإله بمعنى المألوه أي المعبود، فمعنى وهو الذي في السماء إله هو الذي في السماء مألوه معبود، وفي الأرض إله أي وهو في الأرض معبود مألوه. وهذا نظير الآية الأخرى التي في سورة الأنعام، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. لأن الصوفية والحلولية يستدلون بهذه الآية أن الله في كل مكان، قالوا الله في السماء والله في الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهذا قول فاسد. فالقرآن يبين بعضه بعضا، وقد أثبت الله في آيات كثيرة أنه في السماء مستوى على عرشه. فإذن معنى في السماء إله وفي الأرض إله أي أنه معبود في السماء ومعبود في الأرض.
فالمراد إثبات ألوهيته في السماء وفي الأرض، وهذا معروف في كلام العرب، يقال الملك الفلاني مثلا، الملك الفلاني ملك في الشام واليمن ومصر، ليس معنى أنه موجود في كل مكان هو، وإنما المراد ملكه، ملكه في الشام في اليمن في مصر، إذا ملك هذه البلدان كلها. وإلا فالله فوق سماواته مستوى على عرشه، وهو الحكيم في تدبير خلقه العليم بمصالحهم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي يرجعون بالياء والآخرون بالتاء. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، وهم عيسى وعزير والملائكة، فإنهم عبدوا من دون الله ولهم الشفاعة. وعلى هذا يكون من في محل الرفع، وقيل من في محل الخفض قوله من شهد. وأراد بالذين يدعون عيسى وعزير والملائكة، يعني أنهم لا يملكون الشفاعة إلا لمن شهد بالحق، هو الأول وأصح. والذي صححه البغوي هنا صححه أيضا الطبري في تفسيره. إذن هما قولان، قول الأول أن من في محل رفع فيكون معنى لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، أي كل من دعي من دون الله وعبد من دون الله لا يملك الشفاعة وليس له الشفاعة. ثم قال إلا من شهد بالحق، أي إلا من عبد من دون الله وهو ممن يشهد بالحق، يشهد لله بالتوحيد، كعيسى وعزير والملائكة. فهؤلاء قد جاء في أدلة أخرى أن الله يشفعهم، فيكون المعنى إلا من شهد بالحق أي فلهم شفاعة بوعد الله سبحانه وتعالى لهم. فتكون من في محل رفع معطوف على أو عائد على الذين، ولا يملك الذين يدعون من دونه. وقيل إن من في محل خفض فيكون معنى الآية لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، أي لا يملك كل الذين يدعون من دون الله لا يملكون الشفاعة لأحد ولا يستطيعون الشفاعة لأحد إلا من شهد بالحق، أي إلا لمن شهد بالحق، فلا يشفعون إلا لمن شهد لله بالتوحيد. وصحح البغوي الأول أي لا يملك أحد ممن عبد من دون الله ودعي من دون الله الشفاعة إلا الذين يقرون لله بالتوحيد ويشهدون له بذلك، وهناك من عبدهم من دون الله فلا يضرهم ذلك بل لهم الشفاعة كما وعدهم الله بها، شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون وشفاعة المؤمنون كذا في الحديث. وأراد بشهادة الحق قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم،
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون أي يصرفون عن عبادته أي كيف يصرفون عن عبادة الله وهم يقرون أن الله هو الخالق وقيله يا رب يعني قول محمد صلى الله عليه وسلم شاكيا إلى ربه يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون قرأ عاصم وحمزة وقيله بجر اللام والهاء على معنى وعنده علم الساعة وعلم قيله يا رب إذن قالوا هو معطوف على قوله علم الساعة وعنده علم الساعة وعلم قيله أي قول محمد حين يقول يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون حين شكاهم إلى الله تعالى وقرأ الآخر بالنصب وقيله يا ربي قيل بالنصب وله وجهان أحدهما معناه أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم وقيله يا رب والثاني وقال قيله إذن قيل هو القول قيل مثل قول كما يقال قيل وقال المراد به الاسم ليس الفعل والهاء عائد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقيله أي وقيل الرسول أي وقول الرسول إن هؤلاء قوم لا يؤمنون أي شكوى إلى الله تعالى وأحسن ما قيل فيه أنه معطوف على قوله وعنده علم الساعة أي الله عنده علم الساعة وعنده علم قول الرسول صلى الله عليه وسلم حين يقول شاكيا إلى ربه إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم أي أعرض عنهم وقل سلام معناه المتاركة كقوله تعالى السلام عليكم لا نبتغي الجاهلين فسوف يعلمون قرأ أهل المدينة والشام بالتاء والباقون بالياء قال مقاتل نسختها آية السيف وهذا منتقد كما سبق إن كل الآيات التي فيها الأمر بالصفح والعفو منسوخة بآية السيف ليس كذلك وبهذا تم تفسير هذه السورة

هذه بعض أوراق فيها التذكير بأن يوم غد هو أول الأيام البيض لمن أحب صيامها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

الله يبسط وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر.

0: الأرض وإليه ترجعون.
1: محاضرة اليوم.
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
2: الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمته وفضله سبحانه وتعالى. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الدعوة المباركة النافعة التي تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الدعوة التي تدعو إلى نفع المسلمين في الدنيا وفي الآخرة، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم من حرصه العظيم على هذه الدعوة وعلى تبليغ الناس الخير وعلى تحذيرهم من الشر، كان يحزن إذا لم يستجيبوا له أيما حزن، حتى قال الله تعالى له: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وفي آية أخرى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وباخع بمعنى مهلك، أي لعلك تهلك نفسك حزنا وأسفا إذا لم يؤمنوا، أي فأمر الهداية والإيمان بيد الله سبحانه وتعالى. فسار أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الطريق حريصين على نفع الناس، حريصين على إرشادهم إلى ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم. دعوهم إلى التوحيد وحذروهم من الشرك لئلا يحصل لهم الضرر يوم القيامة. دعوهم إلى السنة وحذروا من البدع. دعوهم إلى الطاعات وحذروهم من المعاصي والمخالفات. دعوهم إلى تعلم العلم النافع الذي به سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة. وكان الشيخ رحمه الله إذا ذكر طلبة العلم وحثهم على العلم كان مما يقول، قال: لو كان العلم يسقى كما يسقى الماء لسقيتكم إياه. حرصا على نفع الناس، نفع طلبة العلم. وهكذا بحمد الله سارت هذه الدعوة وفيها الخير والنفع العميم للمسلمين. إخواني في الله، كما هو المعلوم والمعهود أن هذه المجالس فيها تذكير بشيء من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النفع، وهذه هي الدعوة الصحيحة، دعوة الناس إلى كلام الله وإلى كلام رسوله عليه الصلاة والسلام وتعليمهم ذلك. وإننا في هذا المقام نتذاكر وإياكم حديثا عظيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته في خطبة، وذكر أن الله أمره أن يعلمهم إياه لحاجتهم إليه، وما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يخطب ويقول: ألا إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني الله تعالى في يومي هذا. أي كان ذلك العلم الذي علمهم إياه أوحاه الله إليه في ذلك اليوم. ألا إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني الله تعالى في يومي هذا. ثم قال، أي يروي عن ربه عز وجل أنه قال: كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاقتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضان. قال وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت يا رب إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. فقال استخرجهم كما أخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث 5 أمثاله معك وقاتل بمن أطاعك من عصاك. وأهل الجنة 3 ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار 5 الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون وفي رواية لمسلم لا يبغون أهلا ولا مالا. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البخل أو الكذب. قال والشنظير الفحاش وفي رواية لمسلم زاد فيه وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إذن هذا العلم الذي في هذا الحديث علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في نفس اليوم الذي أوحاه الله تعالى إليه وأخبر أن هذا العلم مما يجهلونه. إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا العلم علمه الله تعالى إياه في ذلك اليوم. وسنقف مع هذا الحديث وقفات يسيرة في بيان معناه وشيء من فوائده وما تضمنه من العلم النافع، وإلا فهو حديث يطول الحديث عنه وكل فقرة منه تحتاج إلى شرح طويل.

وأن أهم ما يعلمهم هو العلم الذي يجهلونه وإن كان يذكرهم بما يعلمون، فإن التذكير نافع للمؤمنين، فكما يذكر المؤمنين بما يعلمون أيضا يعلمهم ما يجهلون، وهو أهم وهو أعظم وأنفع لهم أن يعلمهم ما يجهلون من أمر دينهم. ثم قال فيه: كل مال نحلته عبدا حلال. نحلته أي أعطيته، هذا من كلام الله عز وجل، الحديث القدسي: كل مال أعطيته عبدا من عبادي فهو حلال له. والمراد كل مال أعطيته إياه من وجه شرعي، فكل مال أعطاه الله تعالى عبده من وجه شرعي لا من وجه محرم فهو حلال، لا يجوز أن يحرمه على نفسه كما حرم المشركون على أنفسهم أموالا أعطاهم الله تعالى إياها. واقرأ سورة الأنعام كما قال ابن عباس رضي الله عنه: من أراد أن يعلم شيئا من قبح الجاهلية فليقرأ ما ذكره الله عنهم في سورة الأنعام. كم حرموا على أنفسهم من الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى لهم، حرموا على أنفسهم ما سموا بالسوائب، ما سموا بالبحائر، سيبوها للطواغيث للأصنام، لم يركبوا ظهورها ولم يأكلوا أولادها، وهكذا لم ينتفعوا بها بحجة أنهم قد جعلوها للآلهة. فقال الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وهي أصناف من أصناف البهائم حرمها المشركون على أنفسهم. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، يأكله الذكور وهو حرام على الإناث، وإن يكن ميتا إذا ولد ميتا فهم فيه شركاء. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، أي محجورة ممنوعة، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها لا يجعلون أحدا يركب عليها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. الزروع جعلوا من الزروع لله وجعلوا من الزروع للأصنام، فإذا تلف شيء مما جعلوه لله تساهلوا فيه ولم يعوضوه شيئا، وإذا تلف شيء مما جعلوه للآلهة عوضوه من الشيء الذي جعلوه لله. قال الله عنهم: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ألا ساء ما يحكمون. انظر هذا الجهل، حرموا على أنفسهم طيبات أحلها الله سبحانه وتعالى لهم كما أخبر الله عنهم في أكثر من موضع من القرآن. فهذا الحديث يبطل فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعتقده أهل الجاهلية، فقال: كل مال نحلته عبدا حلال، لا يجوز له أن يحرم منه شيئا. هذا معنى من معاني الحديث. ومن معاني الحديث أيضا: كل مال نحلته عبدا حلال، أي أن العبد لا يحرم عليه شيء أحله الله له، فإذا لبس الطيبات أو أكل الطيبات أو ركب المركب الهنيء أو سكن البيت

0: الحيث الواسع مما أحله الله تعالى له فهو مباح، أحله الله جل وعلا له، ولا يجوز لأحد أن يحرمه عليه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي هي لهم في الدنيا ويشاركهم فيها الكفار يتمتعون برزق الله، ولكن في الآخرة هي خالصة للمؤمنين، خالصة يوم القيامة. فإذا كل مال أعطاه الله تعالى عبدا وهو مأخوذ من وجه شرعي فهو حلال له، لا يجوز أن يحرمه على نفسه، ولا يجوز لأحد أن يحرم عليه منه شيئا. ثم قال في الحديث: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إني خلقت عبادي حنفاء، حنفاء أي على الإسلام، على الفطرة، فطرة الإسلام، حنفاء أي مقبلين على الله تعالى معرضين عما سواه. وهذا كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الإسلام. وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، شياطين الإنس وشياطين الجن، فإن في الإنس شياطين كما في الجن شياطين. قال الله تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الوسواس الذي يوسوس من الجن أو كان من الناس. فأتتهم الشياطين فاجتالتهم، أي صرفتهم عن الدين، أبعدتهم عن الدين. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هؤلاء من الشياطين الذين يغيرون الفطرة. المولود ولد على فطرة الإسلام، وأبواه اللذان يعلمانه ويربيانه هما اللذان يهودانه، يجعلان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا بتعليمهم وتربيتهم له على ذلك. قال أهل العلم: ولو وضع المولود في مكان منفرد ولم يلوث فطرته أحد لأقر لله سبحانه وتعالى بما يجب له، ولا آمن بالله، ولا تعلق قلبه بالله، لأنه ولد على الفطرة. فكل مولود يولد على الفطرة. الشياطين هي التي تصرفه عن هذه الفطرة، وهكذا شياطين الجن بما يوحون إليه ويزينون له ويوسوسون له من مخالفة هذه الفطرة العظيمة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي كل مولود يولد منهم على الفطرة، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يحرموا ما أحللت لهم، كما سبق أنهم حرموا على أنفسهم أشياء أحلها الله لهم. قال: وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إذن هذا الشرك من أمر الشياطين، الشياطين هي التي أمرت به الناس. فإذن من يدعو الناس إلى الشرك بالله فهو شيطان، من يدعو الناس إلى تعظيم القبور وتعظيم من يسميهم بالأولياء وتعظيم الأضرحة والمشاهد وصرف العبادات لها هذا شيطان، يصرف الناس عن دينهم وعن فطرتهم التي فطرهم الله سبحانه وتعالى عليها. من يدعو الناس إلى الشرك بالله فهو يدعوهم إلى خلاف الفطرة التي فطرهم الله سبحانه وتعالى عليها. وبهذا تعلم أن الدعوة إلى الإسلام الحق، أن الدعوة إلى التوحيد هي الدعوة التي توافق الفطرة. فإذا جاءت هذه الدعوة التي هي توافق الفطرة فإن الناس يستجيبون لها، وإنما تتلوث فطرهم وتقتالهم الشياطين إذا لم يجدوا من يرشدهم إلى الطريق الصحيح. ومن هنا يكون هذا الأمر حافزا للداعي إلى الله سبحانه الذي يدعو إلى الحق أن ينشط في دعوة الناس حتى من رأى منهم شركا بالله ورأى منهم كفرا بالله لا ييأس، فرب دعوة وتذكير يوقظ الفطرة التي عند الإنسان فيرجع إلى الطريق الصحيح. ثم قال في الحديث: وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. وهذا كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حين أجمع الناس على الشرك، إلا نفرا يسيرا ممن عصمهم الله ممن كان عندهم علم من الكتب السابقة، وإلا فقد كان الناس حين بعث الرسول على الشرك بالله تعالى، بل كما قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه كما في مسند أحمد: لقد بعث الله نبيه على حال هي أشد حال بعث عليها رسول، بعث الرسول في قوم لا يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، ما يرون دينا أفضل ولا أقرب ولا أكثر أجرا من عبادة الأصنام والأوثان. فلذا لما نظر الله إليهم وهم على هذا الحال مقتهم، والمقت هو أشد البغض، أي أبغضهم الله جل وعلا بغضا شديدا. قال: إلا بقايا من أهل الكتاب، أي إلا أناسا قليلا كان عندهم علم من الكتب السابقة تمسكوا بالدين الحق ولم يدخلوا مع أهل الشرك بالله، فهؤلاء لم يمقتهم الله جل وعلا. ونستفيد من هذا الحديث أن الله تعالى يمقت أهل الباطل وأهل الكفر وأهل الشرك، وأن الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين المتمسكين بالدين السائرين عليه. أيضا نستفيد من هذا الحديث أو من هذه الفقرة في الحديث أن المؤمن وإن تغير وتبدل من حوله من الناس لا يضعف، فإنه محبوب إلى الله، وإن من غير وبدل هو الممقوت والمبغوض إلى الله جل وعلا. فما دمت أيها المؤمن سائرا على الدين متمسكا بتوحيد الله متمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا على طريق السلف فلا تبالي بمن خالف، فكل من خالف مبغوض إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا مقت الله تعالى كل أهل الأرض في ذلك الزمان إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا متمسكين بالدين. وإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضان. إن الله قال: إنما بعثتك أيها الرسول لأبتليك وأبتلي بك، لأبتليك هل ستبلغ هذا الوحي، هل ستنشر هذا الدين، لأبتليك هل ستصبر على أذى المناوئين لدعوتك، هل ستستمر على ذلك أو يضعف عزمك. وهكذا كل داع إلى الله مبتلى بهذا الأمر. أنت أيها الداعي إلى الله مبتلى بهذه الدعوة، هي حمل وهي بلاء حملك الله سبحانه وتعالى إياه ليبتليك. هل ستقوم حقا بتبليغ هذه الدعوة، بنشر هذا الدين؟ هل ستصبر على ما تلقى في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أم تضعف وتتقهقر؟ فأنت مبتلى بهذه الدعوة. قال: وأبتلي بك، أي أبتلي بك من تدعوهم، هل سيستجيبون لك، هل سيؤمنون بك، هل سيصدقونك، أم أنهم يردون دعوتك ويكذبونك ويعادونك. فإذن يبتليه الله سبحانه وتعالى بذلك ويبتلي به. ثم قال: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضان. قال أهل العلم: معنى أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء أي أنه ليس مجرد كلام مكتوب في صحف إذا وضع في ماء غسله الماء وأذهبه، بل هو محفوظ في الصدور. وهذا آية من آيات الله، أن كلام الله جل وعلا يحفظ في صدور الناس. والله لولا أن الله يسره وسهل حفظه في الصدور لما استطاع صدر أن يعي كلام الله ولا أن يحفظه فيه. كلام الله جل وعلا الذي لو نزل على جبال لصدعها، ولو نزل على الأرض لشققها، وعته صدور الناس وحفظته. جاء في بعض الآثار أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب، إني أجد أن أمة من الأمم يكون كتابهم في صدورهم، أي ليس مجرد أوراق حفظ فيها، بل هو كتاب في الصدور يحفظ، فاجعلهم أمتي. قال: لا يا موسى، إنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى عن هذا القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذا القرآن يحفظ في الصدور، وهذا هو معنى أن هذا الكتاب لا يغسله الماء، ليس مجرد كلام مكتوب في صحف إذا وضع في ماء غسله وذهب، بل يحفظ في صدور الناس. وقال بعض العلماء: معنى لا يغسله الماء أي أنه لا ينسخه كتاب بعده، فالماء مثل، فهو باق إلى أن تقوم الساعة، لا ينسخ ولا يذهب، وإنما يرفعه الله تعالى في آخر الزمان، وإلا فلا ينسخ العمل به إلى قيام الساعة. محفوظ هذا الكتاب. قال الله تعالى أيضا في الحديث: تقرأه نائما ويقضان، أي أن الله سهل القرآن على نبيه ويسره عليه حتى صار يقرأه في يقظته وفي منامه، لسهولة قراءته ويسره. قال أهل العلم: ومن هذا الباب أنك قد تجد الحافظ للقرآن المعلق قلبه بتلاوته قد يقرأ القرآن وعقله غائب، إما أنه نائم يقرأ القرآن ويجري القرآن على لسانه، أو بعضهم كما رأينا يقرأ القرآن وهو تحت تأثير البنج والتخدير الطبي، لا يشعر بشيء ويقرأ القرآن، جرى القرآن على الألسن لسهولته ويسره. وقال بعض العلماء: تقرأه نائما ويقظان، نائما أي مضطجعا مستلقيا، ويقظان أي قائما أو قاعدا. وهذا كله يدل على عظمة هذا الكتاب، هذا يدل على أيضا يسر هذا القرآن وسهولته. كرر الله تعالى هذه الآية في سورة القمر في أكثر من موضع: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسرنا القرآن للذكر، كان قتادة يقول عند هذه الآية: هل من طالب علم فيعينه الله عليه. يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من يدكر على هذا القرآن ويحفظه ويتأمل فيه ويتفكر فيه، فإنه كتاب عظيم وفي نفس الوقت كتاب يسير، يقرأه القارئ نائما ويقظان. ثم قال في الحديث: وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. قال أهل العلم: معناه أي أن أهلكهم وأن أقتلهم، أي الكافر منهم. وقال بعضهم: أن أحرق قريشا أي أن أغيظهم بما أسمعهم من القرآن، وبما أسمعهم من الدعوة إلى توحيد الله، وبما أسمعهم من ذم آلهتهم التي أشركوا فيها مع الله، فتحترق بذلك قلوبهم. أن أحرق قريشا. قال: فقلت: يا رب، إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. يثلغوه أي يشدفوه ويكسروه، كما يكسر الخبز، والخبز كان يكسر كسرا لأنه كان خبزا يابسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا تسمى القطعة من الخبز كسرة تكسر، لم يكونوا يعرفون هذا الخبز اللين. قال أنس: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا أي لينا حتى مات، وإنما كانت خبزهم كسرا يابسة. فقال: يا قال ربي إذن يثلغ رأسي أي يكسروه فيدعوه خبزة، أي مكسورا كما تكسر الخبزة. وفي هذا أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى قد يتهيب من الدعوة في موضع من المواضع، وليس هذا بنقص، فقد أخبر الله تعالى بهذا عن أنبيائه. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام استعظم هذا الأمر، أن يأتي إلى قريش يدعوهم يحذرهم من الشرك، ينهاهم عما كانوا يرونه أفضل دين وأحسن دين، يرون ما هم عليه، يأتي يبين لهم أنه باطل، وإن أبوا يقاتلهم عليه ويحرقهم على ذلك. والمراد الإهلاك، وإلا فقد نسخ هذا الأمر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعذب بالنار إلا الله عز وجل. موسى عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله إلى فرعون قال: ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. فالداعي إلى الله تعالى في بعض المواقف أو في بعض المواضع العصيبة قد يعتري خوف في بادئ الأمر، قد يعتري تردد، ولكن عليه أن يتوكل على الله وأن يدعو إلى الحق الذي يحمله والله معه. ولذا انظر ماذا قال في الحديث، انظر إلى هذه المواعيد، قال: وإن الله تعالى قال: استخرجهم كما أخرجوك، هم أخرجوك من مكة أخرجهم منها، واغزهم نغزك، أي اغزهم نعنك على قتالهم، نؤيدك في قتالهم، وأنفق في سبيل الله فسننفق عليه. إذا أنفقت المال في الجهاد في سبيل الله سيخلفك الله سبحانه وتعالى خيرا مما أنفقت. أغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله. ابعث جيشا واحدا، ابعث ألف، سنمدك بخمسة آلاف من الملائكة. ابعث مئة، سنمدك بخمسمائة من الملائكة، كما قال الله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. انظر هذا الوعد العظيم، ابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. الذين أطاعوك وآمنوا به واتبعوك جاهد بهم واستعن بهم على قتال من كفر به، والله تعالى سينصرك. في هذا أيضا الحديث تبشير للمجاهدين أنهم إذا بذلوا السبب سيعينهم الله، إذا أنفقوا شيئا في سبيل الله سيعطيهم الله خيرا مما أنفقوا، إذا علم الله تعالى صدقهم سيمدهم بمن يقاتل معهم ويشارك معهم في المعارك لينصرهم الله تعالى على أعدائهم. فعلى العباد أن يبذلوا السبب وأن يتوكلوا عليه. انظر إلى موسى حين حرض بني إسرائيل على الجهاد وأمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله تعالى لهم، وكان فيها قوما جبارين يقال لهم العماليق يهابهم الناس في ذلك الزمان. موسى حث قومه: يا بني إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ماذا قالوا؟ قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. انظر هذا الضعف، انهزام كبير، ما سندخل حتى يخرجوا، هم لا يخرجون، لابد من بذل السبب. العدو الكافر إذا استولى على بلد لا يخرج منها بنفسه بل يريد البقاء فيها، فلا بد من بذل السبب، والله تعالى سيعين. ولذا هؤلاء عابهم الله وذمهم حين قالوا هذا الكلام: إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون من أتباع موسى: أنعم الله عليهم، ادخلوا عليهم الباب، بذلوا السبب، ادخلوا باب المدينة، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، ستنتصرون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال موسى: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فعاقبهم الله وحرم عليهم تلك الأرض أربعين سنة، وجعلهم تائهين في الجبال في الشعاب في الصحاري، يصبحون في موضع ويمسون في موضع آخر، لم يستقروا أربعين سنة. قال: فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. لما هذا؟ لم يبذلوا السبب. فالله جل وعلا يقول لنبيه: أغزهم، افعل السبب، نغزك نعنك وننصرك، أنفق مالا ننفق عليك أكثر مما أنفقت، ابعث جيشا نبعث خمسة مثله، قاتل بمن أطاعك من عصاك. فيستفيد المؤمن من هذا في الجهاد في سبيل الله أن يبذل السبب. يستفيد من استولى عليه أناس من الكفار وصاروا في بلده أنه يبذل السبب، لا يبقى ينظر إلى أن يخرجوا منه ثم يدخل فيه، فهم لن يخرجوا منه. وإذا دخل وبدأ في السبب أعانه الله سبحانه وتعالى عليه. ثم قال في الحديث: أهل الجنة ثلاثة، الأول أي ثلاثة أصناف، وليس المراد ثلاثة أشخاص بل أصناف، وكل صنف يدخل فيه أعداد كثير. أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان، مقسط، متصدق، موفق. هذا الصنف الأول، صاحب سلطان، صاحب ملك، صاحب رئاسة، له تسلط على الناس. قال بعض أهل العلم: بل يدخل فيه حتى من له سلطان خاص، سلطان في بيته، حاكم البيت، فإنه أمير على بيته وراع على من في بيته، يسأله الله تعالى عن رعيته. ذو سلطان مقسط، مقسط أي عادل، يقيم العدل في الناس ويبتعد عن الظلم، وهذا هو السلطان الذي يوفقه الله. فإن الله تعالى يعين العادل ويحفظه ويحفظ له ملكه ويسلب الظالم ذلك الملك. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: والدولة العادلة باقية وإن كانت كافرة. قد يبقي الله تعالى بعض الكفار إذا طبقوا العدل في رعاياهم، وتذهب الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. هذا الصنف الأول، ذو سلطان مقسط عادل متصدق، يبذل المال في سبيل الله، ينفق في وجوه الخير، لا يمسكه لمصالحه ولما يحتاجه هو. قال: موفق، موفق في أفعاله، في أقواله، في تصرفاته، يضع الأمور في مواضعها، يوفقه الله تعالى في فعل الخير، يوفقه الله سبحانه وتعالى في إدارة رعيته، هذا من أهل الجنة. ذو سلطان، له تسلط على الناس، وهو عادل فيهم، وهو متصدق عليهم، موفق فيما يأتي ويذر، هذا الصنف الأول من أهل الجنة. والثاني قال: ورجل رحيم، رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. رجل في قلبه رحمة لقرابته وللمسلمين، يرحمهم، يشفق عليهم، يعطف عليهم، يشفق على قرابته، يعامل والديه بالمعاملة الحسنة، يعامل أولاده بالمعاملة الحسنة، يعامل من يليه من قرابته بالمعاملة الحسنة، رحمة بهم، ليس عنده غضاضة، ليس عنده فظاظة ولا شدة ولا قسوة على قرابته وعلى المسلمين، هذا من أهل الجنة. وهذا يستفيد منه المسلم أن يكون رحيما رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. وأرحم الناس بالناس هم أعلم الناس، وكلما كان الإنسان بدين الله أعلم، كلما كان بخلق الله أرحم. ولذا كان الأنبياء هم أرحم الناس بالناس. قال الله عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: إلعن فلانا وفلان، ادعوا عليهم، قال: إن الله بعثني رحمة، لم يبعثني الله لعانا، بعثني الله تعالى رحمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الناس ويرحم كل أمته، وكان إذا ذكر أمته يبكي عليه الصلاة والسلام، يبكي لما أو يبكي لما يخاف عليهم من المصير السيء، لما يخاف عليهم من عذاب الله جل وعلا. وهكذا المؤمن الذي هو من أهل الجنة رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. قال في الصنف الثالث: وعفيف، متعفف، ذو عيال. عفيف متعفف، هذا تأكيد وتقوي. عفيف أي عنده العفة طبع وسجية وجبلة في نفسه. ومتعفف أي أيضا يتكلف العفة ويجاهد نفسه عليها، فعفته طبع وتطبع. والعفة تشمل معنيين: المعنى الأول البعد عن الحرام، فهو عفيف عن الحرام لا يدخل فيه، والمعنى الثاني عفيف أي عما في أيدي الناس. فمع كونه صاحب عيال، والذي يكون صاحب عيال يحتاج إلى النفقة عليه، كم من أصحاب العيال من يلجأ للعمل في الحرام لا يتعفف عن الحرام، كم من أصحاب العيال من يتطلع إلى ما في أيدي الناس لأجل عياله. الذي هو من أهل الجنة صاحب عيال ومع ذلك عفيف ومتعفف. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر في مسند الإمام أحمد قال لأبي ذر: يا أبا ذر، أرأيت لو أصاب الناس جوع شديد، جوع شديد وحاجة وفقر، كيف تصنع؟ قال: ما تأمرني يا رسول الله؟ قال: تعفف. تعفف أي تعفف عن الحرام لا تدخل فيه، ولو كنت في جوع شديد وتعفف عما في أيدي الناس لا تتطلع إليه. فلا يحملك عيالك وفقرك وحاجتك أن تعمل في الحرام أو أن تدخل في الحرام أو أن تسعى في أبواب يدخل عليك منها رزق محرم لأجل عيالك. تعفف واعلم أن الله تعالى سيفتح لك أبواب الرزق الخير إذا تعفف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله. فمن تعفف أعطاه الله وأكرمه وفتح له أبواب خير. فلا تلجأ أيها المسلم إلى الحرام بسبب عيالك، بسبب حاجتك، بسبب فقرك، وأيضا لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، كن عفيفا عما في أيديهم وابتعد عن التعرض له، يغنيك الله سبحانه وتعالى من فضله. إذن هؤلاء ثلاثة أصناف أهل الجنة. قال بعض شراح الحديث قال: ولو نظرت وفتشت في من يدخل الجنة لرأيتهم لا يخرجون عن هذه الثلاثة أصناف: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. ثم قال: وأهل النار خمسة. وبهذه المقابلة نعلم أن أهل الجنة أقل من أهل النار. أهل الجنة ثلاثة أصناف وأهل النار خمسة أصناف، ومعنى أهل النار أنهم يستحقون النار، وأن هذه الأفعال تكون سببا في دخولهم النار وإن كانوا مسلمين. الصنف الأول قال: الضعيف الذي لا زبر له، والزبر هو العقل، الذي لا عقل له يزبره أي يمنعه ويحجزه عن القبائح. الذين هم فيكم تبع لا يتبعون أهلا ولا مالا، لا يتبعون أي لا يطلبون، ولذا جاء في رواية لمسلم: لا يبغون أهلا ولا مالا. وهؤلاء هم أتباع الكفرة الذين يكونون تبعا لسادتهم وكبرائهم، ما قالوه قالوه، وما فعلوه فعلوه، وأي طريق سلكوه ساروا بعدهم. الذين قال الله تعالى في أمثالهم: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هؤلاء الذين كانوا مستضعفين ويتبرؤون من ممن أغووهم في الدنيا يوم القيامة، ولكن لا ينفعهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وهذا في تبرؤ الداعين من المدعوين. وقال الله سبحانه: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. الصنف الثاني من أهل النار قال والخائن الذي لا يخفى له طمع. قال الشراح معنى يخفى أي يظهر، لا يظهر له طمع وإن دق، أي وإن كان يسيرا إلا خانه. إنسان خائن تأتمنه في مال، في عمل، في تجارة، في أي شيء من الأمانات، فيخونك في كل شيء. كلما ظهر له طمع وإن كان شيئا يسيرا وإن دق يخونك فيه. هذا من أهل النار، أي يستحق النار ومتوعد بها. والصنف الثالث قال الخائن، أو قال الصنف الثالث قال الذي لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك في أهلك ومالك. وهذا قد يكون قريبا، وقد يكون جارا، وقد يكون صاحبا، يخادعك في أهلك، يريد إغواء أهلك أو إفساد أهلك أو الدخول عليهم بالضرر، أو يخادعك في مالك، أي أنه أيضا خائن. لا تأتمن على أهلك ولا على مالك. ولذا عظم الذنب من الجار بحق جاره. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم، ما هو أعظم الذنوب كما في الصحيحين عن ابن مسعود، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك بالله أعظم ذنب. قالوا ثم أي ما هو أعظم الذنوب أيضا، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قالوا ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك، تفسد حليلة جارك ولو بالكلام. فقد قال أهل العلم إن هذا هو المقصود بالتعبير بتزاني، ولم يعبر أن تزني بحليلة جارك، تزاني أي ولو بالكلام المحرم. ولذا جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره. يعظم الذنب للثقة الحاصلة بين الجار والجار. فهذا من أهل النار، رجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك في أهلك وفي ماله، تثق به لقربه، لصداقته، لقرابته، لجواره، وهو يخادعك في أهلك وكذلك يخادعك في ماله، والعياذ بالله، كما هو شأن بعض من فسد قلبه. لا يأمن جاره عليه في مال ولا أهل ولا ولد، يخون جاره في ذلك. لا يأمن عليه صاحبه وقريبه في ذلك لسوءه وشره. قال في الصنف الرابع والكذاب أو البخيل، شك الراوي، وفي بعض نسخ مسلم والكذاب والبخيل، أي هذا ممن يستحق النار. كذاب اشتهر بالكذب، أو بخيل، والبخيل هو الذي يمنع ما أوجب الله عليه من النفقات، أوجب الله النفقة على أهله، على أولاده، على من هو قادر على النفقة عليه فيمنع ذلك، وهي صفة مذمومة، مذمومة في الجاهلية والإسلام صفة البخل. فهذا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أهل النار. قال والصنف الخامس الشنظير الفحاش. والشنظير هو بمعنى الفحاش، سيء الأخلاق، فاحش في كلامه، في أفعاله، في معاملته، أخلاقه سيئة قبيحة. هذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. وهذا يدعو المسلم أن يكون حسن الأخلاق، حسن المعاملة، حسن العشرة مع الناس، يحبه أهله ويحبه من يليه من الناس الصالحين، فلا يكون سيء الخلق، سيء المعاملة، فاحش الكلام، بذيء القول، بل يبتعد عن ذلك خوفا من أن يكون من أهل النار. ثم قال في رواية لمسلم رحمه الله: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذا من وحي الله للعباد أيضا، أن تواضع، لا تترفع، لا تترفع على الناس، فإنك مهما بلغت أنت ضعيف، مهما بلغت أنت إذا لم يكرمك الله تعالى لا قيمة لك. فتواضع كما أمرك الله سبحانه وتعالى، تواضع في كلامك، تواضع في أفعالك، تواضع في مشيتك، تواضع قبل ذلك في قلبك. احذر أن يكون في قلبك كبر وترفع وتعالي على الناس وترى أن لك الفضل عليهم وأنك خير منهم وأنك وأنك، لا، بل تواضع، تواضع لله، فمن تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله. هذه سنة الله، أن من تواضع لله، والتواضع مأخوذ من وضع النفس خلاف الترفع، من تواضع رفعه الله تعالى، تواضع للناس بكلامه، تواضع للناس بقربه منهم، تواضع للناس بعدم احتقاره لهم، تواضع للناس بألا يرى له فضل عليهم. من تواضع رفعه الله، ومن ترفع وتكبر وضعه الله. ولذا جاء في الحديث أن المتكبرين يوم القيامة يكونون كأمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم. الذر كلكم يعرفوا، النمل الأحمر الصغير، جازاه الله بدل الكبر والترفع في الدنيا صغارا يوم القيامة. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، فائدة هذا التواضع قال: حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فإذا من أعظم أسباب الفخر والبغي عدم التواضع، فإذا تواضع الناس لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، بل يكون كل واحد منهم متواضعا للآخر. هذه وقفات يسيرات مع هذا الحديث العظيم الذي فيه هذه الحكم النبوية العظيمة، حكم ووصايا وإرشادات، وأيضا إرشاد إلى أفعال الجنة، إلى أفعال أهل الجنة، وتحذير من أفعال أهل النار، ليسعى المسلم أن يكون من أهل الجنة ويحذر أن يكون من أهل النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يعيننا على التفقه في دينه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ينفع بنا الإسلام والمسلمين. ونشكر إخواننا في هذا البلد جميعا، سواء أخونا عبد الفتاح أو غيره من الإخوة القائمين بالدعوة هنا، أخونا محمد وأخونا عنتر وغيرهم من إخواننا من أهل هذا المسجد، شكر الله تعالى لهم جميعا ما يقومون به في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والصبر على ذلك. وهذا هو دأب أهل السنة والجماعة، وهذه هي حياتهم، العناية بالعلم والتعليم وبنشر هذه الدعوة حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى على ذلك. فنسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات على دينه حتى نلقاه. اللهم توفنا على الإسلام والسنة وأنت راض عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أوحي إلي أنه استمع نفر

0: أجد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم.

إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر

تيسر منه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في النار

عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك

هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين.

0: كان اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه

فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بك

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها.

جهازا جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم

القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين

معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات

يقولون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت

0: ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة

0: الله الرحمن الرحيم.
1: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع عبود أحمد بوعسكر من الجمهورية اليمنية، محافظة حضرموت، مديرية القطن. أخونا عبود عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له سؤال واحد يقول فيه: كنت في يوم واقفا في مكتب أصلي الظهر، وكان أمامي في الجدار أوراق ملصقة وبها كتابة، فنظرت إليها سهوا وقرأت بعض كلمات منها، فهل صلاتي مقبولة؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالصلاة صحيحة، ولكن لا ينبغي للمصلي أن يشتغل عن الصلاة بقراءة في الجدار أو في الأرض، بل يقبل على صلاته ويجمع قلبه عليها ويخشع فيها لربه عز وجل، كما قال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. السنة للمصلي للرجل وامرأة، السنة له أن يقبل على صلاته ولا ينظر في الجدران ولا غير الجدران، بل يطرح بصره إلى موضع سجوده ويشتغل بصلاته ويعلم أنه يناجي ربه وأنه واقف بين يديه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحده الصلاة فإنه يناجي ربه. فالمؤمن يتقي الله في هذا ويحرص على أن تكون صلاته في غاية من الإتقان، ويقبل عليها ويخشع فيها لربه عز وجل، ولا يشغل أهلها بتفكير أو مطالعة كتابة في جدار أو أرض أو غير ذلك. ثم كونك تصلي في المكتب وحدك هذا منكر، يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المساجد، ولا يجوز للرجل أن يصلي في مكتبه ولا لأهل المكتب يصلوا في مكتبهم، بل يجب على أهل المكاتب أن يصلوا مع الناس في مساجد الله، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على من ترك الصلاة في المسجد بيته، قال: لقد هللت وأنا أمر الصلاة فتقام، ثم آمر رجل فيؤم الناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ما قال لا يصلوا، قال لا يشهدون، يعني لا يشهدونها مع المسلمين في المساجد. وفي رواية أحمد: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليه. فالواجب على كل مسلم الحذر من التخلف عن الصلاة في المساجد، والحذر من مشابهة النفاق في جميع الصلوات، ولا سيما في الفجر، فإن كثيرا من الناس قد شابه المنافقين في ذلك. فيجب الحذر، وأن تكون الصلاة خلص كلها في المساجد، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا. يجب على الرجل يصلي في المساجد مع إخوانه، ولا يجوز له أن يتخلف عنها في بيته ولا في مكتبه. الصلاة في البيت للنساء والمرضى، أما اللي عافاه الله، الذي قد عافاه الله، فيلزمه أن يصلي مع إخوانه في المساجد. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني فيقودني يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمعني إذا بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب. وفي لفظ: لا أجد لك رخصة، هذا أعمى ليس له قائد، ومع هذا يقول لا نبي أجب ليس لك رخصة. كيف بحال من عافه الله من العمى؟ كيف بحال القوي الواجب على كل مسلم يتقي الله ويحذر عقوبة الله ويبادر إلى الصلاة في مساجد الله مع إخوانه ويحظى بالأجر العظيم في ذلك والسمعة الحسنة والاجتماع مع إخوانه والتعارف والتآلف؟ نسأل الله للجميع الهداية.
2: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من ليبيا طرابلس، وباعثها المستمع فتحي أحمد محمد. الأخ فتحي له سؤال واحد يقول فيه: لقد سمعت من بعض الإخوة أن من قرأ سورة ياسين 41 مرة بإخلاص وبدون انقطاع يستجاب له دعاؤه، أرجو الإفادة عن هذا القول جزاكم الله خيرا.
3: هذا لا أصل له، والحديث لا أصل في هذا، ولكن من أسباب الإجابة الإقبال على ربك بخشوع حال الدعاء وأنت على طهارة، تقول على الله ترفع يديك وتلح في الدعاء وتبدأ الدعاء بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم تكرر الدعاء وتلح تسأل الله بأسمائه وصفاته وأبشر بالخير، أنت حري بالإجابة. وهكذا إذا كان الدعاء في السجود أنت حري بالإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون عبد ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. وفي حديث آخر: فاجتهدوا في الدعاء. وهكذا في جوف الليل وفي آخر الليل كل هذه محل إجابة، فاجتهد في هذه الأوقات وكن من المصلين في جوف الليل وفي آخر الليل، واجتهد في الدعاء واصدق في الدعاء واخشع في الدعاء وأبشر بالخير. هكذا بين الأذان والإقامة من أسباب الإجابة الدعاء بين الأذان والإقامة. أما البدع فلا تأتي بخير، البدع كلها شر، يقول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة.
2: جزاكم الله خيرا. من الزعفرانية في بغداد المستمع محمود الطلباني بعث يسأل ويقول: عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الطافي، ما صحة هذا الحديث؟ وقد جاء حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
3: حديث جابر هذا لا نعرف له أصلا ولا سمعنا صحيحة، فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة أن يأكلوا الطافي، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الصحابة استأذنوا وجدوا حوتا عظيما يقال له العنبر قد طفى على البحر ميتا فأكلوا منه وتزودوا للمدينة، فسألوه فقال: أحسنتم. وطلب منهم بعض ما عندهم فأكل عليه الصلاة والسلام ليعلموا حل ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماء والحل ميتته. فالطافي حلال وغير الطافي كذلك، والطافي هو الذي يكون على وجه البحر قد مات. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: ما هو الفرق بين النبي والرسول؟
3: المشهور عند العلماء أن النبي هو الذي يوحى إليه بشرع، ولكن لا يؤمر بتبليغ الناس، يوحى إليه يفعل كذا ويفعل كذا، صلي كذا يصوم كذا، لكن لا يؤمر بالتبليغ، فهذا يقال له نبي. أما إذا أمر بالتبليغ يبلغ الناس أنذر الناس صار نبيا رسولا، كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى ونوح وهود وصالح وغيرهم. وقال قوم آخرون من أهل العلم إن النبي هو الذي يبعث بشريعة تابعة لغيره، تابعة لنبي قبله يقال له نبي. أما إذا كان مستقلا فإنه يكون نبيا رسولا، فالذي بعث بعد موسى بشريعة التوراة يسمون أنبياء لأنهم تابعوا للتوراة. والصواب الأول، الصواب الأول أن الرسول هو الذي يبعث ويؤمر بالتبليغ وإن كان تابعا لمن قبله، كما جرى من داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء بعد موسى، فإنهم دعوا إلى ما دعا إليه موسى وهم أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسول هو الذي يؤمر بالتبليغ مطلقا وإن كان تابعا لنبي قبله كمن كان على شريعة التوراة. والنبي هو الذي لا يؤمر بالتبليغ، يوحى إليه بصيام أو بصلاة أو بصلاة أو نحو ذلك، لكنه لا يؤمر بالتبليغ، لا يقال له بلغ الناس. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. المستمع أبو فلاح المطيري بعث يسأل ويقول: في صلاة العصر نسي الإمام أن يجلس للتشهد الأوسط فذكره المأمومون، غير أنه أصر على القيام للركعة الثالثة دون قراءة التشهد، فتبعه الناس عدا رجلين جلسا وقرأ التشهد وبقي جالسين حتى سجد الإمام سجدتي الركعة الثالثة وقام للرابعة فقام معه وعليه، فأصبحت للإمام ومن تبعه الرابعة، غير أنها بدون تشهد أوسط وللرجلين الثالثة. وبعد التشهد الأخير سجد الإمام سجدتي السهو وسلم، وسجد جميع الناس للسهو مع الإمام بما فيهم الاثنان، غير أنهما لم يسلم معه ولكن قام فأتيا بالرابعة، فقال من تبع الإمام: كان عليكما يا الرجلان أن تتبع الإمام وتقتديا به. وقال الرجلان: بل نتبعه إذا كنا على يقين بأننا مخطئين والإمام مصيب، أو إن كنا في شك، ولكن إن كنا على يقين بأننا المصيبون وهو المخطئ فلا يجب أن نتبعه، لأنه يجب البناء على اليقين ونحن على يقين بأنه مخطئ، والإمام نفسه كان على شك من نفسه أو قد أيقن أنه مخطئ بدليل أنه سجد للسهو، فأي الفريقين مصيب؟ جزاكم الله خيرا.
3: الذين قاموا مع الإمام هم مصيبون، والشخصان الذين بقيا هم
4: بسم الله الرحمن الرحيم
3: هم المخطئان. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام عن الشهد الأول فقام الناس معه ولم يجلسوا، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم ثم سلم عليه الصلاة والسلام، وهاتان السجدتان بدلا من ترك التشهد الأول، والتشهد الأول واجب عند بعض أهل العلم وسنة مؤكدة عند آخرين، فتركها ينجبر بسجدتي السهو، والصواب أنه واجب لكن ليس من جنس الأركان. فإذا قام الإمام ولم يجلس فإن المأمون يقوم معه، ينبهون قبل أن يستتم، فإن نبهوه قبل أن يستتم وجب عليه يرجع، فإن لم يرجع قاموا معه، لأن قد يكون جهد الحكم الشرعي قد يكون ما سمعهم، فالواجب على كل حال أن يقوموا معه ويكملوا معه ويسلوا السهو معه ولا يجلس أحد منهم، هذا هو الواجب، كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم من كان كذا فليفعل كذا بل أقرهم. فالشخصان اللذان جلسا قد أخطأ. أما في غير هذه المسألة لو قام إلى ثالثة في الفجر وهناك من يعلم أنه خطأ لا يقوم معه، يعني زيادة الصلاة، أو قام إلى خامسة في الظهر لا يقوم معه، الذي يعلم أنها زائدة لا يقوم معه، ينتظر حتى يسلم وسلمها مع التنبيه. وهكذا لو جلس عن نقص، جلس في الثالثة في الظهر أو في العصر أو في العشاء ينبهونا، فإن تنبهوا لقاموا وكملوا صلاتهم، هذا هو محل المخالفة لمن تيقن خطأ الإمام. أما من لم يتيقن خطأ الإمام بل شك أو يعلم صواب الإمام فإنه يتابعه، أو يعلم خطأ الإمام لكن جهل الحكم الشرعي فإنه يتابع ولا شيء عليه، فمن تابعه في الخطأ جاهلا أو شاكا فلا شيء عليه، أما من تابعه يعلم الحكم الشرعي ويعلم أنه مخطئ هذا ما تصح صلاته، يتابع في الزيادة ولا في النقص، والله المستعان. نعم
2: جزاكم الله خيرا. من السودان المستمع يوسف محمد علي القائد بعث يسأل ويقول: ما هو قولكم حفظكم الله في مصافحة النساء، هل هي حرام أو مكروهة؟
3: الصواب أنها حرام وهي أشد من النظر، فإن لمسه ليدها قد تسبب فتنة أكثر من مجرد النظر، كما صرح بهذا بعض أهل العلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، وهو معروف منزلة من الدين عليه الصلاة والسلام، وهو أتقى الناس وأكرم الناس وأفضل الناس وأكملهم إيمانا، ومع هذا قال: لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. فلا يجوز للرجل أن يصافح الأجنبية سواء كان بنت عمه أو زوجة أخيه أو أجنبية أخرى، ليس له أن يصافح إلا محرمة كخالته وعمته وابنته لا بأس، المحارم يصافحهن. أما الأجنبية ولو كانت زوجة أخيه أو أخت زوجته أو عمتها أو خالتها لا يصافحها. أما أمها لا بأس، أمها وجدتها محرم، بنتها محرم إذا كان قد دخل بأمها، بنتها محرم، بنت ولدها محرم إذا كان قد دخل بالأم، أمها جدتها جداتها محارم لا بأس يصافحهن. أما أختها وعمتها وخالاتها لسنا محارم، ليس له يصافحهن، وليس له يخلو بواحدة منهن، وليس لها أن تكشف له، يجب الحذر. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما هو قولكم في صلاة الجمعة خارج القرية أو المدينة، علما بأن الذين صلوا الجمعة خارج القرية أو المدينة كانوا قد خرجوا للنزهة أو ذهبوا إلى رحلة كما يقال، وقد جاءوا بأدلة تثبت صلاة الجمعة خارج القرية، ونحن نعلم أن لصلاة الجمعة شروط كما يقول، وجهون.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات.
2: بني صالح بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول: هل تجوز الصلاة أو الصيام عن الأموات، وهل يصل الأجر للمتوفى كأجر الحي أم يثاب فقط، وجهونا جزاكم الله خيرا.
3: أما الصلاة فلا يصلى على الأموات، ولم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، الصلاة لا يصلى على الأموات مطلقة. أما الصيام فلا بأس يصام عنه إذا كان عليهم دين، إذا مات الميت وعليه صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم من رمضان لم يصمه وقد عافاه الله وصح من مرضه لكن تساهل، هذا يقضى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولي، متفق على صحته. وفي مسند بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت رسول الله: إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: صومي عن أمك. واستفتاه جم غفير من الناس عن الصيام عن أمهاتهم وعن آبائهم، فأفتاهم بأن يصوموا. أما صوم التطوع فلا يصام عنهم التطوع، إنما يصام عنهم إذا كان عليهم صوم دين، صوم النفار واجب، فإذا صام عنه ولده أو أخته أو عمته أو أخوه كله طيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولي، يعني قريبة يشمل الأب والابن والأخ والعم ونحو ذلك. أما الصلاة فلا يصلى على أحد. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. يقول: يتبادر إلى أذهان كثير من الناس أن الميت إذا مات ولم يدفن في القبر فإنه ينجو من عذاب القبر، فبماذا تنصحون من يفكر مثل هذا التفكير جزاكم الله خيرا؟
3: الميت يسأل سواء كان في قبره أو في أي مكان، أو في الصحراء أو في البحار أو في بطون السباع، هو مسؤول، والمسؤولية للروح، والروح سالمة، فيسأل ويعذب إن كان شقيا أو ينعم إن كان تقيا، كان ينعم روحه في الجنة أو تعذب في النار، وللجسد نصيبه، الجسد الذي بقي منه عظام أو جلد ما بقي من الجسد له نصيبه من النعيم والعذاب على الكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولكن المعظم على الروح في البرزخ، ويوم القيامة يجتمع العذاب على البدن والروح وهكذا النعيم. أما في الجنة كأهل الإيمان والتقوى، وإما في النار كأهل كفر بالله، فالحاصل أن النعيم العذاب للروح والجسد جميعا، لكن في البرزخ معظمه على الروح، والجسد يناله نصيبه وإن كان في البحار وإن كان في بطن السباع وإن كان في أي مكان. فالروح لها نصيبها من النعيم والعذاب مطلقة. لكن في البرزخ الروح لها الحظ الأوفر من النعيم والعذاب. ويوم القيامة يتوفر النعيم لأهل الإيمان للروح والجسد جميعا، ولأهل الشقاء يتوفر العذاب للروح والجسد جميعا، نسأل الله العافية. وهكذا العاصي له نصيبه، إن دخل النار فالعذاب للروح والجسد، وإن أنجاه الله فالنعيم للروح والجسد. وهكذا بعد خروجه من النار من العصاة كثير منهم يدخلون النار بمعاصيهم ويطهرون، فإذا طهروا من سيئاتهم بالعذاب أخرجهم الله إلى الجنة، فهم يعذبون روحا وجسدا وينعمون روحا وجسدا. ولا يخلد في النار إلا الكفرة، لا يخلد في النار الخلود النهائي الذي لا نهاية له إلا كفرة. قد يخلد العاصي كالزاني والقاتل، قد يخلد خلودا له نهاية، خلودا طويلا يعني مدة طويلة لكن له نهاية، كما قال الله سبحانه في الزاني والقاتل ويخلد فيه مهانا. وقال في القاتل ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خلدا بها وغضب الله عليه الآن، هذا خلود له نهاية ليس مثل خلود الكفار. أما خلود الكفار نعوذ بالله فإنه لا ينتهي، كما قال الله في حقهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال في حقهم سبحانه لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجي كل كفور، نسأل الله العافية. نعم
5: جزاكم الله خيرا. يقول فتاة غير متزوجة لا تصلي، يقول لها والدها صلي فلا تطيعه ولا تعمل بما يقول، فعلى من تقع مسؤولية هذه الفتاة جزاكم الله خيرا؟
3: على والدها وعلى إخوتها، عليهم يقوموا عليها ولو بالضرب حتى تستقيم حتى تصلي، فإن لم تستقيم يرفع بأمرها إلى المحكمة تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت، ثم أمرها المحكمة الشرعية، فإن تابت وهداها الله فالحمد لله إلا وجب قتلها، لأن من ترك الصلاة استتاب فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي الأمر، والمحكمة تلوم عن ولي الأمر. ولا يجوز لأبيها السكوت عنها ولا لإخوتها ولا لأعمامها، على الجميع أن يقوموا عليها، لعل الله يهديها بأسبابه مع الضرب لا مانع، يضربها أبوها يضربها إخوتها ضربا يسبب رجوعها من الباطل، فلعل الله يهديها بذلك، فإن لم يجد ذلك وجب أن يرفع أمرها إلى المحكمة حتى تجري عليها الحكم الشرعي.
5: جزاكم الله خيرا. يقول إذا كنت أشاهد الناس يصلون في التلفزيون أو أسمعهم في الراديو فهل لي أن أقتدي بهم وأصلي؟
3: لا ليس لك أن تصلي وحدك إذا أن تستطيع الخروج إلى جماعة، وإلا فعليك أن تصلي في المساجد، أما إذا كنت مريض صلي وحدك، إن كان عندك في البيت أحد يصلي معك صلي معك كأهلك، وإلا صلي وحدك الحمد لله. أما إذا كنت تستطيع فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة في مساجد الله، ويعليك أن تحذر مشابهة أهل النفاق. أما الصلاة من طريق الراديو ومن طريق التلفاز تقتدي بالإمام بصوت المكبر التلفاز هذا لا يجوز.
5: جزاكم الله خيرا. المستمع علي عوض المبارك من السودان بعث يسأل ويقول مرضت أمي مرضا أقعدها في المنزل ولم تستطع أن تصلي وماتت وهي على ذلك الحال، فبما تنصحوننا تجاهها جزاكم الله خيرا؟
3: ذهب عقلها، إذا كان ذهب عقلها فلا شيء، وإلا في الواجب تصلي ولو على جنب، وإنها تعلم وتصلي ولو على جنب، إذا لم تستطع الصلاة قائمة ولا قاعدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمريض صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقية. هكذا يجب على المريض، إن استطاع يصلي قائما صلى قائما ركع وسجد، وإن عجز صلى قاعدا وأومى بالركوع وسجد في الأرض إن استطاع، وإلا أومى بالركوع والسجود، وجعل السجود أفضل من الركوع، فإن عجز صلى على جنب فله على جنبه الأيمن، يصلي باللغو والنية، يكبر ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يكبر من الركوع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم يقول سمع الله لمن حمده على جنبه ناوي الى الرحم من الركوع، يقول ربنا ولك الحمد الى اخره، ثم يكبر ناوي الى السجود يقول سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى، ويدعو ربه ثم يكبرنا ونروح من السجود ونجلس بين السجدتين يقول رب اغفر لي ورب اغفر لي، ثم يكبرنا ونجلس السجده الثانيه وهكذا حتى يكمل هو على جنب او مستقيا، واذا كان مستقيا يجعل رجلاه الى القبله ويرفع راسه قليلا حتى يصلي الى القبله مثل ما فعل لآية على جنب، يصلي بالنيه والقول ويرفع يديه ان كان يستطيع عند الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند الشهد الاول اذا كان يستطيع يرفع يديه وهو على جنبه او مستلقيا او قاعده. نعم
5: جزاكم الله خيرا. في نهايه هذه الحلقه نعود الى رساله المستمع حسن صميد من لبنان يسال في هذه الحلقه ويقول: تبنى القبور عندنا من الخفان والرخام، وتبنى مدافن على شكل بيوت تحت الأرض يوضع فيها الأموات، هل هذا العمل جائز؟
3: أما البناء على القبور خاد البنايات عليها تجسيس هذا منكر لا يجوز، وصلها أن يبنى على القبر ويجصص ويقعد عليه، لأن هذا من وسائل الشرك والغلو، ولا يبنى عليها مسجد ولا قبة أيضا. أما يعني حفرة في الأرض تجعل فيها أموات هذا خلاف السنة، السنة يكون كل قبر كل قبر رحمة، كل ميت وحدة في قبر الحاج يلحد له ويضع قبره ويضع في قبره على حيث، هذا هو السنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفعله المسلمين، كل واحد حرة حرة واحدة ويلحد له في قبله القبر يجعل في اللحد، هذا هو المشروع. لكن إذا دعت الضرورة لكثرة الأموات وثقة الدين لكل واحد وحده لا مانع من ذلك، الاثنان والثلاثة في قبر واحد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد لما كثر الاموات. فالحاصل ان السنه ان كل واحد يدفن وحده اذا تيسرت الارض واستطاع الناس ذلك، ولا يدفن اثنان جميعا ولا ثلاثه جميعا ولا اكثر، لكن اذا كان عند الضيق والمشقه فانه لا مانع ان يدفن اثنان والثلاثه جميعا في قبر واحد، ويقدم افضلهم يقدم افضلهم الى قراءه القران الى قبله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
5: سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
3: نسأل الله
5: ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
6: الباب السادس، باب في التقوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. وفقه بضم القاف على المشهور، وحكي كسرها، أي علموا أحكام الشرع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال: حديث حسن صحيح. الباب السابع: باب في اليقين والتوكل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون 10 أنفس، والأفق الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري.
7: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
8: استووا استووا.

Iya, oke. Okay.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سميع الله فليمن حمده.
1: الله

الله. الله.

0: to him.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

Essa. الباب العاشر باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. التبر قطع ذهب أو فضة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه

0: قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. اسم أبي دجانة سماك بن خرشة. قوله أحجم القوم أي توقفوا، وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم. عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. وقال رحمه الله: باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذاك. ألا تسمعون إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا الجريري وحدثني قيس بن حفص قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال: أخبرنا سعيد الجريري قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله. وعقوق الوالدين وشهادة الزور وشهادة الزور ثلاثا أو قول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قال حدثنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم قال أخبرنا عبيد الله ابن موسى قال أخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أن أخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. إذن هذا الكتاب في استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. الاستتابة بمعنى طلب التوبة، أي دعوتهم إلى التوبة، يطلب منهم التوبة والرجوع إلى الإسلام. والمرتدين أي الذين قد دخلوا في الإسلام ثم تركوه وخرجوا منه. فالذين دخلوا في الإسلام ثم تركوا هؤلاء هم المرتدون. وكثير من أحكام الكفر المتعلقة بهم لو تأملتها تجد أنها أشد من أحكام الكفار الأصليين. فمن ذلك أن الكافر الأصلي يقر على دينه الذي هو عليه، لا يكره على الدخول في الإسلام، بل يدعى إلى الإسلام، وإن بقي على دينه وأدى الجزية عن يد وهو صاغر يسمح له بالبقاء على دينه، بخلاف المرتد لا يقر على الدين الذي ارتد إليه، بل يجب قتله، من بدل دينه فاقتلوه. هكذا أيضا مما يبين ذلك أن ذبيحة المرتد لا تحل، ذبيحة المرتد حرام، بخلاف الكتاب الذي هو كافر أصلي يهودي أو نصراني ذبيحته حلال. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. أيضا مما يبين ذلك أن زواج المسلم من كتابية كافرة أصلية على دينها جائز، بخلاف المرتدة لا يجوز الزواج بها. فالمرتد في كثير من أحواله أعظم وأشد من الكافر الأصلي. وهذا الباب الذي عقده البخاري هذا الكتاب في استتابتهم ودعوتهم إلى التوبة. ومن أهل العلم من يذكر بعض أسباب الردة يرى أنها لا تقبل التوبة منها، لا تنفع التوبة منها. كتوبة المنافق الزنديق الذي قد كان يظهر الإسلام ويطعن في الإسلام ويقدح فيه ويشكك الناس في صحته، يرون أنه لا تقبل توبته، قالوا لأنه لا يعلم صدقه. هكذا من أهل العلم من يقول بعدم قبول توبة الساحر، يقول لأن هذا أمر خفي لا يعلم، فقد يظل ساحرا ويظهر التوبة. أيضا بعض أهل العلم يرى أن توبة من عظم كفره لا تقبل، كمن يكون كفره بالاستهزاء بالدين والطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في الدين والتشويه له. ولكن الصحيح أن كل المرتدين تقبل توبتهم إذا تابوا، والذين تلتبس توبتهم كالزنادقة والمنافقين والسحرة ينظر في القرائن التي تدل، هل القرائن تدل على صدق توبته أو أنه متلاعب. حتى قال السفاريني رحمه الله بعد أن ذكر هذه المسألة في منظومته الشهيرة، قال: قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبون يهتدى، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أسرارهم، وكان للدين القويم ناصرا فصار منا ظاهرا وباطنا أو باطنا وظاهرا، إلى آخر ما قال. أي إن دلت دلائل الهدى، دلت القرائن والعلامات على أنه صادق في توبته نقبل توبته. الآن كإنسان رافضي يطعن في الدين ويشكك في صحة القرآن والسنة ويكفر الصحابة يطعن فيهم، ثم أتى يقول إني تبت، إذا استتيبا يقول تبت أنا تائب، فهذا نقبل توبته مع النظر في القرائن التي تدل على صدق توبته وعدمها، فإن كان صادقا في توبته قبلت توبته، وإن لم يكن صادقا ولم تدل القرائن على صدقه بل رأينا أنه متلاعب يكذب أو يريد التخلص من عقوبة تلحق به، فهذا لا نقبل توبته. وإلا فكل المرتدين على الصحيح إذا تابوا تقبل توبتهم. هناك من المرتدين من يقتل ولا يدعى للتوبة كالساحر، مذهب السلف الذي يعني الصحابة أنه يقتل مباشرة ولا يدعى إلى التوبة، فإن تاب قبل أن يأخذ الإمام أن يأخذه الإمام فعلى التفصيل السابق، إن علمنا صدقه بالقرائن قبلت توبته إلا فلا، لكن لو لم يتب قبل أخذ الإمام له فإن للإمام أن يقتله مباشرة ولا يستتيبه، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، صح هذا عن نحو 7 من الصحابة أنهم كانوا يقتلون الساحر دون دعوة إلى التوبة. هكذا أيضا من المرتدين من يقتل حتى ولو تاب، كالذي يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم تكون ردته في الطعن بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا استوجب القتل ردة واستوجب القتل حدا لطعنه في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تاب قال أنا تبت من الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أهل العلم يقتل حدا لأنه اعتدى على حق الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف الذي يسب الله، لو تاب الذي يسب الله يسلم قال أهل العلم لأن حق الله جل وعلا أخبرنا الله أنه يسامح فيه في حق من تاب، وأما حق الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نأخذه وليس لنا أنه يسامح فيه ويعفو عنه، إذ حق الله جل وعلا مبني على المسامحة، أما حق البشر فهو مبني على المطالبة والمشاحة. فإذن هذا الذي ارتد بسبه للرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو تاب يقتل، لكن يقتل يصلى عليه يقبر في مقابر المسلمين، بخلاف لو قتل قبل توبته لا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين لأنه كافر. وأهل العلم يذكرون في كتب الفقه أبوابا خاصة بأحكام المرتد وما يتعلق به، أشار البخاري رحمه الله إلى بعض هذه الأحكام في هذا الكتاب. بدأ بالباب الأول، إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. الشرك هو أن يصرف شيء من خصائص الله جل وعلا لغير الله، فكل من صرف شيئا من خصائص الله جل وعلا لغير الله فقد أشرك. وهذا الشرك هو أعظم ذنب، أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به، لأنه فيه منازعة لحق الله، فيه تضييع لحق الله الخالص، فحق الله الخالص هو العبادة، فمن أخذ هذه العبادة وجعلها لغير الله إذن ضيع أخلص حق لله سبحانه وتعالى، فكان ذنبه أعظم الذنوب وأقبح المنكرات. فمن أشرك بالله تعالى فقد افترى إثما عظيما وارتكب ذنبا جسيما. فلذا ذكره البخاري رحمه الله في أول هذا الكتاب، الذي يشرك بالله وكان قد أظهر الإسلام ودين الإسلام ارتد عن الإسلام وكفر، ولو مات على ذلك كان في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. إذا هو ارتكب الشرك الأكبر. ثم ذكر البخاري في الباب آيتين وأربع أحاديث، قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه الآية في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك الأنبياء والرسل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، أي هذا أوحي إلى كل الأنبياء. إذن إذا كان الأنبياء لو صدر منهم الشرك وحاشاهم من الشرك فهم معصومون منه بإجماع العلماء، لكن لو صدر منهم لحبط عنهم عملهم، فغيرهم من الناس لو أشركوا لحبطت أعمالهم من باب أولى. وذكر حديث عبد الله بن مسعود، والشاهد منه تفسير للآية الأولى إن الشرك لظلم عظيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا توحيدهم لله جل وعلا بشرك، لم يلبسوا أي لم يخلطوا، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والحديث الذي يليه حديث أبي بكرة، وفي أكبر الكبائر الإشراك بالله. وهكذا الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عمرو، ما الكبائر يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله، إذن هو أعظمها. وآخرها حديث عبد الله بن مسعود، قال رجل يا رسول الله نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، لأن الإسلام يهدم ما قبله، فمن أسلم وأحسن في إسلامه لم يؤاخذ بكل ما عمل قبل الإسلام، كل ما عمله قبل الإسلام يهدم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كل ما سلف من ذنوبهم وكفرهم يغفر لهم مهما عظم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو أو لعمر بن العاص حين أراد الإسلام، قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ فالإسلام يهدم ما قبله، فمن أحسن في إسلامه لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. قال ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. ما معنى أساء؟ قيل معنى أساء أي ارتد، أسلم ثم ارتد، أساء في إسلامه لم يحسن إسلامه، فهذا يؤاخذ بالأول والآخر، يؤاخذ بالذي كان قبل إسلامه ويؤاخذ بالذي كان بعد ردته. لما؟ لأنه لم يثبت على هذا الإسلام. وقيل معنى أساء في الإسلام أي أنه أسلم وهو عازم أن يستمر على بعض الذنوب ليس في نيته التوبة منها، كإنسان كان يتعامل بالربا قبل إسلامه فأسلم وهو عازم أن يستمر على الربا وهو يعلم أن الإسلام يحرم الربا، قالوا هذا أساء في الإسلام، يؤاخذ بما وقع بعد الإسلام وبما قبله لأنه لم يتب منه. كذا ذكر بعض أهل العلم هذا المعنى، والصحيح في معناه هو الأول، أنه لم يحسن إسلامه بمعنى ساء إسلامه وكفر وارتد، هذا الذي يؤاخذ. ولا يفهم أحد أن معنى أساء في الإسلام عمل أعمال سيئة في الإسلام أنه يعاقب أيضا بما عمل قبل الإسلام، لا، فليس هذا المراد، أنه إن أساء بأعمال سيئة ولا يزال على الإسلام والتوحيد أنه يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، لكن المراد أساء في إسلامه بمعنى لم يستمر عليه،

Hadi. استو استو جنازة رجل. اللهم

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.

لأجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما

المبارك قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي سنان الشامي واسمه عيسى ابن سنان القسملي الفلسطيني وفيه ضعف عن عثمان ابن أبي سوادة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله عز وجل له طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. هذا الحديث أخرجه أيضا عبد الله بن المبارك في الزهد والإمام أحمد والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق أبي سنان الشامي، وأبو سنان في ضعف، لكن هذا الحديث له شاهد عن أنس أخرجه أبو يعلى وأبو نعيم في الحلية والمقدسي في المختارة والبزار من طريق يوسف ابن يعقوب السدوسي عن ميمون ابن عجلان عن ميمون ابن سياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قريب من هذا اللفظ، وفيه لم يرضى الله تعالى له ثوابا إلا الجنة. ورجال إسناد ثقات إلا ميمون بن عجلان ففي ضعف يسير. قال فيه أبو حاتم شيخ، ما معنى شيخ عند المحدثين؟ يقولون فلان شيخ. يا محمد، يعني يقولون هي آخر مراتب التعديل وأول مراتب الجرح. والحديث من هذين الطريقين حسن. قال حدثنا بشر بن محمد مروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن شوذب وهو عبد الله قال سمعت مالك بن دينار يحدث عن أبي غالب واسمه حزور وقيل سعيد ابن الحزور. أبو غالب مولى أبي أمامة فيه ضعف، ضعف يسير، بعض الأئمة أطلق توثيقه. عن أم الدرداء قالت زارنا سلمان الفارسي وكان أخا لأبي الدرداء كيف أخ لأبي الدرداء وأبو الدرداء أنصاري وسلمان فارسي فكيف أخ له أنت؟ ما تدري عمر ها أخوه بالإسلام، كلهم الصحابة أخوه في الإسلام، فلماذا خص سلمان أنه أخ لأبي الدرداء؟ آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يؤاخي بين رجل من الأنصار وآخر من المهاجرين. قالت زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساء وأندر ورد، قال يعني سراويل مشمرة. أندر ورد كلمة عجمية معناه سراويل يصل إلى تحت الركبة. قال ابن شوذب رؤيا سلمان وعليه كساء مطموم الرأس، مطموم أي مقطوع الرأس، ساقط الأذنين، يعني أنه كان أرفش، والأرفش

0: أي العريض. فقيل له: شوهت نفسك، أي بهذا اللباس. فقال: إن الخير خير الآخرة. إسناده في ضعف لضعف أبي غالب، لكن له طريق أخرى عند ابن سعد في الطبقات وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي عن سلام ابن مسكين عن ثابت البناني، فذكر هذه القصة عن سلمان. وهذا الإسناد على شرط البخاري، إلا أنه يحتاج نظر أكثر في سماع ثابت من سلمان، يعني ما قبل ثابت، ثابت وما قبله على شرط البخاري. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن سلام بن مسكين عن ثابت، هذا على شرط البخاري. بقي سماع ثابت من سلمان، هذا يحتاج إلى نظر، ولكن الطريق هذه تقوي هذا الأثر. لكن دون قول رؤيا سلمان عليك سامط ممر ساقط الأذنين، يعني أنه كان أرفش، ولكن أيضا في الأثر أنهم قالوا له: ما هذا، أو شوهت نفسك. فقال ما يلي: إن الخير خير الآخرة. بل جاء في بعض طرق الأثر أن بعض الناس أمره أن يحمل معه، وكان أميرا، كان أمير على بعض البلدان، فمر بعض الناس فلما رأى بهذه الآية قال: احمل معي. فلما رأوا الحاضرون قالوا له: إنه الأمير. فقام إليه معتذرا قال: لم أعرفك. قال: لا والله، لأحملن معك حتى أبلغ دارك. ثم حمل معه. وأما زيارة سلمان لأبي الدرداء فهي ثابتة في البخاري من حديث أبي جحيفة أن زرماء سلمان زار أبي الدرداء، وهو الشاهد الذي ذكره البخاري هنا لأجله. هذا الباب في باب الزيارة وفضل الزيارة وكيف كان السلف يتزاورون. ذكر الحديث الأول: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره، أو هذه تقتضي المغايرة، تنويع أن الزيارة غير العيادة. والفرق بينهما فيما هو مشهور أن العيادة تكون للمريض والزيارة لمن ليس بمريض، مع أنه قد يطلق على عيادة المريض زيارة، أو قد يطلق على زيارة من ليس بمريض عيادة إذا أكثر من ذلك عاوده وأكثر عليه بالتردد. لكن الأصل في إطلاق العيادة أنها للمريض والزيارة لغير المريض، عاد أخاه أي في مرضه وزاره في غير مرضه. إذا عاد الرجل أخاه أو زاره، كلاهما سواء عاده من مرض أو زاره في غير مرض، قال الله له: طبت وطاب ممشاك. طبت أي طبت في نفسك، طابت حياتك، طابت دنياك وطابت آخرتك، صرت طيبا في الدارين. وطاب ممشاك أي هذا الممشى الذي مشيته إلى المريض ممشى طيب. وهذا الكلام محتمل أنه دعاء ومحتمل أنه خبر، لكن إذا كان بهذه الرواية التي تبين أنه من قول الله جل وعلا فهذا يدل على أنه خبر وليس دعاء. لكن كما جاء في بعض الروايات: نادى مناد من السماء أن طبت، احتمل بعضهم أن المنادي من الملائكة وأن يكون دعاء له، لكن هذه الرواية قد صرحت بأن الذي يقول ذلك هو الله، وعلى هذا فهو خبر يخبره الله جل وعلا أنه طاب. طاب أي عاش عيشا طيبا، وهذا شامل للدنيا والآخرة. وطاب ممشاك، أي ممشاك هذا إلى هذا المريض أو الصحيح الذي تزوره ممشى طيب. وتبوأت منزلا في الجنة، تبوأت اتخذت، أي اتخذت منزلا في الجنة بهذه الزيارة وهذه العيادة، فبزيارتك وعيادتك تسببت في حصول موضع لك في الجنة. ويا له من فضل. أرجى بيانه أيضا في أدلة أخرى، في من عاد المريض لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، قال العلماء أنه لم يزل في ثمراتها وخريفها مدة بقاء عند هذا المريض. تبوأ منزل في الجنة بهذه الزيارة، فهذا في فضل الزيارة والعيادة. فإذا عاد الإنسان أخاه المريض يحتسب الأجر، وإذا زار أخاه الصحيح، كيف إذا كانت هذه الزيارة لدعوة لنصح لتعليم، هذه فضيلة على فضيلة. فإذا كان هذه مجرد زيارة ولو لرؤيته وللكلام معه لها هذا الفضل العظيم، كيف إذا كانت زيارة يزور إخوانه المسلمين في مكان لقصد تعليمهم، لقصد نصحهم، توجيههم، لقصد تآلف القلوب واجتماعها، هذا أجر عظيم. والأثر الثاني الشاهد من زيارة سلمان لأبي الدرداء، كيف كان يزوره، ومع الزيارة يصلح الإنسان من شأن أخيه، من حال أخيه. لا شك أن الذي يزور أخاه لا يعدم من مشورة له أو نصيحة أو مساعدة ومعاونة أو مذاكرة فيما ينفع، أو أقل شيء اجتماع القلوب وأتلافها. سلمان حين زار أبي الدرداء رأى زوجته متبذلة، ليست مهتمة بشأنها وزينتها، وكان السبب في ذلك زهد أبي الدرداء في الدنيا وعدم إقباله على شأن الدنيا، بل إقباله على العبادة الصلاة والصيام. ولا شك أن هذا مما يجعل المرأة لا تهتم إذا رأت الزوج على هذا الحال معرض عنها، فأصلح شأن أخيه وتناصح إياه وذكر له، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. تلك الزيارة قديمة، لكن هذه الزيارة الظاهر أنها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، حين فتحت الشام وكان سلمان وأبو الدرداء فيها. وأما تلك الزيارة فكانت في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وتأمل كم هذه المدة، ولا يزال سلمان يزور أخاه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يزوره، فهذا في فضل الزيارة. في الأثر هذا أيضا تواضع سلمان رضي الله عنه، خرج في هذا الكساء وهذا السراويل الذي إلى تحت الركبة، وهو كساء مقطوع من جهة رأسه عريض، حتى من راق له شوهت نفسك، وكان أميرا، فجعل يقول إن الخير خير الآخرة، وفي بعض الألفاظ إن الخير فيما سيأتي بعد رضي الله عنهم. أخني يقول المواطن مع الدولة يتنبي على ضمانه، يخصم من مرتب مبلغا شهريا والدولة تدفع حصتها لتأمين هذا المواطن، وبعد انتهاء الخدمة 35 عام يحال إلى التقاعد ويعطى معاش تقاعدي، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، هذا ليس فيه تأمين، هذا إنما دخروا له شيء من ماله وأعطوا إياه في فترة هو يحتاجها. فرق التأمين، التأمين لابد فيه من مقابل. أخوني يقول هذا صحيح أن سلمان تعمر 300 سنة، ذكره كثير من العلماء، من ذكره الحافظ في التقريب يقال إنه عمر، ولكن أنكر هذا كثير من العلماء، وأنه ليس هناك شيء واضح يدل على أنه عمر هذه المدة. وطول تلك القصص التي حصلت له ممكن أنها حصلت في 70 في 80 سنة، بقي عند الأول 5 أو 10 سنوات وعند الثاني نحو ذلك وعند الثالث نحو ذلك ثم هاجر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. كان آخر ما قرأناه باب الزيارة وما جاء فيها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من زار قوما فطعم عندهم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين، أخو محمد بن سيرين. وكم هم أبناء سيرين؟ ها هاي عبد الله 8، هات محمد بن سيرين وأنس بن سيرين، ده بالرجال. ها حفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين، ها من يكمل؟ ها يحيى بن سيرين، بقي معبد بن سيرين، ومن النساء ها أسماء، هم 4 ذكور و3 نساء: محمد بن سيرين وأنس بن سيرين ومعبد بن سيرين ويحيى بن سيرين وحفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين، والسابع من أسماء ما أظن أسماء، لا، فهم 7. أرجحهم من؟ محمد، محمد بن سيرين أوثقهم. أبوهم سبحان الله كان من النصارى الذين أسرهم المسلمون في بعض الغزوات، أسرهم المسلمون في بعض الغزوات ثم أسلم وخلف أولادا علماء. انظر ما أعظم الإسلام، من راهب شاب نصراني إلى رجل ينتج جماعة من علماء التابعين، وهذا من بركات الجهاد وفضائله. كم من أناس في بلاد الكفار مهيئون لنصرة هذا الدين، وربما إذا لم ييسر بالفتوح الإسلامية يموتون على الكفر. عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. والحديث في الصحيحين في قصة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لبيت أنس، وكان في جدته مليكة وأمهم سليم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا صالح بن عمر الواسطي عن أبي خلدة، واسمه خالد بن دينار، ثقة. قال: جاء عبد الكريم أبو أمية، وهو عبد الكريم المشهور بعبد الكريم بن أبي المخارق، ضعيف في الحديث، ولكنه كان من خيار الناس في زمنه من العباد الصالحين، حتى قيل إن مالكا لم يروي عن أضعف منه، فقيل لمالك: ما حملك على الرواية عن عبد الكريم؟ قال: غرني كثرة بكائه في المسجد. صالح عابد وضعيف. لكن هذه قصة ليس هو يرويها، تروى له هذه القصة. عن أبي خلد قال: جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف، فقال أبو العالية الرياحي واسمه رفيع ابن مهران، كان أيضا عبدا مملوكا، فقال أبو العالية إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. أخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية وإسناده صحيح، خرجوا من طريق أبي خلدة. قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن عبد الملك العرزمي قال: حدثنا عبد الله مولى أسماء قال: أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج، وإن فرجيها مكفوفان به، أي بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. الحديث صحيح مسلم بأطول من هذا. قال: حدثنا المكي قال: حدثنا حنظلة عن سالم بن عبد الله قال: سمعت عبد الله بن عمر قال: وجد عمر حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة وإلى أسامة بحلة وإلى علي بحلة، فقال عمر: يا رسول الله، أرسلت بها إلي؟ لقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تقضي بها حاجتك. متفق عليه الحديث في صحيح البخاري ومسلم. هذا الحديث في من زار قوما فطعم عندهم، أو هذا الباب، وقد تضمن هذا الباب مسألتين. المسألة الأولى: أن يطعم عند من يزوره إن قرب له طعاما. والمسألة الثانية: التجمل باللباس الحسن والثياب الحسنة إذا كان زائرا أو مزورا، إذا كان سيزور أخاه أو يزوره أخوه. فأما المسألة الأولى وهي أن يطعم عند من يزورهم، فدليله في حديث أنس: طعم عندهم طعاما، وبنحو قصة عتبان بن مالك في الصحيحين حين أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فصنع له خزيرة ودعا من كان حاضرا، مثله قصة أبي الهيثم ابن التيهان حين زاره النبي صلى الله عليه وسلم فصنع له طعاما. وهذا من تمام الإكرام، من تمام الإكرام أن يطعم الإنسان زائره الذي يزوره، وأن يأكل الزائر من ذلك الطعام، ويأتي لضيفه ولزائره بما يسر الله تعالى له من طعام، لا سيما إذا طرقه فجأة دون وعد سابق، فهو خير من أن لا يعطيه شيئا. وأما المسألة الثانية ففي اللباس الحسن، وهذا سنة، إذا كان الإنسان سيخرج زائرا لإخوانه يستحب أن يلبس الثياب الحسنة الطيبة، أو كان سيأتي من يزوره من إخوانه. عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو أخذت هذه الحلة تلبسها للوفود إذا قدموا عليك. فكان عليه الصلاة والسلام عنده ثياب يلبسها يوم الجمعة ويلبسها للوفود الذين يقدمون عليه من بلاد العرب. حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. عتبان بن مالك لما أتاه لم يجلس حتى صلى، قال إن تحب أن أصلي في بيتك، لأنه إنما جاء لقصد الصلاة، دعاه أن يأتي يصلي في بيت مكانا يتخذه مصلى، فلم يجلس حتى صلى. وأما هذا فجاء زائرا دعوه لطعام فأكل عندهم، فلما أراد الخروج صلى بهم ليكون من بركته عليه الصلاة والسلام في ذلك البيت الذي صلى فيه. والأثر الثاني قصة عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية، جاء إلى أبي العالية الرياحي وعليه ثياب صوف، فقال أبو العالية إن هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمين إذا تزاوروا تجملوا، إيه كان هذا من شأن المسلمين هم إذا تزاوروا تجملوا ولبسوا أحسن الثياب. جاء نحو هذا الأثر عن الحسن رحمه الله أنه أتاه بعض الزهاد فجلس إلى جانبه وعليه ثياب صوف، وكان على الحسن حلة حسنة جميلة، فكان هذا الذي جلس إلى جانب الحسن يقدم يده إلى حلة الحسن يلمسها ثم يقول سبحان الله. فقال له الحسن ما لي أراك تسبح، إن لباسي لباس أهل الجنة وإن لباسك لباس أهل النار، أي لا تظن أن هذا الشيء مذموم إذا كان دون فخر ولا خيلاء ولا إسراف، كما قال ابن عباس رضي الله عنه كل ما شئت والبس ما شئت إذا أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة. فإذا لم يكن هناك سرف ولا مخيلة فالبس ما شئت وتجمل فيها فهذا مشروع. ثم ذكر حديث أسماء قال عبد الله مولى أسماء أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج وإن فرجيها مكفوفان به. والطيالسة هي نوع من الثياب تكون ملونة فيها بياض وسواد، جبة جميلة من أحسن ما يكون فيها حرير عليها لبنة شبر من ديباج، واللبنة هي نحو الجيب أي مدخل الرأس منها. وإن فرجيها مكفوفان به، والفرجان هما الفتحتان اللتان في أسفلها تكون منفرجة، وغالبا ما تكون منفرجة من الركبة وأسفل عن اليمين والشمال. مكفوفان به أي بالديباج بالحرير، بمعنى كالشيء الذي يكون في طرف الجبة من حرير. فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة، كان يلبسها للوفود للزائرين ويوم الجمعة. جبة طيالسة جميلة فيها حرير في أماكن منها، أيوة هذا مرخص فيه الحرير الشيء اليسير، وهو عليه الصلاة والسلام أخشى الناس لله وأتقاهم وأزهد الناس في الدنيا، عليه الصلاة والسلام ولبس هذه الجبة. وذكر حديث عبد الله بن عمر أن عمر وجد حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت حلة كلها من الاستبرق، والاستبرق نوع من الحرير لا يجوز لبسه، فقال اشتر هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. قال إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، أي من ليس له نصيب في الآخرة، لأن الحرير يحرم على الرجال. ولكن إذا كان شيء يسير في الثوب، بقع منه يسيرة قدر 4 أصابع أو نحو ذلك، فهذا جائز. والشاهد من قوله تلبسها حين تقدم عليك الوفود، فكان عليه الصلاة والسلام يتجمل إذا قدم عليه الوفود. فما حال الحديث إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يتزاورون في قبورهم ويتباهون بأكفانهم. ها، ما حاله؟ الحديث أوله في صحيح مسلم كما تعلمون، حديث جابر إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. أما زيادة فإنهم يتزاورون في قبورهم ويتباهون بأكفانهم، فهي زيادة ضعيفة، على أن لها طرق كثيرة، ولكن تحتاج إلى جمع أكثر ونظر فيها. وإلا هي وردت هذه الزيادة من عدة طرق وعن أكثر من واحد من الصحابة. لكن هذه اللفظة فإنهم يتزاورون في قبورهم، هذا إذا صح يكون نص في الباب، فما رأيك تبحثها هذه الزيادة؟ ها، إن شاء الله تفيدنا جميعا. أنا عندي ورقة قد كنت كتبتها فيها، إن شاء الله أعطيك إياها وتضيف لها الطرق طيبة. هذا إذا صح الحديث يكون عمدة في الباب، يصح هذه الزيادة. ها، صحيح لغيره صحيحة وين؟ فإنهم يتزاورون في أكفانهم، إن شاء الله. في أي كتاب صححه الشيخ الألباني؟ في السلسلة الصحيحة. طيب، هذا يحتاج ما شاء الله بفائدة. أخ يقول ذكر ابن كثير أن أولاد سيرين 6 فقط كما في اختصار علوم الحديث، إن لم أكن أنا واهما فأنا أظن 7 والله أعلم، بقي امرأة ثالثة، أو أنهم 6 8 مكتوب معك الفائدة، هات سودة وعمرة، نعم بقي 2، زاد خالد في الرجال وذكر حفصة وكريمة، وهذا ذكرنا قبل سودة وعمرة، لكن هذا ينظر. أنا نعم نحفظ أن في سودة وعمرة من أولاد سيرين. ها، تذاكرناها قبل. أخوني يقول ذكر النووي عند حديث أسماء الأخير خرجت جبة رسول الله، هو جاء زيادة في مسلم أنها قالت أسماء فهذه يعني الجبة عندنا نعالج بها من مرض، نغمسها في الماء ثم يشرب منه ويصب عليه، هكذا في حديث صحيح مسلم. قال ذكر النووي أن في دليلا على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم، هل هذا صحيح؟ ها؟ هذا خاص بمن؟ بالأنبياء، هو من الذين يتبرك بآثارهم، وهذا مما عيب على النووي رحمه الله في شرح لصحيح مسلم أنه توسع في هذا تبرك بآثار الصالحين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتم

0: الأرض.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق

والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
0: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: Estou. الله أكبر.
1: الله.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

آمين. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم

السماء يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى وهما الحي والقيوم.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ فيما يتعلق بمسائل الكلام في الصلاة.

كان مما أخذنا من المسائل مسألة من تكلم في الصلاة متعمدا لمصلحة الصلاة، فما حكم صلاته؟ صحيحة، مصلحة الصلاة وشيء يسير. نعم، هذا قول لبعض العلماء. قلنا والصحيح ما هو؟ أن صلاته تبطل. والدليل على بطلان صلاته؟ نعم، أحاديث النهي عن الكلام في الصلاة، هذا الحديث وغيره أحاديث كثيرة. قلنا وأيضا أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، ولو كان الكلام في الصلاة جائزا لمصلحتها لأرشد إليه، فإنه أسهل وأوضح. فالصحيح أن الكلام في الصلاة مبطل لها ولو كان لمصلحة الصلاة. نعم، وهل الذي قلته قد ذهب إليه بعض العلماء كما ذكرنا، لكن الصحيح هو القول الآخر. أيضا من تكلم بكلام واجب في الصلاة، مثل ماذا الكلام الواجب؟ ارفع صوتك، مواجهة الإمام؟ لا، قلنا الكلام الواجب مثل ماذا؟ ارفع صوتك، أمس كما نبهنا، يرى أعمى يكاد يسقط في حفرة، يرى حية تزحف نحو إنسان نائم، هذا كلام واجب، يجب عليه أن يتكلم لينبه أخاه وينقذه من الهلكة. ولكن ما حكمه إن حصل بالصلاة؟ تبطل به الصلاة، فيتكلم ثم يستأنف صلاته يعيدها. نواصل نقرأ. أخذنا أيضا مسائل في الدرس الماضي تقدمت، بقي مسألة تتعلق بهذا الباب، ثم نأخذ الأبواب التي تليه، أو لا بأس نقرأ الأبواب التي تليه ثم نعود إلى المسألة التي هي تتم لهذا الباب. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلا لم تبطل. عن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد تحجرت واسعا، يريد رحمة الله. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. تحجرت واسعا أي ضيقته، جعلت رحمة الله محصورة عليك وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وحجر الشيء بمعنى منع الشيء، الحجر بمعنى المنع.
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر أي ممنوعة، قد سيبوها للآلهات لا يطعمها إلا من نشأ بزعمهم. وقال رحمه الله: باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة. عن علي قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي بمعناه، أخرجه هؤلاء الذين ذكرهم المصنف رحمه الله. من طريق عبد الله ابن نجي، عبد الله ابن نجي الحضرمي، عن أبيه عن علي رضي الله عنه. وهذا الحديث ضعيف، فيه عدة علل. العلة الأولى: عبد الله ابن نجي ضعيف. قد جرح بجرح مفسر، قال فيه البخاري فيه نظر، لأنه جاء عن بعض من نوع الثقة. وأبوه مجهول، تفرد عنه ابنه ولم يوثقه معتبر. قال الذهبي: لا يدرى من هو. علة ثالثة: الاختلاف في سنده ومتنه، فقد اختلف في سنده ومتنه. فسنده قيل فيه عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي كما ذكرنا، وقيل عن عبد الله بن نجي عن علي مباشرة ولم يذكر عن أبيه. وأما متنه فقد قيل فيه تنحنح، إذا دخلت عليه ويصلي تنحنح، وقيل فيه سبح، بعض الرواة رواه بلفظ تنحنح وبعضهم رواه بلفظ سبح، وسيأتي يذكره المؤلف بعد بابين في باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح، ذكره بلفظ سبح لي، فهو حديث مختلف في إسنادا ومتنا.

وأحمد والنسائي من طريق شعبة، كلاهما عن عطاء ابن السائب عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، سنده صحيح رجاله ثقات. عطاء بن السائب كما تعلمون مختلط، لكن روى عنه هذا الحديث شعبة، وشعبة ممن روى عنه قبل اختلاطه. أيضا حمار بن سلمة أكثر أهل العلم أنه روى عنه قبل الاختلاط. نعم أثبت بعض الأئمة كابن المديني أنه قد روى عنه بعد اختلاطه، لكن الأكثر والمشهور روايته عنه قبل الاختلاط. حديث طويل، وفيه قال فسجد أي في صلاة الكسوف، فجعل يقول في سجوده أف أف أي نفخ في صلاته، ثم قال ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم إلى آخر الحديث. فالشاهد في قوله فجعل يقول في سجوده أف أف. قال وروى أحمد هذا المعنى من حديث المغيرة ابن شعبة، حديث المغيرة بن شعبة أخرجه أحمد من طريق يحيى ابن سعيد الأموي. قال حدثنا المجالد، وهو المجالد بن سعيد الهمداني ضعيف، عن عامر وهو الشعبي عن المغيرة بن شعبة، فذكره حديث طويل في قصة الكسوف، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة قال فجعل ينفخ بين يديه، ثم مد يده كأنه يتناول شيئا، فلما انصرف سألوه قال إن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي، حتى نفخت حرها عن وجهي. الإسناد ضعيف لضعف مجالد ابن سعيد، لكن الحديث يقوي حديث عبد الله بن عمرو الذي قبله في إثبات النفخ في الصلاة. قال وعن ابن عباس قال، هي موقوف عليه، النفخ في الصلاة كلام، رواه سعيد بن منصور في سننه، سنن سعيد كما تعلمون مفقود إلا جزء يسير، ولكن هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن ابن عباس، وفي النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام، كذا لفظه النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام، فهو صحيح.

إذن هذان بابان، باب من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلا لم تبطل، وباب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة. كما سبق بقي مسألة يناسب تذكر في الباب الأول، وهي مسألة الضحك في الصلاة، لأنه لم

يذكر لها المؤلف بابه، فهل هي كلام يبطل الصلاة أو لا؟ وحاصل كلام أهل العلم فيها أن الضحك نوعان. النوع الأول ضحك قهقهة، أي فيه قهقهة وتردد الحروف أثناء الضحك،

وهذه أو هذا النوع من الضحك مفسد للصلاة بإجماع أهل العلم. نقل الإجماع ابن المنذر فقال رحمه الله: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، وكذلك ابن قدام رحمه الله قال: وإن ضحك فبان حرفان فسدت صلاته، وكذلك إن قهقه ولم يبن حرفان. ولا نعلم فيه مخالفا أنه يفسد الصلاة. وقد جاء في حديث مرفوع عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء. هو في سنن الدارقطني من طريق أبي شيبة العبسي وهو متروك، وقد خالفه شعبة فرواه موقوفا على جابر وهو الصحيح، سنده صحيح موقوفا، أن جابر رضي الله عنه قال: في الذي يضحك في الصلاة يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. والمرفوع منكر، تفرد به هذا المتروك. ولكن هذا مجمع عليه بين أهل العلم. النوع الثاني من الضحك التبسم، والتبسم يكون بالشفتين دون إصدار صوت. تختلف درجات التبسم، وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسد الصلاة، فإذن الضحك نوعان: ضحك يصدر معه صوت قهقهة هذا مبطل للصلاة بالإجماع، وضحك إنما هو تبسم فقط. وهذا لا يبطل الصلاة عند أكثر أهل العلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الباب الذي يليه في من دعا بدعاء لا يجوز، وهو يجهل أن هذا الدعاء لا يجوز،

مثل هذا الدعاء الذي دعا به هذا الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا دعاء لا يجوز. أن يتحجر الإنسان رحمة الله الواسعة وهنا فائدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في الفتح أن الجاهل الذي يتكلم في الصلاة نوعان، الجهل الذي فيها نوعان،

ذكر البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا نسلم في الصلاة، يسلم بعضنا على بعض في الصلاة، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا التحيات لله علمهم التشهد. بوب عليه البخاري رحمه الله، ثم سنذكر كلام ابن رجب، بوب عليه: من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم، أي مثل تبويب المؤلف رحمه الله قريب منه، من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم. ثم استدل بهذا الحديث، قال ابن رجب: وكلام الجاهل قسمان، أحدهما أن يتكلم في صلاته جاهلا بأن الكلام في الصلاة ممنوع، يتكلم وهو يجهل أن الكلام في الصلاة محرم. هذه المسألة سبقت معنا، ما حكم صلاته إذا تكلم جاهلا؟ ها، الصلاة صحيحة عند أكثر العلماء وسبق الكلام فيها. قال: والثاني، القسم الثاني، أن يتكلم بكلام يظنه جائزا وهو في نفسه غير جائز التكلم به في الصلاة، أي هو يعلم أن الكلام في الصلاة حرام لكن يتكلم بكلام يظنه جائزا، كهذا الأعرابي تكلم بكلام يظنه جائزا وهو دعاء، كفعل الصحابة يسلم بعضهم على بعض يظنونه جائزا، الحديث الذي بوب عليه البخاري. وهذا القسم الثاني هو الذي جزم المؤلف رحمه الله بأنه لا يبطل الصلاة، فلو تكلم بكلام يظنه جائزا مع علمه أن الكلام في الصلاة لا يجوز لكن يظن أن هذا من الجائز أيضا لا تبطل صلاته، للحديث الذي ذكره المؤلف وللحديث الذي استدل به البخاري.

ثم الباب الذي يلي في حكم النحنحة والنفخ في الصلاة. النحنحة في الصلاة هل هي مبطلة للصلاة أو لا؟ فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنه إن بان منها حرفان فإنها تبطل الصلاة، أي إن ظهر منها حرفان فإنها تبطل الصلاة، إن ظهر منها مثلا الهمزة والحاء وظهرت هذه الأحرف قالوا هذا مبطل للصلاة. لماذا؟ قالوا لأنها كلام، والكلام في الصلاة مبطل لها، فإذا بان منها حرفان علمنا أنها كلام مبطل للصلاة. هذا القول هو مذهب الإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد عليها أصحابه، وهو قول للإمام مالك.

القول الثاني قالوا النحنحة لا تبطل الصلاة، لأنها لا تسمى كلاما، فالنحنحة ليست كلاما حتى نستدل بأدلة النهي عن الكلام في الصلاة. قالوا ولأنها قد تدعو إليها الحاجة في الصلاة فيفعلها للحاجة، هذا القول هو قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول لمالك. ذكر ابن قدامة رحمه الله أن هذا هو ظاهر حال الإمام أحمد، وأنه قد نقل عنه أصحابه أنه كان يتنحنح في الصلاة، أي ما يدل أن هذه الرواية عنده أرجح في العمل. اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين، واستدلوا بحديث الباب، حديث علي رضي الله عنه أنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة فيتنحنح، سبق أنه حديث ضعيف. ولكن هذا القول هو الصحيح، حتى ولو كان حديث علي ضعيفا إلا أنه لا دليل على أن النحنحة تبطل الصلاة لأنها ليست كلاماً.

مع أن هؤلاء الذين قالوا لا تبطل الصلاة منهم من صرح بكراهتها في الصلاة لغير حاجة، قالوا إذا لم يكن لها حاجة فتكره، وهذا لا شك أنه إن لم يكن لها حاجة أن مكروهة، لأنها إشغال للمصلي في صلاته، وصلاة المصلي معمورة بالذكر، فبدون حاجة تكره ولكنها لا تبطل الصلاة.

أيضا يتعلق بذلك مسألة النفخ في الصلاة. سواء كان ينفخ لحاجة كما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ينفخ حر النار عن وجهه، أو في أثناء دعاء، أو في أثناء قراءة أحيانا قد يصيب الإنسان من الخوف ولا يريد يبكي أو لا يريد يجهر بالبكاء، فربما صدر منه نفخ في الصلاة كأن يدافعه بكاء في صلاته وهو يكتمه، فقد ينفخ في صلاته. فهل هذا مبطل للصلاة إن نفخ فيها؟ في أهل العلم أقوال، فمنهم من ذهب إلى أنه إن انتظم حرفين أفسد صلاته، إن انتظم هذا النفخ حرفين أفسد صلاته. وإن لم يكن كذلك لا يفسد الصلاة. قالوا لأنه إن انتظم حرفين صار كلاما، والكلام مبطل للصلاة. وهذا القول هو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. وصح عن ابن عباس كما سبق أنه قال النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام. وجاء بنحوه بنحو كلام ابن عباس عن أبي هريرة، ولكنه لا يصح عند عبد الرزاق وغيره، في إسناد قيس بن الربيع ضعيف. ابن المنذر رحمه الله ذكره عن ابن عباس وأبي هريرة في الأوسط، وقال لا يثبت عن ابن عباس ولا عن أبي هريرة. تعقبه ابن رجب قال أما عن ابن عباس فلا، أنه قد صح، ثم ساق أسانيده عن ابن عباس. فنفي ابن المنذر لصحة عن ابن عباس وأبي هريرة لا يسلم له إلا عن أبي هريرة، نعم السند ضعيف. أما عن ابن عباس فقد صحت به عدة أسانيد، أكثر من إسناد صح به. فإذن هؤلاء قالوا هو مبطل للصلاة. نحو قول هؤلاء الذين قالوا هو مبطل للصلاة قول أبي حنيفة، إلا أنه قيده، قال إن سمع فهو بمنزلة الكلام أي مبطل للصلاة وإلا فلا.

القول الثاني قول من قال لا يبطل الصلاة مع قولهم بكراهة لغير حاجة،

هذا القول رواية عن أحمد. وهو قول الإمام مالك وقول إسحاق بن راهوية وسليمان بن داود الهاشمي وأبي خيثمة. قال به بعض السلف كابن سيرين والنخعي ويحيى ابن أبي كثير بعض التابعين. قالوا لا يبطل الصلاة، واستدلوا بالأحاديث التي في الباب، حديث عبد الله بن عمرو وحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاته. قال ولأنه لا يسمى كلاما، فلا يكون مبطلا للصلاة.

وأما كراهتهم له لغير حاجة قالوا لي ما فيه ممن سبق من إشغال المصلي عن صلاته، فإذا لم يكن له حاجة فيكره أن يظل الإنسان ينفخ في صلاته، لكن لو وجد حاجة لذلك فليس مبطلا للصلاة، وهذا القول هو الصحيح أنه لا يبطل الصلاة.

فإذن كلاهما اللذان في الباب النحنحة والنفخ لا تبطل الصلاة. مع كراهة ذلك لغير حاجة لأنه ينافي الصلاة.

أخوني يقول: لو أن إنسان يصلي وبجانبه طفل عنده نار فقال له حس أثناء الصلاة أو نحوها من الكلمات التي تمنعه، فهل صلاته صحيحة أو يعيدها؟ إن تعمد ذلك فتبطل صلاته بهذا الكلام. وأما إن جرت على لسانه دون أن يتعمد كما سبق معنا في مسألة من جرى الكلام على لسانه ولم يتعمده فهذا لا تبطل صلاته.

أخوني يسأل سؤالا حاصلة، أنهم صلوا مع إمام فنسي سجدة في الركعة الثالثة فسبحوا له ولم يفهم، فقال بعض المأمومين بقيت سجدة ثم أعاد صلاته، فهل فعله صحيح؟ نعم فعله صحيح، وهذا ينبغي أن يفعل كذلك كما سبق نبهنا على أن الإمام إذا سبحوا له فلم يفهم ولم ينتبه أنه ينبغي أن يتكلم أحد المصلين ثم يستأنف صلاته من جديد ليحفظ صلاة الإمام وصلاة سائر المأمومين، فهي مصلحة. وإذا فهم بغير ذلك لا بأس، كأن يقوم الإمام وهو موضع جلوس يقوم إلى ركعة خامسة مثلا في ركعة الصلاة الرباعية فيأخذ بيده يجلسه دون كلام، هذا يكفي، يجلسه بيده يقول له سبحان الله إن أبا، وهو أمامه أجلسه يستطيع يمد يده إليه، أو جلس في الثالثة وهي صلاة رباعية سبح لم يفهم رفعه بيده أقامه لا بأس، فإن لم يجد ذلك وتكلم أحد المصلين فتبطل صلاتك ما سبق.

أخوني، يقول رجل متزوج من 4 نساء ظاهر من واحدة، فذهبت بيت أهلها فتزوج بامرأة ثم رد التي ظاهر منها، فهل فعله جائز؟ إن كان هذا فعلا حصل فلا شك أن هذا لا يجوز، يجمع 4 نسوة التي ظاهر منها لا تزال زوجته، لا تزال زوجته، فلا يجوز أن يتزوج عليها إلا إذا طلق، إلا إذا طلقها، ثم يرجعه لها بعد الظهار وصار عنده 5 نسوة، هذا واضح في أنه محرم. فإن كان فعلا هذا حصل فلا يجوز له، وزواج الخامسة التي تزوجها زواج باطل لا يصح، لأنه تزوج امرأة خامسة.

أخوان يقول نحن نطلب العلم في دور الحديث باليمن، يعني وهو من غير اليمن، ونرغب في المشاركة في الجهاد في سبيل الله، وبعض الإخوة نصحنا أن نقبل على طلب العلم، لأن الجهاد ليس فرض عين، ولأن بقاؤهم في طلب العلم أنفع، حيث يرجعون إلى بلاد الكفار لنشر العلم والدعوة إلى التوحيد. وأيضا يقول إذا قتل بعضكم قد يؤدي ذلك إلى منع بقية الطلاب في تلك البلاد من السفر إلى اليمن لطلب العلم، فتترتب عليه مفسدة، فما التوجيه لنا في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. والآية فيها تفسيران، منهم من فسر بأن النفير للجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة أي للجهاد، قالوا إذا سماه نفيرا. ومن أهل العلم من قال إن المراد بها الرحلة لطلب العلم، شبهه الله بالجهاد وسماه نفيرا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وعلى كل حال فالذين ينفرون لطلب العلم هم طائفة، ليسوا كل الناس، والذين ينفرون للجهاد هم طائفة، ليسوا كل الناس. فإذا كان إنسان في خروجه إلى المشاركة في الجبهات مفسدة مما ذكر، قد يؤدي إلى منعه أو منع من في بلده من طلاب العلم من الرحلة، وبقي يطلب العلم ويجتهد فيه، فكله جهاد، لا سيما إن كفي بغيره، إن كان غيره كافيا في هذا الباب، فكله جهاد في سبيل الله، جهاد بالعلم وجهاد بالسيف. بل قال الله تعالى في الجهاد بالعلم: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وإذا علم الله تعالى من إنسان نية صادقة في الجهاد في سبيل الله، وحال بينه وبينه حائل، كأحد الوالدين أو كالوالدين حالوا بينه وبينه، أو ما ذكر في السؤال أو نحو ذلك، لعل الله تعالى يكتب له أجر المجاهد، فكله خير. والإنسان يقدر المصلحة والمفسدة، إن رأى الأمر مكفيا وغيره قائم بذلك على أتم وجه واستغل الفرصة وأقبل على ما هو فيه من طلب العلم، فهذا خير وعبادة عظيمة. وإن احتيج إليه وجاهد في سبيل الله يجعل الله تعالى في ذلك خيرا. وما كل المسلمين يتيسر له الخروج للجهاد. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لوددت ألا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ما أجهز به جميع المسلمين ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. لا يجد سعة فيحمل جميع الناس للجهاد، ويشق عليه من يتخلفون، يشق أن يخرج، يشق على المسلمين أن يخرج إلى الجهاد وهم في المدينة، فكان يبقى لأجلهم في بعض السرايا التي يبعثها. فما كل المسلمين يخرج إلى ذلك. والله تعالى قد قال كما سبق: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وليحتسب المسلم ما هو فيه من خير في أي مكان كان، سواء في رباط، في قتال بالسيف، في طلب علم، في إقبال عليه، يحتسب ما هو فيه من الخير.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

0: يعني حرستونا بالعصر انما
1: تقريلا تقعد فوقنا تحنف.

0: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
1: الباب 23، باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. المنشط والمكره بفتح ميميهما أي في السهل والصعب، والأثرة الاختصاص بالمشترك، وقد سبق بيانها. بواحة بفتح الباء الموحدة بعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة، أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. استهموا اقترعوا. عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. معناه: من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته. ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي. عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها، فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة.

موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الله أكبر.

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون.

سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق

الله الله

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى

يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا

لكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله.

السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة

ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئات

أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما

والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم

المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم

انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا

إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهما

ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق

إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيام.

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن

سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي

قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا

آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة

وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك

إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفضل.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، تدارسنا في المجلس السابق تلك الحادثة المؤلمة التي وقعت على المسلمين من أخذ النصارى لمدينة مالقة التي كانت المنفذ الوحيد إلى بلاد المغرب وهمزة الوصل بين المسلمين في الأندلس والمسلمين في المغرب العربي وفي شرق العالم الإسلامي، وكيف صارت بلاد المسلمين مقفلة في الأندلس من جهة البحر، وأنه لم يتبقى للمسلمين إلا مدينة آش ووادي البشرات الذي حيث جبال البشرات الذي فيه أبو عبد الله الزغل بمن انضم إليه وما جاوره من المدن، ثم مدينة غرناطة. وكانت في الأصل المدينة الكبيرة المتبقية هي غرناطة التي يحكمها أبو عبد الله الصغير الذي تحالف مع النصارى لفترة. كانت أو كان الاتفاق بين فرناندو لعنه الله كبير النصرانية وملكهم في الأندلس، كان الاتفاق الذي بينه وبين أبي عبد الله الصغير أن يساعده على القضاء على عمه وأن يسلم له البلاد غرناطة ومالقة وما كان يحكمها هو وعمه تكون تحت ملكه على أن يكون تابعا للنصارى كواليا من قبلهم. لكن ما إن سقطت مدينة مالقة حتى توجه الخبيث لعنه الله فرناندو إلى الحصون والمدن الشرقية لمالقة، واستباح تلك القرى وأراد الدخول بقواته إلى تلك المدن، وكان أهل تلك القرى والمدن والحصون قد أمنوا لأنهم قد انضموا إلى أبي عبد الله الصغير حيث أخبرهم بأنه بينه وبين النصارى صلحا صحيحا وأنه لن يصل أحدا إليهم من قبلهم، فتفاجأوا بقوات النصارى تتوجه قبلهم قبل حصونهم وقراهم، وأرسلوا إليهم أنهم سيدخلون يضعون حاميات بهذه القرى وأن تبقى هذه القرى تحت حكم النصارى وأنهم لا يعتدون على المسلمين في حرياتهم الدينية. كانت هذه خطة خبيثة طويلة الأمد مشى عليها ملك النصرانية فرناندو قبحه الله، فإنه رأى أنه لو أراد أن يأخذ كل بلد بقتال ويقوم أهلها كلهم ضده فيصعب عليه ذلك وسيتأخر عليه الوقت، لكن قام بإيهام وبخطة خبيثة أظهر في أول أمره أنه جاد وصادق فيها، فاغتر كثير من عوام المسلمين. والغالب على عامة الناس السذاجة وتصديق الشائعات والاغترار بالمظاهر وعدم الوقوف على الحقائق، هذه عادة عامة الناس إلا من رحم الله، أنهم يغترون بالناس ويغترون ببعض المظاهر والشعارات بمجرد ما يجدوا شيئا يسيرا ثم لا يتنبهون للعواقب. فكان هذا الخبيث كلما أخذ بلدا من بلد المسلمين يراسلهم قبل أن يقدم عليهم بقواته وأنهم لن يقدروا الوقوف على الوقوف أمامه، والأفضل لهم أن يسلموا المدينة ويبقون تحت حكمه ولن يؤذيهم في دينهم ولا في مساجدهم ولا في عباداتهم، ولن يأخذ لهم منهم من الضرائب، يعني يمارسون حياتهم كأنهم في حكم المسلمين، ولن يأخذ منهم من الضرائب إلا ما كان يأخذها حكام المسلمين منهم، أي بمعنى أنه لن يتغير من أمرهم شيء إلا أن بدلا من أن كانوا تحت حكم المسلمين أن يكون الحاكم مسلم يكون الحاكم نصراني. فطبق هذا هذه القاعدة في عدة قرى وحصون ومدن، ولما رأى بعض أهل المدن أنه يعاهد أهل المدن على هذا وفعلا تصان لهم حرياتهم وأموالهم وأعراضهم وأماكن عبادتهم ولا يحصل عليهم كبير شيء، فكانوا يصدقونه، فلذلك بذل له الطاعة ودخلوا تحت طاعته، وصار هذا الصنف من المسلمين يعرفون بالمدجنين. وكان من جملة ما يعرضه عليهم أن من لا يريد البقاء تحت حكمه له أن يخرج من البلد، وهو سيساعده في النقل وسيأخذهم عبر السفن إلى المغرب مجانا، ويشتري منهم جميع أملاكهم بأسعارها، يعني بسعر الزمان والمكان. فكان هذا مما جعل بعض الناس يغترون به. أما من كان يعرف حقيقة النصارى من العلماء والفقهاء والعقلاء فكان لا يرتضي بذلك، بل يخرج بما استطاع من ماله ويبيع البقية وينتقل إلى بلاد المغرب أو إلى بعض بلدان المسلمين المتبقية في الأندلس كغرناطة ووادي البشرات. وأما من صار عنده حرص على الدنيا وعلى أمواله وما عنده هناك وما يريد يفارق موطنه ولا بلده، فإنهم رضوا بهذه العروض واستمروا تحت حكم النصارى، فكان يقال لهم المدجنون. والمدجنون أي مسلم لكنه تحت حكم النصارى مع امتيازات تخص دينه وما شابه ذلك. فاستغل فرناندو هذا وما قد حصل منه من مدن أخرى وهم على هذا الحال، لذلك تساقطت تلك الحصون في أواخر سنة 93 هجرية، أي بعد سقوط مالطة بعد سقوط مالقة بأشهر سقط حصن البيرة، وسقط أيضا حصن البليشن وحصن أشكر، وكان من أكبر الحصون وحوله مدينة كبيرة، وهو يعدهم ويمنيهم بهذه العهود ويدخل بجنوده ولا يضرهم بأذى حتى يطمع أهل البلدان الأخرى فتسلم له البلاد بلدة بلدة. فكانت خطة ماكرة خبيثة جدا. لما سقطت هذه الحصون كانت هناك مدينة تعتبر من المدن التي تعتبر من أكبر المدن المتبقية في شرق الأندلس، وهي مدينة بسطة. هذه المدينة لما رأى المسلمون أن فرناندو بدأ يستولي على الحصون والقلاع التي حول مدينة بسطة، تجمع المجاهدون والفرسان في تلك المدينة من أهلها وممن كان يرسلهم السلطان أبو عبد الله الزغل من جبال البشرات، حتى تجمع بها جماعة كبيرة من المقاتلة من المجاهدين والفرسان داخل مدينة بسطة. فلما فرغ اللعين من أخذ الحصون والقلاع المجاورة لمدينة بسطة وصار لم يبقى أمامه إلا المدينة، توجه إليها بجيشه ونزل قريبا من البلد يريد أن يأخذها سلما أو حربا. وعلى عادة أرسلهم الرسائل أمرهم بالتسليم ويكونوا كغيرهم من المدجنين من الحريات أو إلى آخر تلك الشروط التي كان ربما بعض شروط الصلح كانت تصل إلى 50 بندا إلى 60 إلى أكثر من ذلك، وكان يوفي لهم بالبداية حتى إذا استمكن نقض العهد. نصارى لا عهد لهم، إنما أراد بهذا أن ينشر له سمعة وأنه يفي بعهوده حتى يطمع بقية المسلمين فيسلموا البلاد لما يروا من ضعف ملوكهم وتنازعهم. فلما وصل أمام مدينة بسطة وجدها مدينة قد ملئت بالعتاد والسلاح والرجال والفرسان، والمجاهدون قد أقبلوا لها من أماكن شتى وقد تعاهدوا وتعاقدوا على الجهاد والقتال وأن لا يقوموا بتسليم المدينة. فوجدها قد ملئت بالرجال والمقاتلة، فعسكر بعيدا من أسوارها قليلا وبدأ يستعد ويجهز الجيوش للهجوم على هذه المدينة. وكان أهل هذه المدينة فيما يظهر والله أعلم فيما نقل جماعة من المؤرخين أنهم كانوا صادقين في القتال والجهاد، فقد كانوا يجاهدون جهاد المستميت الذي لا يريد إلا النصر أو الموت، وأنه لن يدخل المدينة إلا على جثثهم. فبدأ بفرض حصار عليها في شهر رجب، ولم يكن أو لم يستطع أن يفرض عليها حصارا مطبق كما فعل في مالقة وغيرها، لأن هذه المدينة كانت في بعض جهاتها بعض الجبال، وكان كلما أراد أن يفرض الحصار خرج له المقاتلة فأثخنوا في جنوده حتى يردهم إلى مواقعهم، فلم يستطع أن يحكم سيطرته على هذه المدينة. فكلما بدأ بإنزال آلات الحصار أو نصب المنجنيقات والمجيب الأنفاط كرات النار، كلما خرجت إليه الجيوش وقاتلوهم وهزموهم وردوهم إلى عسكرهم، فلم يستطع أن يرميهم بأنفاط ولا منجنيقات، ولم يستطع أن يصل الأسوار، واستمر على هذا الحال شهر رجب وشعبان ورمضان وهو في حصار جزء، والمسلمون يفتكون بأصحابه، كلما اقتربت بعض الكتائب وبعض الجيش خرج إليهم المسلمون فأثخنوا فيهم ويقتل من المسلمين، لكن كان القتل في النصارى أضعاف. وكان هذا من العجائب، فإن بعد هذه الهزائم المتتالية والضعف قل أن يوجد مثل هؤلاء الرجال، ولكن أحياناً عندما يشتد الحال ويحصل الضعف ربما يستيقظ بعضهم من نومه وينتبه من غفلته فتعود لهم روح الجهاد ويرجعون إلى الله بصدق يحملون راية الجهاد. فحصل لفرناندو ما لم يكن يتوقعه من المقاومة الشرسة والبطولات التي قد صارت ضائعة لا تعرف من زمن بين المسلمين في الأندلس، فثلاثة أشهر لم يستطع أن يحقق شيء، وإنما أمره إلى خسارة، وفي كل يوم من يقتل من جنوده من يقتل. فلما كان شهر شوال شدد الحصار واستطاع أن يشدد الحصار بشكل أوسع، إلا أنه لم يقدر على إطباق الحصار، فقام بحفر الخنادق حول المدينة، خنادق واسعة، وكون عليها كوم عليها الأتربة كمتارس لها، وبعضها من التراب وبعضها من الخشب، لأنه حاول أن يحيط بالمدينة من كل جهة وهو مصمم على أخذها، لأن هذه المدينة مدينة بسطة هي تعتبر الحاجز بينه وبين البشرات، جبال البشرات ووادي آش الذي هي آخر معقل للسلطان أبي عبد الله الزغل، فلذلك كان سقوطها معناه إسقاط لسلطنة الزغل وإنهاء لملكه وأخذ وادي آش وجبال البشرات تلك كاملة، ولم يتبقى له بعد ذلك إلا غرناطة، فكانت هذه خطته، فلذلك صمم على أخذها مع طول الحصار ومع ما يحصل لهم الخسائر. شدد الحصار في شهر شوال، ولكن ذلك لم يجدي نفعا، فقد كان المجاهدون في تلك المدينة أبطالا بحق، فكانوا إذا جاء الليل نزلوا وخرجوا من أنقابهم، أنقاب قد صنعوا لهم، وتسوروا على النصارى إلى خنادقهم وقتلوا منهم مقتلة ورجعوا إلى المدينة، فلا يصبح النصارى إلا على الخسائر في الأرواح والعتاد، وقد أخذت بعض الغنائم، فزاد هذا من الأمر شدة، واستمروا على هذا الحال، وكل يوم وملك النصرانية لعنه الله يحاول أن يهجم على المسلمين من جهة من جهات المدينة، وكلما هجم من جهة وجد المسلمين المجاهدين في المدينة في غاية التيقظ، فيدفعون ويقاتلون بشدة حتى يردون أصحابه، فلم يستطع خلال ستة أشهر أن يحقق شيئا. لكن تعرفون المعارك المتواصلة التي كانت كما نقل المقري وغيره شبه يومية، شبه يومية، معارك تارة في هذه الجهة وتارة في هذه الجهة، ويجرب من جهة أخرى، والمقاومة في أشدها، والمجاهدون يدخلون فيها في أصحابه، حتى قتل من النصارى عدو كثير وقتل من المسلمين، فإنها معارك مواجهة واشتباكات، لا بد أن يحصل قتل ها هنا وها هنا، إلا أنه كان في النصارى أضعاف وهم مكشوفون، والمسلمون يعملون عملهم ثم يرجعون إلى داخل المدينة. لما طال الحصار واشتد الأمر، كان هناك رجل يقال له يحيى النيار، كان وزيرا للملك أبي عبد الله الزغل وهو صهره، وكان هذا الرجل تدور حوله الشبهات، لكن كونه صهر السلطان ووزيره كان السلطان يثق به، ولم يتجرأ الناس وليس عندهم دليل واضح على أنه بينه وبين النصارى مكاتبات، وأن بوادر الخيانة بدأت تظهر منه، طال الحصار على أهل بسطة وبدأ الأمر يشتد عليهم، إلا أنهم في مقاومة ولم يستطع العدو أن يظفر منهم بكبير شيء، حتى انتهت سنة 94، 6 أشهر وهم على هذا الحال في قتال وحصار، ولكن لم يؤثر بهم كثيرا. فلما دخلت سنة 95 حصلت بعض الخيانات، وهي دمار الدول، إنما يحصل التعجيل بزوال الدول ونهاية العروش والممالك بالخيانات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، وهي من أعظم الكبائر، لا سيما إذا خان الرجل دينه وأهله والمسلمين من أجل منصب أو مال، والعياذ بالله. فقام بعض القوات لما رأى فرناندو أن الدخول إلى هذه المدينة شبه مستحيل، قد خسر خسارات كبيرة، 6 أشهر ما استطاع يحقق شيء، لم يحصل له من أول معارك مثل هذا الذي حصل في هذه البلدة، مع أنها مدينة ليست بالكبيرة، فقد أسقط مدن عظيمة وكبيرة بأقل من هذا. فرأى أنه لا يمكنه الدخول إلا بخيانة ولا يستطيع الدخول بقتال، فبدأ يكاتب بعض القوات ويعدهم بالعطايا الجزيلة وبالمناصب الرفيعة في مملكته، وأنهم إن لم يفعلوا فهو سيأخذ البلد، سيأخذه تقدم الوقت أو تأخر، فصار يرغبهم ويرهبهم بنفس الوقت. فوافق بعض ضعفاء النفوس من بعض القادة الذين كانوا موكلين ببعض الأبراج وبعوا في موكلين بقصبة المدينة التي قلعتها الحصينة. فلما كان يوم الجمعة 10 من شهر الله المحرم، يوم عاشوراء، وفي سنة 95 للهجرة، قام بعض القوات الذين باعوا دينهم ودنياهم وشرفهم وعرضهم، وأدخلوا بعض جنود النصارى بطريقة خفية إلى قصبة مدينة بسطة. والقصبة هي القلعة الحصينة، وإذا سقطت سقطت البلدة، لأن المقاتلة كانوا يقاتلون على الأسوار، فإذا عجزوا واقتحم العدو الأسوار لجوا إلى قصبة المدينة وقلعتها، وربما قاوموا فيها أيام وشهور، لأن أحصن ما يكون من البلد. فإذا بالمسلمين والمجاهدين في مدينة بسطة يتفاجؤون بجيش العدو قد صار في قصبة المدينة وقد أسقطها وسار على أسوارها، فسقط في أيديهم، وعلم أن المدينة لا يمكن المقاومة وقد صار أولئك في قصبتها وقلعتها. فكانت هذه ضربة قاضية، وكانت خيانة عظيمة حصلت من بعض القوات، فبدأ المسلمون والمجاهدون بالاستعداد للرحيل، لأنهم رأوا أنه لا فائدة بعد هذا الحال، واستطاعوا أن يخرجوا بما معهم من أموال وسلاح ويتوجهوا نحو جبال البشرات إلى السلطان أبي عبد الله الزغل. ولما رأى ذلك الوزير يحيى النيار، وكانت بينه وبين النصارى مكاتبات، بين فرناندو مكاتبات، وقد نشر بعضهم هذه الوثائق فيها أمور مخزية، وأنهم قد طمعوا في أن يتنصر، طمع فرناندو في أن يحيى النيار صهر أبي عبد الله الزغل يتنصر، وقالوا: إذا تنصرت فسأجعلك من وزرائي وسأعطيك كذا وكذا، وجعل يمني بالولايات والأموال والضرائب. وفعلا هذا الرجل بعد سقوط الأندلس تماما دخل في النصرانية قبحه الله، فلم يفكروا بالمقاومة، وقام بخطة وصلح لتسليم البلاد على ما حصل لمن قبلهم من أصحاب الإقلاع والحصون، في أن يتركوا للمسلمين حرياتهم الدينية ولا يأخذوا شيء من أموالهم إلا الضرائب التي كانت تؤدى قبل ذلك لأبي عبد الله الزغل، يعني يعيشون كما كانوا يعيشون مع حكام المسلمين، إلا أن المدينة تصير ملكا للنصارى. فرأى المسلمون من عامة الناس أنهم ليس لهم خيار آخر، فإن النصارى قد أخذوا قصبة المدينة، والمجاهدون قد خرجوا بخيولهم وأسلحتهم إلى وادي البشرات، وحصل تسليم المدينة عن طريق هذا الوزير مقابل حماية حقوق المسلمين والساكنين فيها، ويكونون تحت مسمى المدجنين، ومن أراد أن يجوز إلى العدوة، أي إلى بلاد المغرب، يجوز على حساب ملك النصرانية يجهز لهم السفن وينقلهم بالمجان. فمن علم أنه لا بقى مع النصارى في مكان واحد أخذ أمواله وباع ما تبقى منها وانتقل عبر السفن إلى بلاد المغرب، والذين كما سمعتم طمعوا بالمال والبلاد

عنه في وادي لاش في مدينة لاش وضواحيها وخراجها وكل شيء يكون له، وأن يعطيه ويعطيه، ولكن سيدخل جنوده يكونون في المدينة، وجعل يمني ويعيده بما سيعطيه من الأعطيات وبما سيدفع له من الثمن مقابل الاستسلام. وزاد الطين بله أن أولئك القادة الخونة ووزيره وصهره يحيى النيار كان من جملة المثبطين الذين ملأوا قلب أبي عبد الله الزغل خوفا وإرعابا وخذلوا وأخبروا أنه لا فائدة من المقاومة، وجعلوا يثبطونه جدا وأنه إن قاوم سيخسر كل شيء، فأحسن ينزل على الصلح ويدخل في حكم فرناندو ويكون نائبا عنه في المدينة مع صلاحياته ويحافظ على ما تبقى من ملكه ولو تحت حكم النصارى. فلم يزالوا به حتى وافقهم على هذه الفكرة وباع آخرته بدنياه وقاده سوء تفكيره وجلساؤه السيئين إلى هذا الخضوع والخنوع والاستسلام، فأرسل يقبل الصلح على هذا الحال، فسلمت المدينة ودخلها جنود النصارى. ثم إنه أخبره أنه ينتقل إلى بلدة أخرى ويترك المدينة الرئيسية مدينة وادي أش. فانتقل فمرت عليه أيام ورأى أنه في ذل وهوان وصغار، لم يعد في تلك المملكة هو الآمر الناهي الذي يعيش بعزة وقوة ومنعة، وإنما صار عبارة عن تابع يتحكم به ويذله أدنى جنود النصارى. فلم يستطع الصبر على ذلك، فكاتب فرناندو وأخبر أنه يريد أنه ينتقل إلى بلاد المغرب، يجوز إلى العدوى إلى بلاد المغرب إلى الجهة الأخرى، ويريد أن يبيع كل ممتلكاته. فباع ممتلكاته ودفعوا له أثمانها، ورأى أن بقاءه سيكون ضرر عليه أكبر ولن يستطيع أن يفعل شيء. وكان فرناندو لا يريد بقاءه في الأندلس، ذلك كان يضيق عليه ويسلط عليه هؤلاء كصهره ونحوه ومن معه على أنهم يقنعوه بالخروج إلى المغرب، لأنه كان يخاف أن يجتمع عليه الأهالي مرة أخرى ويبدأ بالمقاومة. فنصبوا له المكايد ومكروا به مكرا عظيما وضيقوا عليه، وأولئك يخذلونه ويقولون لا فائدة لك من البقاء، انظر إلى الحال التي أنت فيه، حتى أقنعوه بأن يطلب الجواز إلى بلاد الأندلس إلى بلاد المغرب. فباع جميع أملاكه، ففرح فرناندو بذلك، لأن هذا الرجل كان من أشد ملوك الأندلس في العصر المتأخر مقاومة له، وهو أراد أن يتخلص منه ويخرجه من البلد، فدفع له الأموال واشترى منه أملاكه وخرج إلى مدينة تلمسان في بلاد المغرب، ونزل هناك عند سلطانها واقطعه جزءا من الأرض وبنى بها بعض القصور والقلاع على طريقة الأندلسيين، وتناسل بها عقبه ومات بها واستمرت بها ذريته، وسقطت تلك الجهة ولم يبقى أمام النصارى إلا مدينة غرناطة وضواحيها. وكانت غرناطة كما تقدم يحكمها أبو عبد الله الصغير الذي أسره النصارى ثم أطلقوه، والذي كان تسبب في سقوط مالقة وسقوط مدينة لوشة عندما منع مدد المسلمين يصل إليهم، وهو الذي غر المسلمين بأن معه صلح من النصارى وجعل النصارى يأخذون القلاع والحصون تحت مسمى هذا الصلح. فوجد أبو عبد الله الصغير نفسه وحيدا محاطا بالأعداء من كل جهة، لم يبق له إلا مدينة غرناطة في وسط جنوب الأندلس، والمناطق من حوله كلها قد أخذها فرناندو، ولم يبق إلا هذه المدينة الصغيرة. فعلم أن الدور سيحين عليه، لكن لا يدري ماذا يصنع. حتى كانت سنة 96 أو كان في سنة 95 نفسها في شهر رجب، في أوائل شهر رجب أرسل فرناندو وزوجته إيزابيلا، وكانوا قد اتفقوا على أنهم لا يكتبون عقد الزواج إلا داخل قصر الحمراء في غرناطة. قصر الحمراء هذا بناه بنو الأحمر على تربة حمراء وكثيب مرتفع، على تل مرتفع، وكان من أعظم قصور العالم في ذلك الزمان،

0: وإلى الآن لا زال موجوداً، قد حول إلى متحف، وهو من بدائع ما صنع البشر وما بنوه، فكان شيئاً عظيماً. وقد تعاهدوا أنهم لا يعقدون يكتبون عقد الزواج إلا في قصر حمراء، حتى ذكر بعض المؤرخين أن الملكة إيزابيلا لعنها الله أقسمت أن لا تغتسل حتى إلا في قصر حمراء، وبقيت مدة لا تغتسل حتى أصيبت بعض الأمراض، والنصارى أهل درن وقذر. فبعد ذلك وصل أرسل فرناندو رسالة إلى أبي عبد الله الصغير يطلب منه أن يسلم له قصر الحمراء فقط، وبقية البلد يتركها، لا يريد منه إلا قصر الحمراء فقط ليبقى فيه وزوجته الملكة. فعلم أبو عبد الله الصغير أن هذا عبارة عن خطة فقط، إذا دخل بجنوده إلى قصر الحمراء سقطت البلد وانتهى الأمر. فجمع القادة وأهل المشورة، وقد امتلأت غرناطة بالفرسان والمقاتلة وعامة الناس الذين كانوا كلما أخذ النصارى بلد هرب المسلمون إلى الذين لا يريدون البقاء تحت حكم النصارى، ينطلقون إما إلى المغرب أو إلى البلد التي ما زالت تحت حكم المسلمين. فلما كانت غرناطة هي المعقل الأخير، تكاثر فيها المسلمون الذين جاءوا من وادي آش ومن مالقة ومن بسطة ومن غيرها المدن، فكانت مكتظة بالسكان، وفيها من جاء من القادة والمجاهدين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتصار في المدن وفي المعارك السابقة. فجمع هؤلاء القادة واستشارهم ماذا يصنع، فكلهم أشار عليه بالمقاومة، تسليم المدينة معناه نهاية الأمر وأنه ما بقي لهم شيء، وروا أنهم يقاتلون بشرف ويموتون بعز، يحملون راية الجهاد حياة أو موت. فاستماتوا في ذلك، واجتمعت الجيوش وبدأ يعد العدة، وأرسل إلى فرناندو بالرفض وأنه لا يمكن يسمح له بذلك ولن يسلم له قصر حمراء. فغضب فرناندو لذلك وهو متوقع ذلك، وإنما أراد أن يفعل هذا كذريعة لحصار غرناطة. فتحرك بجيوش جرارة ووصل في أواخر رجب إلى أمام أسوار غرناطة ليفرض عليها حصارا ويستعد لاقتحامها. فحصلت بعد ذلك أحداث وأمور عظيمة، وشيء أراده الله جل وعلا، وإلا فقد بدأ الأمر ببداية جيدة، وأذاق المسلمون في غرناطة فرناندو عدة هزائم حتى اضطروه أن يرجع إلى بلده ويرجع إلى مالقة ويرجع إلى قرطبة وإلى العاصمة طليطلة، لكنه لم يأس، عاود الكرة كما سيأتي معنا تفاصيل ذلك إن شاء الله، مما حصل من الحصار الأول والحصار الثاني لغرناطة، ثم ما حصل من الفاجعة الكبرى والكارثة العظيمة بسقوط آخر معاقل دولة الإسلام في بلاد الأندلس. هذا ما يأتي إن شاء الله معنا مدارسته وتفصيل ذلك في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف

أولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله

أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله

أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا.

آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت

من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا

سيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله.

سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله

العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم

أصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله.

تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر.

جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم

قلوبٌ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك

وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد

أتوك لتحملهم؟ قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم.

بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.

بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التوب.

بأن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو

وانذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.

إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا

صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: قال انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية صفحة كذا وكذا جيم 5 من مجموع الفتاوي لابن القاسم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. هذا يعني ايش؟ نعم، جاء على ظاهره اللائق بالله تبارك وتعالى، هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. الاول انه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنه من وجوب الاخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. تطبيق تام لما جاء في الكتاب والسنة، لأن الله تعالى لم يذكر لنا أسماءه ولا صفاته لمجرد الخبر، بل للأخذ بما دلت عليه هذه الأسماء والصفات والعمل بمقتضاها، ولا يمكن سوى هذا، وإلا لكانت ألفاظا ليس لها معنى، وكانت نعم كلمات جوفاء. يقول كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. علم ضده الجهل، إنصاف ضده الجور، وذلك لأن الإنسان لا بد له في الحكم بين الناس من أمرين: العدل والإنصاف. نعم، العلم والإنصاف. فالجاهل لا يجوز أن يحكم لأنه جاهل، والجائر لا يقبل حكم لأنه جاهل، لأنه جائر. فمن تتبع النصوص بعلم وجمع بينها وأنصف فيما يتدبر وفيما يقول، فإنه يعلم علم اليقين أن المذهب الصحيح هو مذهب أهل السنة والجماعة السلف الصالح. يقول الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. صح، ما هو الدليل على هذا الحصر؟ الدليل قول الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما في قسم ثالث. فيقال إما أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله غيره، والثاني باطل. الثاني ما هو؟ أن يكون الحق فيما قاله غيره. هذا باطل. لماذا؟ لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به ولكن كتموه، وكلاهما باطل وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيره. هذه كل أدلة عقلية منطقية واضحة. نقول إما أن يكون الحق فيما قال السلف أو فيما قالهم غيره، ولا يخرج عن هذا. والدليل كما سمعت: فماذا بعد الحق إلا الضلال، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما في غير هذا. الثاني أن يكون الحق فيما قاله غيرهم باطل، لأنه يلزم أن السلف كلهم تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا وسكتوا عن الحق، فلم يتكلموا به لا تصريحا ولا ظاهرا. أفهمتم يا جماعة؟ ما الذي يلزم على هذا؟ يلزم أنهم إما جاهلون بالحق لا يدرون عنه، وإما عالمون به كاتمون له، وكلاهما باطل. يعني كيف يمكن أن يكون صدر هذه الأمة لا يعلمون الحق فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته؟ هذا لا يمكن، لأن لو فرضنا جهلهم لكان من بعدهم من باب أولى. أيضا لا يمكن أن يكتموا الحق لحرصهم على نشر العلم وبذله والجهاد في وصوله إلى أهله، فلا يمكن أن يكتموا الحق. وكيف يمكن وهم يتلون قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. يقول القسم الثاني من الذين استدلوا بالأدلة: من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل من عدة أوجه. نسأل الله السلامة. هؤلاء قالوا: نجري آيات النصوص وأحاديثها على ظاهرها، ولكن ظاهرها إيش؟ التشبيه، أن تكون مماثلة لمال المخلوق. والجواب عن الجواب عنهم أو الرد عليهم من وجوه: الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء؟ لو أن المراد بها التشبيه لكان القرآن يكذب بعضه بعضا، لأن الله يقول: ليس كمثله. فإذا كان يقول ليس كمثله، كيف تقول أنت إن الصفات الواردة في القرآن تدل على التشبيه؟ ثانيا أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ وهذه دلالة عقلية. العقل المجرد يدل على أن الخالق لا بد أن يكون أقوى من المخلوق في علمه وقدرته وغير ذلك، فكيف يصح أن نجعلهما سواء؟ نعم. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها، فيكون باطلا لمخالفة الإجماع. هل أحد من السلف، ويعني بالسلف الصحابة وأئمة المسلمين من بعدهم، هل أحد منهم قال بالتمثيل؟ الجواب لا، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل. فكيف يحجب الله الحق عن هؤلاء ليدخره لأهل التمثيل؟ الثالث نعم، فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه. وهذه شبهة قوية للممثل، يقول إن الله خاطبنا في القرآن بما نعقل ونفهم، لأن الله قال: لعلكم تعقلون، ونحن لا نعقل ولا نفهم إلا ما نشاهد. فإذا أخبرنا الله عن الغائب وجب يا عبد الله، نعم، وجب أن يحمل على المشاهد، لأن الله إنما يخاطبنا بما نعقل. وهذه شبهة قوية، لكنها ليست والحمد لله شبهة على من تأمل. وجوابها أن نقول نعم، فإن قال إن لا أعقل كذا، فجواب من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: ليس كمثله شيء، فكيف نحمل كلامه على المماثلة وهو يقول: ليس كمثله شيء؟ هذا لا يمكن. ونهانا سبحانه وتعالى أن نضرب الأمثال، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى حق، كله حق، يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. أظن واضح. الآن نرد عليه من كلام الذي استدل بكلامه. هو استدل بقول لا مثلا بل يداه مفروضتان، وقوله ثم استوى على العرش، وقال للسوى معلوم لنا السؤال مخلوق نحمله على ما نعلم، وكذلك يقال في بقية الصفات. الجواب أن نقول إن الذي قال ذلك هو الذي قال ليس كمثل شيء، ونهانا أن نضرب له الأمثال أو أن نجعل له الأنداد، فقال ليس كمثل شيء، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثانيا أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بلى، لأن سبحان الله الممثل يقرون بأن ذات الله ليس لها مثيل. فيقال إذا كنت تعقل ذاتا ليس لها مثيل فلتعقل صفات ليس لها مثيل. ولهذا نقول فلتعقل له أي لله صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تنام. وهذا إلزام له بإيش؟ بما يعتقد وبما يقوله هو بنفسه. الثالث هو أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق بالأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسأقول كلا. كيف؟ أين العقل؟ ونقول إذا قال ألست تشاهد أن في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الصفات، هل نقول هذا؟ مشاهد؟ متأكدون؟ طيب الحمد لله. فسيقول بلى. فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الصفات. الحمد لله أهل الباطل مخصومون مغلوبون، لأن العزة لمن؟ لله ورسوله وللمؤمنين. وهذا معنى واضح في الرد، أن نقول لا شك أنك تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الاسم والصفة ويختلف الحقيقة. هل أثبت الله عز وجل أن الإنسان سميع بصير؟ نعم. أين؟ إنا هدينا السبيل إما شاكرا، لا، إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الآية الأخيرة قد يخفى معناها على كثير من الناس، فما معناها؟ إنا هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا. المعنى أننا دللناه على الحق سواء كان شاكرا أو كان كافرا، ثم بين جزى هذا وهذا، يعني أن الله هداه السبيل على أي حال كان، وذلك بما أرسل به الرسل من الكتب وما أودع في الإنسان من الفطرة، ومع ذلك انقسم الناس إلى شاكر وكفور. طيب هل السمع الذي أثبته الله للإنسان كالسمع الذي أثبته لنفسه؟ لا. طيب الإنسان له قوة والفيل له قوة، هل القوتان سواء؟ لا. أيهما أقوى؟ الفيل أقوى. طيب للنملة جسم وللبعير جسم، أيهما أكبر؟ البعير، ما في شيء. فإذا كان هذا التباين العظيم بين المخلوقات بعضها لبعض، فكيف لا تعقل أيها الممثل التباين العظيم بين الخالق والمخلوق؟ وإذا جاز أن تتماثل المخلوقات كما هو الواقع، فإن البشر سواء، والإبل سواء، والغنم سواء، إذا جاز أن تتماثل المخلوقات فإن ذلك لا يجوز بالنسبة للخالق، لأنه عز وجل ليس له نظير وليس له شبيه وليس له ند، فكيف يحمل ما أخبر به عن نفسه عن المماثلة؟ والحاصل أن أهل التمثيل خالف المعقول والمنقول. طيب، القسم الثالث: من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهو معنى التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما بالأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. القسم الثالث الآن: من جعل المعنى المتبادر معنى باطلا لا يليق بالله، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه. مثال ذلك: قال الأشاعرة المراد إن قوله تعالى لما خلقت بيدي ظاهرها أن لله يدين، وإثبات اليدين يستلزم التشبيه، فماذا نصنع؟ قالوا حرف، قل المراد باليدين النعمتين، المراد باليدين النعمتان. الصواب. طيب، جاء ربك، لو أثبتنا جاء ربك مجيئا حقيقيا لكان

0: العقل، فإن من المعلوم بالضرورة أن الشيء قد يتشابهان في الأصل ولكن يختلفان في الحقيقة.
1: ولنعود إلى كلام المؤلف، يقول: ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. فهؤلاء، هذه الجملة شملت الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والفلاسفة، شملت كل من عطل الله عن صفاته عز وجل. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف، لكن سموه تأويلا فرارا من إطلاق التحريف عليه. ونحن نقول: كل تأويل لا يدل عليه القرآن فهو تحريف. نعم. ومذهبهم باطل من وجوه: أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله. ما هو المعنى باطل؟ التشبيه. جعلوا هذه الدلالة أولية، ثم لما ظنوا هذا حرفوه إلى معنى يليق بالله على زعمه. نعم. الثاني أنه صرف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ظاهره، لأن لو سألنا سائل: ما ظاهر قوله تعالى وجاء ربك؟ إيش؟ أنه جاء بنفسه عليه سبحانه وتعالى، فهم صرفوه عن الظاهر وقالوا جاء أمره. وقد والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين. نعم.
2: شوف المشبهة، قلنا أنها مشبهة الممثل بالله، قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟
1: ذكرنا في مسألة، ذكرنا، قلنا التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه، قلت هذا مثل هذا يعني مساوي له، والتشبيه للمقاربة شبيه به. فقول ملك السبع كأنه هو لا يدل على أنها جعلته مثل من كل وجه، كأنه يعني يقاربه. الثاني أن التمثيل هو الذي جاء به القرآن، ليس كمثل، ولم يقل ليس كشبه. الثالث أن التشبيه اختلف العلماء في مدلوله، فمنهم من قال كل إثبات صفة فهو تشبيه، حتى أطلقوا على المثبتة أنهم مشبهة. واضح؟ فإذا قلت من غير تشبيه، ظن الظان أي من غير إثبات، لأن من أهل البدع من يرى أن الإثبات تشبيه. وأيضا التشبيه إن نفيته مطلقا فهو لغو لا فائدة منه، لأنه ما من أحد يقول إن الخالق مشابه المخلوق على وجه الإطلاق. وإن أردت أن لا تشبيه في أصل المعنى فهو غلط أيضا، لأن لا بد من اتفاق في أصل المعنى، فصار القول بما في التمثيل أولى. نعم.
2: وهم هؤلاء
1: المثلة يعني. إيه هذا الأحسن، لكن إحنا مشينا في هذا التعبير على ما عليه أكثر المصنفين.
2: شيخ بارك الله فيكم، أشكل علي قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال.
1: نعم.
2: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم بعدها أتى الله عز وجل بمثال.
1: نعم.
2: ضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقتل على شيء وهو كريم على مولاه.
1: المراد بالأمثال هنا ليست الأمثال التي تقرب المعاني، المراد بالأمثال النظراء والأمثال، فهي مثل قوله: فلا تجعلوا الله أندادا. نعم.
3: شيخ
1: أحسن
3: الله
1: إليكم،
3: هل يمكن أن يدرك الإنسان اسما ليس في الكتاب والسنة، باسم لله سبحانه وتعالى ليس في الكتاب والسنة؟
1: هل يجوز؟ هل يمكن
3: أن يصل الإنسان إلى اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ليس موجود في الكتاب والسنة؟ وهل هناك أسماء استغفر الله سبحانه وتعالى بعلمه، وقلنا أو أن نقرأ

0: عدم من خلق.
1: فإن البعض يذكرها أنه له أسماء لله سبحانه وتعالى ليست
2: أن الله علمهم. طيب هل يدعون النبوة؟
1: لا.
2: طيب هل يمكن أن ينال أحد ذلك إلا بالنبوة والوحي؟
1: نادر.
2: ها؟ لا نادر. ما يمكن. من أين يأتي به؟
1: يقولون الله سبحانه وتعالى يعلم من يشاء
2: بعباده. أي تاني بأي طريق؟
3: كشف.
2: ها؟ كل إنسان يدعي أنه مكشوف له. كل هذه الظاهر من عندك وانتم. نعم
4: سؤالي في المجاز هل سيأتي معنا تفصيل أم نسأل الآن؟
2: كيف؟
4: في المجاز يعني سيأتي معنا تفصيل أم أسأل الآن؟
2: ما هدي والله يأتي ولا لك ما أظن يأتي لأن هذه ما هي أصول فقه.
4: سأل الله لك بالنسبة يعني للذين نفوا المجاز من أهل السنة
2: نعم
4: هل نفوه مطلقا أم منهم من نفاه في القرآن فقط؟
2: هو من قسم منهم من نفاه في القرآن فقط كالشيخ الشنقيط رحمه الله ومنهم من نفاه مطلقا كالشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم والكلام مبسوط في مختصر صواعق المرسل مبسوط بسطا كان
4: أحسن ورد نفي المجاز لم يسبق إليها شيخ الإسلام وتلميذه
2: طيب نقول لهم وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يعرف في عهد الصحابة والتابعين لهم لأن تقسيم هذا الحقيقة إلى الكلام الحقيقي والمجاز حدث متأخر نعم
5: شيخ بارك الله فيكم يكثر في العامة تفسير الرؤية
2: حتى أنه ذكر الإمام أحمد في قوله تعالى إنا نحن وما أشبه ذلك من الضمائر تدل على الجمع وهو واحد عز وجل قال هذا من مجاز اللغة فظنوا أن الإمام أحمد أثبت المجاز لكن أجاب عن ذلك الشيخ الإسلام وقال معنى قوله من مجاز اللغة أي مما تجيزه اللغة أن يعبر الإنسان المعظم نفسه بتعبير الجمع نعم
5: الشيخ يكثر في العامة تفسير الرؤية وهم لا يعرفون بتفسير الرؤية لا هبة ولا اكتسابا فما يحصل منهم تفسير الرؤيا هل هذا يعني يعتبر
2: ابتداء نعم دخول الانسان في التعبير في الرؤيا بدون دليل ما يجوز لان هذا حكم والرؤيا الصالحه جزء من 46 جزء من النبوه
5: احيانا الشيخ يرى الانسان مثلا رؤيا صالحه فيفسرها له مثلا ابوه او اخوه بما يظهر له بانها خير
2: نعم
5: فهل هذا
2: ظن هذا ظن ظن
5: فيه بأس
2: لا ينبغي بل ينبغى على الإطلاق يقول هذا خير ولا يفصل أحسن والشر إذا عرض عليه يعني الرؤية المكروهة ينصح الرائي ويقول ننصحك إذا رأيت رؤيا مكروهة فيك أو في غيرك أن تقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت ولا تخبر أحد ومشكل أن العابرين يختلفون تجد واحد يقص رؤياه على شخص ويقول المعنى كذا وعلى آخر وتكون بضده لكن هي للعابر الأول إذا عبرها على سوء وقعت سوءا وإن عبرها على خير وقعت خير لا أنا أحب أن لا يتعلق الإنسان بالمرائي أبدا لأنه إذا علق قلبه بالمرائي لعب به الشيطان وقد قص رجل على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وقال يا رسول الله رأيت في المنام أن رأسي قد قطع وهرب فذهبت جاريا وراءه يقطع رأسه ويهرب عنه ويلحقه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منام فالذي أرى أن لا يتعلق الإنسان بالمرأة وأن يتناساه لأنه إن أتبعها نفسه يعني تعب عظيما نعم إيش إيه نعم لأنه قال هذا إيش لا يستقيم ها ألست إذا نزلت عندك ألا أكون ضيفا لك؟ ها؟ ها كلمة ضيف يعني هذه ضيف مما يتساوى فيه المفرد والجمع مثل فلك، فلك تصلح الجمع وتصلح للإفراد. قال الله تعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر، الفلك تجري هذه مفرد ولا جمع؟ الكلام فلك الآن، هل المراد المفرد ولا الجمع؟ المفرد، لأنه قال تجري. وقال عز وجل حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، هذه جمع لأنه عاد إلى الضمير مجموعة، قال جرين بهم، فهمت؟ إذن في اللغة كلمات تصلح للجماعة والمفرد. ولما قال الفقهاء إن الأحدب إذا أراد أن يركع ينوي الركوع، أحدب كالراكع تماما ينوي الركوع، صح ولا لا؟ ينوي الركوع ولا لا؟ أين عن المهم راكع حين يراكع. قال ابن عقيل هذا كفلك في اللغة العربية، تصلح الجماعة وتصلح المفرد. هذا الأحدب يصلح أن يكون قائما وأن يكون راكعا. نعود إلى نعم نعود إلى الدرس. يقول الثاني ومذهب باطل موجود، أحدها أنه جنالة على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله عز وجل ولا مراد له. في أيضا جناية أخرى على النصوص أنهم صرفوها عن المراد بها فعطلوها عن دلالتها إلى معاني ابتكروها فأخطأوا من وجهين، الأول نفي ما دلت عليه والثاني ابتكار معاني لم يرده الله ورسوله. نعم الثاني أنه نعم ذكر ما شاء الله الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله عن ظاهره، والله نعم والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على إيش؟ على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فواجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله تبارك وتعالى. واضح يا جماعة؟ نمشي. طيب الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو أي القول على الله بلا علم محرم لقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وسبق الكلام على هذه الآية. ولقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهه. فإن قال قائل ألستم قد صرفتم كلام الله عن ظاهره؟ في نصوص كثيرة منها قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وش ظاهره؟ أن الاستعاذة بعد القراءة، وهذا غير المراد لا شك. وكما في قول الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، والمراد يوم القيامة، وعبر عنه بأتى. والجواب أننا صرفنا هذا الكلام عن ظاهره لوجود دليل. الأول إذا قرأت القرآن، ما الدليل على أن التعويذ قبل؟ فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا تفسير للقرآن. الثاني قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ما الدليل على أن المراد يأتي؟ قوله فلا تستعجلوه، إذن هو لم يأتي بعد. ونحن لا ننكر التأويل الذي دل عليه الدليل، إنما ننكر التأويل الذي لا دليل عليه. فالصارف لكلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد طفى ما ليس له بعلم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين. الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، مع أنه ظاهر الكلام. مثاله: وجاء ربك، قال المراد جاء أمر، فصرف الكلام عن ظاهره وهو مجيء الله نفسه إلى معنى يخالف الظاهر، ولا يمكن أن يتعين الأمر. قد يقول قائل: جاء ربك أي عذابه، لا أمر. فالصارف للكلام عن ظاهره يكون في متاهات، لأنه يحتمل احتمالات عديدة. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي
2: تعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام، يكون من باب أولى. إذا كان تعيين أحد المعنيين المحتملين قولا على الله بلا علم، إيش؟ فتعيين المرجوح أبلغ من أن يكون قولا على الله بلا علم. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يعني أي شيء منعك، مع أن الله أمره بهذا. فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا، قلنا: ما دليلك على ما نفيت؟ وما دليلك على ما أثبت؟ وش اللي نفى؟ اليدين. يقول: ما الدليل على أن المراد غير اليدين، مع أن ظاهر الكلام أنهما يدان حقيقيتان. أيضا: ما دليلك على ما أثبت؟ وهو أن المراد بها النعم. فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإيش؟ وإثباته. في نفيه أن يراد بها اليدان الحقيقيتان، وفي إثباته أن المراد بها النعمة. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. وهذا يؤيد ما سبق أن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة لا شك أنه هو الباطل والضلال. الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ الجواب:
4: لا.
2: فسيقول لا. ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم. وثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ الجواب: لا. إذن لا حجة له إطلاقا. وهذا التقرير هو حقيقة تقرير وتحدي. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسوله؟ صلى الله عليه وسلم؟ الجواب سيقول لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله؟ فسيقول لا. تمام. إذا تمت هذه الشروط والإقرارات فإنه بلا شك مهزوم، لأن كلام الله ورسوله الآن يشتمل على أعلى أنواع العلم والصدق والفصاحة والإرادة، ومتى تمت هذه الأوصاف الأربعة في كلام وجب أن نحمل على ما دل عليه ظاهره بدون تحريف. نعم. ها؟ نعم. هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق؟ فسيقول نعم. اللي عندنا نعم خلاص. نعم. وهي طالبة في الواقع، أنت أعلم الصدق الفصاحة الإرادة موجودة كل الأرض. عدلها. نعم. في المنام ما أبغى ذكر الأقسام في سورة الشورى بدون هذا. وما كان البشر أن يكلم الله إلا وحده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام وكلمه، هذا هو الظاهر. نعم. يعني هل أحد من الناس غير النبي؟ ما أظن ولا لا أعلم. هذا
3: المجسمة والحشوية على من تطلق؟
2: تطلق على عند أهل التعطيل على كل من أثبت صفات الله عز وجل. سموهم حشوية، قالوا إنهم حشو في الناس ما لهم قيمة وليسوا بشيء، لأنه ما عندهم العقول التي لأهل التعطيل من المتكلمين وغيرهم.
5: من سمع
2: الواحد
5: يقول هذا
2: رد عن حشوية؟ نعم، على المثبتة، على المثبتة. نعم.
5: الشيخ هو عز وجل إن هدينا سبيل المشاكل والكفار، فهذا يقتضي أن
2: يفجع
5: قام
2: بالكفار ولا تكلف بهذا. لا، المراد إن هدينا السبيل يعني بينه له كل أمة خلا فيها نذير وبين لها، لكن منهم من اهتدى ومنهم من لم يهتد. قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لا بد أن الله يرسل لكل أحد رسولا، وإلا لم تقم عليهم الحجة. ها؟ أي معلوم، يجب علينا أن نصل الدعوة. نعم. أن نعم
4: ثم ذكرنا أن باب الإخبار أوسع.
2: نعم.
4: أشكل علي أنه ليس إذا أخبرنا نكون قد وصفنا.
2: نعم. هذا إشكال لا شك أنه واجب، لكن ما ذكرنا أن التوقيفية المحضة هي الأسماء، أما الصفات فإنه لا منتهى لها، فيجوز أن تخبر عن الله بكل صفة لا تنافي كماله، وإلا ما دام داخلا في نطاق اللائق بالله فلا بأس. لكن مثلا بعض الناس الكتاب المتأخرين يقولون عن الله عز وجل إنه مهندس الكون. مهندس، ما تقول في هذه العبارة؟ أرى أنها لا تجوز. يعني مهندس تقتضي أنه تعلم حتى أعطي شهادة دكتوراه صار مهندس، فمثل هذه العبارة ما يصلح. لكن لو قال صانع الكون يصلح. نعم. إلا نعم
5: إلا وقد دل العقل الصريح عليه. هل هذا على الظاهر؟
2: الظاهر معناه على الإقرار بها وإثباتها، وإلا العقل لا يهتدي إلى تفصيل ما يجب لله من الصفات. فلعل المرادة أي دل على إقرارها وإثباتها ولا ينكرها. ها؟ إذا ذهبت بماذا؟ العقل يقر بها لا شك. هذا خلافا للآخرين الذين يقولون إن العقل دل على أنه لا يتصف بكذا ولا يتصف بكذا مما وصف الله به نفسه في القرآن، فنقول هذا غلط منكم. كل ما وصف الله به نفسه في القرآن فإنه لا ينافي العقل. نعم.
5: بس أخر علي على الكلام الذي قبل قليل، قولنا في القاعدة في القواعد للصفات إن صفات الله توقفية.
2: نعم.
5: ما التوفيق بين إن صفات الله توقفية وأن بابها مفتوح ليس بمحدود؟
2: نعم الفرق. أما من جهة الخبرية فهي توقفية لا شك، الخبرية توقفية، وأما الصفات الذاتية وفعلية غير الخبرية فكل ما صح أن يضاف إلى الله فإنه جائز، لأن أفعال الله لا منتهى لها.
4: قال شيخنا حفظه الله تعالى: فيقرنه إذا كنت تقر بذلك، فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهر الله بالله، وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟
2: غير
4: فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا المناقشة مع أهل التعطيل، وأن الوجه الخامس أنه قال له: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فالجواب يا محمد خليل:
6: أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأن

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: يقول السائل: هل للقاضي الذي اختاره ولي الأمر أن يقيم حدود الزنا والخمر وهكذا مشايخ القبائل؟
3: الحمد لله، الجواب نعم، القاضي هو الذي يقضي في الحدود ويبينها ويذكر أدلتها وينفذها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاض في الجنة. وذكر القاضي اللي في الجنة، قال: ورجل عرف الحق وقضى به، فهو في الجنة قضى به. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأنزل الله الحدود وأنزل الله الأحكام، هو الذي يحكم بها ويقضي بها. فالقاضي يقيم الحدود ويأمر بها، حتى إن حكمه على من فوقه، مثلا كالرئيس والملك

0: على المدارس: العلم نور والجهل ظلام. ويكتبون: القلم في المدرسة كالسيف في المعركة.
1: أما الكتابة على الجدران فإن هذا ما يصلح، يعني يذكر أن يقال إن الجدران صحف المجانين، فلا يصلح الكتابة على الجدران، لا جدران المدارس ولا جدران الحمامات ولا جدران البيوت وما إلى ذلك، ما ينبغي الكتابة عليها، لا كتابة آيات ولا لافتات ولا شيء من ذلك. ورأى أبو أيوب سترة على الجدار فكره ذلك ولم يدخل البيت، وكره السلف سترة الجدران، يعني تستير الجدران بشيء بالكتابات أو بشيء فيه مكتوب، سواء كان في أوراق أو في خرق أو غير ذلك. وأما المقالة فصحيحة، مقالة العلم نور صحيحة مشتهرة على ألسنة عوام الناس، لكن أدلتها كثيرة، كقول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن علم نور. وقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والذي أنزله الله إلينا كتاب وسنة وكلها نور، كلها نور مبين. وقال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهو إنما ينير للناس بالعلم، سراج منير بالعلم الذي آتاه الله، فهو ينير للناس طريقهم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والجهل ظلام، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فمعناه أن من لم يجعل له الله نور، نور العلم، فهو في ظلمة، في حنادس الظلمات. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وهذا مثل للعلم والجهل والهدى والضلال. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وترى العالم يسير على بصيرة من الله ونور، لا بعصبية وتقليد، يسير على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وترى الجاهل يسير على، يعني في عمى، فمن كان في هذه أعمى فهو في هذه، ومن كان في هذه أعمى في الآخرة فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، يسير على عمى. فهذه المقالة أدلتها كثيرة من القرآن ومن السنة أن العلم نور، وأيضا روح، وأيضا هدى، وأيضا حياة، وبرهان، وبصيرة، وأوصاف كثيرة للعلم، للقرآن وللعلم في كتاب الله، كلها أوصاف جميلة عظيمة. وأن الجهل ظلمات وعمى وضلال وغير ذلك من الأوصاف الدالة على ذم الجهل. والفقرة الثانية ما هي وماذا فيها؟
0: القلم في المدرسة كالسيف في المعركة.
1: القلم في المدرسة كالسيف في المعركة، يعني معناها أن القلم كما أنه ذاك جهاد في سبيل الله، هذا جهاد في سبيل الله. لكن أقول لك بصراحة، أما المدارس حقهم فما هو مثل السيف، والله ما هو إلا يعني ربما ابتغاء الدنيا، ولا كالسيف ولا حتى كعكاز عجوز. القلم في مدرسة المدرسة التعليمية هذه حق، ولا حتى عكاز عجوز، ما هو إلا حق الدنيا. لكن القلم في تعلم العلم الشرعي، تعلم كتاب الله.

0: وسنة رسوله. العلم القلم في تعلم الحديث، في تعلم السنة، في تعلم العلم النافع الذي ينجي صاحبه من الضلال ويدله على الهدى. علم الحياة، حياة القلوب، حياة الأبدان، حياة الأرواح، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سار على طريقته، لا شك أنه جهاد. بل إنهم فضلوه، يعني فضلوا العلم على الجهاد في سبيل الله، لأنه لا يقوم العلم، لا يقوم الجهاد إلا على علم، وإن قام على غير علم فيحصل فيه الانحراف، يحصل فيه المخالفات، فيحتاج إلى العلم كل فن من الفنون دنيوية والأخروية. والتاجر يحتاج إلى العلم، والصانع يحتاج إلى العلم، والمجاهد يحتاج إلى العلم، والمصلي والصائم والحاج وكذلك، وشؤون الجيران وشؤون العشرة وشؤون التربية وشؤون الزوجية وشؤون الحياة، كلها تحتاج إلى العلم، ومفتقرة افتقارا ملحا إلى العلم في كل شيء. كلمة واحدة إذا أخرجتها بغير علم صارت ضررا عليك. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها معنى، ما يصير ما يخرجها على علم بغير بيان يهوي بها في النار، كتب الله بها له بها سخطة. كلمة واحدة وإن أخرجتها على علم وموزونة ومضبوطة على أدلة، ربما يكتب الله لك بها رضوانه إلى يوم تلقاه فضلا عن غيرها. فنعم العلم، يعني القلم نفعه وأثره أثر عظيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أما هذه فعلا أنها غزيت، مدارس المسلمين غزيت من أعداء المسلمين، فأدخلوا فيها ما ليس من شؤون المدارس العلمية والتربوية حقا، أدخلوا فيها ما ليس منها، أدخلوا فيها تشبه الكفار، أدخلوا فيها مواد ليس مما تنفع، أدخلوا فيها كذلك يعني تغيير الزي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا أصحابه، تقليد كثير. فمثل هذا ما يقال إنه تعلمه والحال هذا مثل السيف. انظروا إلى كثير منهم بالله عليكم الذين تخرجوا من هذه المدارس، هل كان قلمه هذا وتعلمه هذا يفهم به يفقه به كثير من العقيدة، من التوحيد، من مسائل يعني دينه الذي يقوم عليها، تقوم عليها شعائر الدين؟ لكن ما تجده ربما جاهلا في كثير منها، بل بعضهم يتخرج ما يصلي، وبعضهم إن صلى ربما ما يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وإني قد رأيت بعض إخواننا يعني في بعض كيفيات الرفع في الأربع المواضع يرفع رفعا على غير السنة في أمور بلدان كثيرة. على هذا تجد مثلا يقول يعني سمع الله لمن حمده وردها بدون أن يرفع حذو المنكبين، ثم منهم من يردها منهم من يترك. فأنت ارفع عمل بالسنة سمع الله لمن حمده، ثم إن شئت رددتها على صدرك، والأولى تركها على ما كانت، هذا هو السنة. أما سمع الله لمن حمده ومباشرة على الصدر، هل هذا عمل بالسنة؟ من سيجيب؟ ما عمل السنة، ترك السنة وعمل بشيء مختلف فيه. وآخر يقول سمع الله لمن حمده ويرفع إلى نحو السرة، ما عمل بالسنة، فيقول بيدي هكذا مثلا إلى السرة إلى دون الصدر. السنة هكذا، ما يحتاج إلى أنصاف حلول، إلى حذو المنكبين، بل إن شئت إلى حذو الأذنين، كيفيتان هذا وهذا. فارفع وبعد ذلك يعني يعتني الإنسان بصلاته، عمل بالسنة هذه ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، صنفوا فيها رفع اليدين ردا على الحنفية وردا على المخالفين في هذا، لا سيما سواء في تكبيرة الإحرام التي اتفقوا على الرفع فيها أو في ما عداها التي اختلفوا في الرفع فيها. أين أنت يا عبد الحكيم؟ إلى أين يرفع قمكم؟ خبرني إلى أين يرفع رفع اليدين، إلى أين؟ أيوه إلى حذو المنكبين. أحسن، أنت واحد ممن قصدتك بالنصيحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل زوج المرأة محرم لأمها من الرضاعة؟
0: الجواب نعم، لأنها أمها، وأمهاتكم التي أرضعنكم، يحرم من الرضاعة كما يحرم من النسب. فكما تحرم عليه أمها النسبية التي ولدتها، تحرم عليه أمها من الرضاعة، وهو محرم لأمها من الرضاعة ومن النسب، الدليل المذكور. نعم.
1: يقول السائل: رجل صلى ونسي السجود الثاني في الركعة الأخيرة وتذكر قبل السلام، فما الحكم؟
0: الحكم يعيد الركعة كاملة ويسجد للسهو بعد التسليم، أنه سلم من نقص في الصلاة، وإن سجد للسهو قبل التسليم أجزأه عند جمهور العلماء، لكن هذه السنة أنه في حالة النقص أو الزيادة يسجد بعد التسليم. نعم.
1: يقول السائل: بعض الناس يقولون إن من سمات الخوارج حلق الشعر ولبس العمامة السوداء، فهل هذا صحيح؟
0: ذكر الخلال رحمه الله في كتاب الترجل نحو هذا، أن الخوارج كانت صفاتهم يعني الحلق، أنه كان يحلق معروف بهذا، يعني حتى أنه لا يترك رأسه، ينبت كل نبات، كل ما نبت شيئا ما حلقه، فكانت صفاتهم هذه، وكانوا يكرهون هذا الفعل اتقاء لمشابهة الخوارج. وأما ما يتعلق بلبس العمامة السوداء فهي من شعار الدولة العباسية، وفي هذه الآونة الظاهر رغبوا في هذا اللبس، ما هو من قبل مشهور بهذا، ما نعرف، كانوا سمعتهم التحليق، لكن في هذه الآونة اشتهر فيهم لبس العمائم السود، عرفوا كذلك بهذا. من في الجملة لبس العمامة السوداء في الجملة له أصل في السنة، لبس النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولبس العمامة السوداء يوم فتح مكة، لكن هم اتخذوا هذا ديدنا بحيث أنه يعني صار هذا شعار لمن كان شعارا لمن كان على صفتهم، ومن كان مجاهدا، ومن كان إلى آخر ما يعتقدونه، فالأولى تجنب هذا، ما زالوا قد اتخذوا ذلك شعارا أن لا يداوم عليه، جنب هذا لا يداوم عليه، لا يصير مداوم عليه الشخص، يداوم على هذا الذي هم مداومون عليه ومعتقدون أو سائرون عليه. كما أن سلفنا كانوا يتقون أو يجتنبون التحليق لمزايلة ما هم عليه، كذلك في هذا الزمان. وتطويل الشعر أيضا ما هو منكر، إلى الشحمتين الأذنين إلى كذا، جاءت به السنة، وردت به السنة، وفي الحديث نعم خريم الأسد إلى ولا طول جمته وأمثال ذا جملة. لكن في أونة هذا صار كثير منهم على هذا، أنه من صار معهم تجد عنده تاكل قعشة إلى هذا الموضع، ولا فلا يحتاج إليها الإنسان، والجمال بابه ما هو مضيق، يعني الجمال يعني التجمل مطلوب، لكن ما هو لازم في الشعر، أو ما هو لازم فقط في العمامة السوداء، أو في إن الله جميل يحب الجمال، ما هناك مانع، ولا سيما في الأمور الشرعية. ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا تعرض نفسك للتهمة. نعم.
1: يقول السائل: إذا كان الزوج يسب أم زوجته وهو مستمر على ذلك، ما حكم الشرع إذا أرادت الزوجة مفارقته، وهل يلزمها شيء؟
0: أولا أن هذا خطأ، سب الزوج لأم زوجته لا ينبغي، خلط، هذه أول مصاهرة، فإن حصل بينه خلاف هو وأهله لا ينبغي أن يتناول أهلها بالسب والشتم، إمساك معروف وتسريع بإحسان. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بن الربيع مصاهرته، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب مسلم فسوق وقتاله كفر، ويقول إن المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، ولا الفاحش ولا البذيء، ويقول وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وأدلة ذلك كثيرة، إن العبد لا يعطى بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وليس من حسن الخلق أنه إذا اختلف مع أهله سب أمها وأباها وأهلها وما إلى ذلك، لا. وما كان من نصح يحتاج إلى نصح في بين الأقارب والأصهار، أو حصل فيهم بدعة أو عندهم بدعة أو شيء، يزايل تلك البدعة ويجانبها بما لا يحصل، مثلا ما يشين السمعة ويجتنب ذلك، فلا إفراط ولا تفريط. أما ما يتعلق ما إذا أرادت فراقه ماذا عليها؟ عليها إن كان قد أعطاها مهرا أن تعيد عليه مهرها، تفارقه خلعا إن لم تريده، إن لم تريده لها أن تخالعه. وليس باب الخلع وباب كذلك طلب الطلاق موسعا، لأن كثيرا من النساء ما إن تختلف مع زوجها في شيء يقول طلقني، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال من سألت الطلاق في غير ما بأس، وذكر وعيدا شديدا، أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، صلى الله العافية. حديث ثابت في منتقى ابن الجارود، في صحيح ابن الجارود، فهو معدود من الصحاح. وهكذا أيضا المختلعات هن المنافقات، حديث ثابت، وقد ذكر شرحه أهل العلم على نحو ما ذكرنا. الشاهد من ذلك أن هذه أن هذا يقع فيها كثير من حمق النساء، بأدنى الأسباب تطلب الطلاق لغير ما بأس، بأس مثلا أنها لا تطيق البقاء بتة ما إلى ذلك. وفي الحديث الآخر المختلعات هن المنافقات، حملوا هذا الحديث في النهي عن طلب الطلاق والنهي عن يعني المختلعة في غير ما بأس، أما إن لم تطيقه فقد جاءت زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنه وهو من المبشرين بالجنة، من قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه في الجنة، كان جهوري السور، قصة معروفة. الظاهر أنه كان دميم الخلقة عليه رضوان الله، ومن أجل هذا ما أرادته أو نحو ذلك مما ذكر شراح الحديث. فجاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت خلقا ولا دينا، رجل دين رجل، لكني أكره الكفر في الإسلام. قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال فارقها، أما لفظة طلقها فإنها لفظة لا تثبت في البخاري، لكنها ما ثبتت تقيدت، ولا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها، فإن الخلع فسخ، فارقها فسخ وليس بطلاق، فلا يحتاج مع الخلع إلى طلاق، نعم. وإنما الشاهد من ذلك هذا هو حكم الشرع في هذه المسألة، أنها إن لم تريده وضاق حالها معه ولا قدرة لها على الصبر معه لسبب أو لآخر، فإنها تعيد عليه مهره وتفارقه، ولا يكون ديدا للمرأة. فإن كثير ممن تربى في بلاد الكفار من النساء يسهل عليها طلب الطلاق والخلع، فتجدها تتزوج بسهولة خالع، تزوج وتخالع وتزوج، والله ربما ما تستقر على يعني على عدد يعني قليل من الأزواج، كلما تزوجت خالعت لغير ما سبب. هذا الذي دل عليه الدليل أنه مكروه كراهة شديدة، وأن هذا طريقة نفاق إذا كان شأنها هذا لغير ما السبب، وإنما يعني ماذا الافتئات على الزوج والمعصية وكذلك وطلب الأزواج من واحد إلى آخر من هذه الأشياء. هذه هي طريقة الصالحات، الصالحات قانتات حافظات الغيب ما حفظ الله، الآية. نعم.
1: يقول السائل: هل المرأة الناشز تأخذ أحكام المطلقة من حيث النفقة والحقوق والحضانة؟
0: هذا هو الظاهر، الجمهور على خلاف ذلك من حيث النفقة، يرون أن النفقة مقابل الاستمتاع، والاستمتاع متبادل، الاستمتاع لا، بل النفقة مقابل العقد والزواج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن حيدة لما قال: ما حق زوجتي أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، تكسوها إذا اكتسيت، ولا ضرب لهم ولا تقبح. ولأنها ما زالت في عصمته وهو راعيها، كلكم راعي مسؤول عن رعيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وفي الحديث: انفق علي، تقول الزوجة انفق علي أو طلقني، ويقول الولد انفق علي إلى من تكلني. الحديث هذا يدل على أن النفقة لازمة، وإن لم يرد إبقاءها طلقها، فالنفقة والعقد متفقان لازمة، والميراث ما دامت في عصمته له منها الميراث ولها منه الميراث إن مات أحدهما، ولها النفقة عليه ولها حق، وله عليه حق الزوجية، له عليها حق الزوجية. هذا القول هو الصواب الذي حرره ابن حزم وجماعة من أهل العلم. أما القول بأنها إن نشزت ما لها نفقة، ما لها نفقة، وأن النفقة إنما هي مقابل العشرة، هذا فيه نظر لعموم الأدلة، عموم هذه الأدلة ترده. قد أورد بعضهم على هذا أن المسافر قد يمكث سنين ما في عشرة والنفقة لازمة، لكن اعترض هذا القول بأنها باذلة لو وجد ما هي ممتنعة، فهذه في حكم الراض يعني إنما حيلة بينهما، وكان من قبله لا من قبلها، حتى لو كان من قبلها لسبب أو لآخر ليست ممتنعة فلا تكون ذلك. القول الأول هو الصواب. أعد السؤال إذا بقي فيه فقرة.
1: يقول السائل: هل المرأة الناشز تأخذ أحكام المطلقة من حيث النفقة والحقوق والحضانة؟
0: أما من حيث وحتى الحضانة أيضا إذا فارقها، حتى إن كانت ناشز ولها طفل فهو عندها، هي أحق به ما لم تنكح، ما لم تتزوج، فإذا تزوجت رجع إلى أبيه، للحديث الثابت في ذلك. وإذا لم تتزوج ما زال أحق بها، وإذا لم تتزوج وبلغ الصبي، بلغ الولد ذكرا أو أنثى وهي لم تتزوج، خير بين أبيه وأمه عند من يحسن رعايته، فإن اختار أمه بقي معها على حسن رعاية، وإن اختار أباه بقي معها على حسن رعاية ما لم تنكح. أما إذا نكحت فإن الحضانة تنتقل منها تماما تلقائيا، ما تخير إذا ما يعني إذا كان صغيرا، وحتى إذا كان يعني مميزا ما تخير، ما تخير، ليس لها ليس تخير في حال إذا نكحت. نعم.
1: يقول السائل: أتوضأ للصلاة وأثناء الصلاة تخرج مني قطرات مذي، فماذا أعمل؟ هل أخرج من الصلاة أو أتمها؟
0: إن كان هذا عبارة باستمرار على هذا استمرار فلا، انضح الموضع واستمر، لأنه شبيه بسلس، شبيه بكذا، كالخارج من الريح، كالخارج سلس البول، وكالمستحاضة أيضا ما كان من هذا، هذا غاصب، شيء غاصب. وإن كان ليس على الإطلاق إنما في بعض الأحيان فاخرج، إذا خرج مذي صار نجسا، وإذا خرج بول صار نجسا. النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدق من غلول، وقال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا عبارة عن حدث طرأ ليس شيئا غاصبا، فتخرج وتتوضأ. نعم.
1: يقول السائل: أخ يقول لي رفيق أعرف أنه يخترق الشبكات العنكبوتية ببرامج ويراسلني بدون أن يشتري باقات نت، فهل فعله جائز؟ وإن كان لا يجوز، فهل مراسلتي له تعاون معه على الإثم والعدوان؟ وإذا كنت أحتاجه لا سيما وهو من أقاربي، فهل يجوز لي محادثته وهو مصر على فعله هذا؟
0: الجواب: خطأ. هذا اعتداء على حقوق الناس. يكون يخترق مثلا موضعه، مثل الذي يكسر باب إنسان يدخل بيته، نحو هذا. هذا اختراق، يعني يخترق قد ربما بعضهم، وهذا أيضا يتنبه لها أصحاب، يعني بعض الذين مثلا لهم شيء محفوظ في جواله، إما أنه أودع شيئا لسفره، أو بعضهم يعتدي على هذا الموقع ويسلب كل ما فيه، يبحث عن رقم هذا الإنسان ثم يسمونه التهكير، يهكره عند كذا، وهذا عليه جزاءات وعليه سجون. ثم يأخذ جميع ما عنده، إن كان عنده شيء في البنك أخذه. وكم ترون من إعلانات ومن نهب في البنوك من بعض الناس، ما أدري لو قد واحد جرف لك من البنك مبلغ بالجوال، يجرف من البنك مبلغا أو من رصيد فلان أو شيء من ذلك بالجوال، وسحبه وعمل بتحويله إلى كذا وخلاص وأخذه. فهذا يتنبه لها، هذا من خطر هذه البلايا، هذا من خطرها، والله خطيرة جدا. بينما لو كان عندك جوال من هذه، إذا وضعت شيئا مثلا في البنك لسفرك أو لرحلتك، تذهب يعطيك شيك تستلمها بالشيك، ما تحتاج إلى أن يكون بالجوال يستلم منك بحق الجوال أو شيء من ذلك. فتنبهوا من هذه الجوالات، فيها صدمات خطيرة، صلى الله العافية. هذا خطأ، هذا الفعل يعتدي على شؤون الناس وعلى ممتلكات الناس، حتى ويأخذ أرصدة من غير حقه هكذا من أموال الناس، هذا خطأ، سواء من حق المسلمين أو من حق الكفار، لا يجوز. إنه كما قال، كما ماذا أخذه بغير حله من غير بابه. بقي تواصلك معه، تواصل للنصح، وإن تواصل معك هو في بعض الحالات ما عليك إثم، وإن تواصلت أنت به تعينه على ذلك أو ترضى له بذلك أثمت بالرضا. أما إذا كان مع النصح، من كره فقد بري ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. نعم.
1: هل ما يحصل في أوروبا من بعض الناس يجمعون المغرب مع العشاء في بعض المساجد وكذلك في مسجد الحي الذي نحن فيه يصلون، فهل لنا أن نصلي معهم كوننا ما زلنا مستيقظين؟ فهل نجمع معهم العشاء مع المغرب؟ وبعض الناس لا يجمعون، ينتظرون العشاء، لكن المسجد الذي لا يجمعون فيه سيكون أبعد، فما العمل؟
0: العمل ما ثبت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صريح، في أنه كان يجمع في حالة المطر، بل يأمر بالمؤذن يقول صلوا في رحالكم، فلو كان هناك جمع ما أذن المؤذن صلوا في رحالكم. وأيضا حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فمطروا سبتا، ولم ينقل في خلال أسبوع، مع أنها جلسة واحدة قد ينقل منها عن النبي صلى الله عليه وسلم أعداد الصحابة في خلال هذا الأسبوع، بل وغيره من أوقات تلك المدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جمع بين مغرب عشاء أو ظهر أو عصر من أجل المطر، غاية ما فيه من غير خوف ولا مطر. هذه قال التي يعني ماذا علها ابن، قال ابن رجب رحمه الله: كل ما في جامع الترمذي معمول به، نقل عن الترمذي إلا هذا الحديث، أي غير معمول به على ما هو من ظهر منه، ولكن ما قال سفيان مقصود به في حالة مرض. فهذا المفهوم ما هو لازم أنه من غير خوف ولا مطر، أنه في حالة المطر يجمع للمفهوم، محمول أنه لعذر المرض لعذر آخر. الحاصل ما عليه دليل. جمهور العلماء يرون الجمع في المطر لجملة آثار لجملة كذا، لكن ما على هذا دليل. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننصح إخواننا أن يصلي أحدهم في بيته، سواء أذن بهذا المؤذن قال صلوا في رحالكم أو لم يسمعوه أو لم يقل هذا، كونه ما عرف هذه السنة. فإذا حصل المطر الذي ربما ضايقه في خروجه وتبلل ثيابه وبرد من حصل له البرد وحصل له الصداع وغير ذلك مما قد يؤذيه أو الدحض الذي يتأثر به، يعني يصلي في بيته. نعم، هذا أولى من الجمع وعمل بالسنة. وإن عمل بالعزيمة وخرج أمر طيب، صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ. وفي حالة المطر لا ينكر على من صلى جماعة مع الناس ولا من صلى بمفرده عملا بالرخصة. المطر الذي يحصل منه التضرر، إن هذا الدين يسر، اتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج.
1: الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما هي الحكمة في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، ذكر ابن الأثير معنى الغين فقال في النهاية في غريب الحديث: إنه لا يغان على قلبي حتى أستغفر الله اليوم 70 مرة. الغين الغيم، وغينة السماء تغان إذا أطبق عليها الغيم، وقيل الغين شجر ملتف. أراد صلى الله عليه وسلم ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر، لأن قلبه أبدا كان مشغولا بالله تعالى. فإن عرض له وقتا ما عارض بشري يشغله عن أمور الأمة، يشغله من أمور الأمة والملة ومصالحهما، عد ذلك ذنبا وتقصيرا فيفزع إلى الاستغفار. هذا معنى يغان على قلبي، ليس معناه أنه عن غفلة، فإنه معصوم عن ذلك. وليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا الغين كالرين أو كذلك الغشاوة أو ما يحصل بسبب المعاصي، ولكن كلام الأثير هنا كما ترى أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر، لأن قلبه أبدا كان مشغولا بالله تعالى. فإن عرض له وقتا ما عارض بشري يشغله من أمور الأمة وأمور الملة ومصالح الأمة، عد ذلك ذنبا وتقصيرا فيفزع إلى الاستغفار. فقوله الحكمة من ذلك بيان أنه بشر، والحكمة من ذلك بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أواب إلى ربه، وإنه إن حصله غين سرعان ما يفزع إلى الاستغفار. هذا يدل على عظيم حياة قلبه، أنه يعرف حالة غين، حالة ما يحصل على قلبه من غين.
1: يقول السائل: ما صحة هذا القول: الموت مع الجماعة رحمة؟
0: الجواب: الموت مع جماعة الهدى، أي على طريقتهم وسيرهم ونهجهم، إن كان هذا هو المقصود فنعم رحمة. فمن مات مع الحق، مات مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فإن هذا الذي نزل القرآن بالحث على دعاء الله عز وجل به: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. الآية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اللهم اهدني فيمن هديت. فما من شك أن الموت على سير الحق أنها كرامة، أنها خاتمة حسنة، وأن ذلك رحمة من الله عز وجل. لكن كونه عبارة عن رجل عاصي، يعني في مركب مثلا مع صالحين فمات معهم وليس هو على طريقهم، لا يدل على أنه رحمة. قل: كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، سواء كان معهم فمات معهم، أو كان جارا لهم فمات أيضا، أو كان جليسا لهم فمات. وحديثهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أي إذا استمع واستفاد. وما كل من جالس حصل مع من تلك المجالسة على ما يحصل عليه جلساؤه من الخير من حيث الخاتمة. فكم من إنسان يكون في مركب طائرة، في مركب سيارة، في مركب سفينة، في مركب كذا، وهو إنسان على كفره وهذا على إيمانه، فلو ماتوا جميعا يبعثون على نياتهم، كما في الحديث: كل على نيته، الصالح على نيته والفاسد على نيته. ولا يكون رحمة بمثلها في مثل هذا الحال، إنما رحمة إذا كان على طريقهم وعلى ما هم عليه من الخير للأدلة المذكورة. نعم.
1: يقول السائل: امرأة كبيرة في السن طريحة الفراش لا تستطيع القيام لقضاء الحاجة، وأحياناً يخرج البول من غير إرادتها ويشق عليها التنظف لكل صلاة، فكيف تصنع إذا أرادت الصلاة وأحياناً يخرج البول أثناء الصلاة؟ فنرجو التوضيح.
0: الصلاة لا تسقط، الصلاة لا تسقط، والطهارة لازمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة غلول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لكن عند العجز عنها كمسجون جنب لا يستطيع التيمم ولا الوضوء، كمكتوف عند العجز عنها كما حصل حين صلوا بغير وضوء ولا صلاة قبل نزول آية ولا تيمم قبل نزول آية التيمم، حضروا الصلاة ما عندهم ماء فصلوا، ثم نزلت آية التيمم فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فمن كان هذا حاله من مريض لا يتمكن من الصلاة، أو سجين لا يتمكن من الطهر، لا يتمكن لا هذا ولا هذا، صلى على كيفية التي يستطيعها، فإن استطاع أن ينضح المكان الذي يخرج فيه البول فعل، إن استطاع غسله واجب عليه، وإن لم يستطع لا هذا ولا هذا صلى ولا تسقط الصلاة.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم.

0: جزاؤهما العقوق.
1: كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
2: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
3: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم الحاضرة اليوم.
2: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
1: الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمته وفضله سبحانه وتعالى. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الدعوة المباركة النافعة التي تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الدعوة التي تدعو إلى نفع المسلمين في الدنيا وفي الآخرة، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم من حرصه العظيم على هذه الدعوة وعلى تبليغ الناس الخير وعلى تحذيرهم من الشر، كان يحزن إذا لم يستجيبوا له أيما حزن، حتى قال الله تعالى له: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وفي آية أخرى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وباخع بمعنى مهلك، أي لعلك تهلك نفسك حزنا وأسفا إذا لم يؤمنوا، أي فأمر الهداية والإيمان بيد الله سبحانه وتعالى. فسار أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الطريق، حريصين على نفع الناس، حريصين على إرشادهم إلى ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم. دعوهم إلى التوحيد وحذروهم من الشرك لئلا يحصل لهم الضرر يوم القيامة. دعوهم إلى السنة وحذروا من البدع. دعوهم إلى الطاعات وحذروهم من المعاصي والمخالفات. دعوهم إلى تعلم العلم النافع الذي به سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة. وكان الشيخ رحمه الله إذا ذكر طلبة العلم وحثهم على العلم كان مما يقول، قال: لو كان العلم يسقى كما يسقى الماء لسقيتكم إياه، حرصا على نفع الناس، نفع طلبة العلم. وهكذا بحمد الله سارت هذه الدعوة وفيها الخير والنفع العميم للمسلمين. إخواني في الله، كما هو المعلوم والمعهود أن هذه المجالس فيها تذكير بشيء من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النفع، وهذه هي الدعوة الصحيحة، دعوة الناس إلى كلام الله وإلى كلام رسوله عليه الصلاة والسلام وتعليمهم ذلك. وإننا في هذا المقام نتذاكر وإياكم حديثا عظيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته في خطبة، وذكر أن الله أمره أن يعلمهم إياه لحاجتهم إليه، وما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يخطب ويقول: ألا إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني الله تعالى في يومي هذا. أي كان ذلك العلم الذي علمهم إياه أوحاه الله إليه في ذلك اليوم. ألا إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني الله تعالى في يومي هذا. ثم قال، أي يروي عن ربه عز وجل أنه قال: كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضان. قال: وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: يا رب إذن يثلغ رأسي فيدعه خبزة. فقال: استخرجهم كما أخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث 5 أمثاله معك وقاتل بمن أطاعك من عصاك. وأهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار 5: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون، وفي رواية لمسلم: لا يبغون أهلا ولا مالا. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب، قال: والشنظير الفحاش. وفي رواية لمسلم زاد فيه: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إذن هذا العلم الذي في هذا الحديث علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في نفس اليوم الذي أوحاه الله تعالى إليه، وأخبر أن هذا العلم مما يجهلونه. إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا العلم علمه الله تعالى إياه في ذلك اليوم. وسنقف مع هذا الحديث وقفات يسيرة في بيان معناه وشيء من فوائده وما تضمنه من العلم النافع، وإلا فهو حديث يطول الحديث عنه، وكل فقرة منه تحتاج إلى شرح طويل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته: ألا إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا. ومعنى ذلك أن هذا العلم الذي علمهم إياه كانوا يجهلونه، والله سبحانه وتعالى أمرهم أو أمره أن يعلمهم ما يجهلون. وهذا نستفيد منه أن المعلم يجتهد في تعليم الناس ما يجهلون، وأن أهم ما يعلمهم هو العلم الذي يجهلونه، وإن كان يذكرهم بما يعلمون، فإن التذكير نافع للمؤمنين، فكما يذكر المؤمنين بما يعلمون أيضا يعلمهم ما يجهلون، وهو أهم وهو أعظم وأنفع لهم أن يعلمهم ما يجهلون من أمر دينهم. ثم قال فيه: كل مال نحلته عبدا حلال. نحلته أي أعطيته، هذا من كلام الله عز وجل، الحديث القدسي: كل مال أعطيته عبدا من عبادي فهو حلال له، والمراد كل مال أعطيته إياه من وجه شرعي. فكل مال أعطاه الله تعالى عبده من وجه شرعي لا من وجه محرم فهو حلال، لا يجوز أن يحرمه على نفسه كما حرم المشركون على أنفسهم أموالا أعطاهم الله تعالى إياها. واقرأ سورة الأنعام كما قال ابن عباس رضي الله عنه: من أراد أن يعلم شيئا من قبح الجاهلية فليقرأ ما ذكره الله عنهم في سورة الأنعام. كم حرموا على أنفسهم من الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى لهم، حرموا على أنفسهم ما سموا بالسوائب، ما سموا بالبحائر، سيبوها للطواغيث للأصنام، لم يركبوا ظهورها ولم يأكلوا أولادها، وهكذا لم ينتفعوا بها بحجة أنهم قد جعلوها للآلهة. فقال الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وهي أصناف من أصناف البهائم حرمها المشركون على أنفسهم. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، يأكله الذكور وهو حرام على الإناث، وإن يكن ميتا، إذا ولد ميتا فهم فيه شركاء. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، أي محجورة ممنوعة، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها لا يجعلون أحدا يركب عليها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. الزروع جعلوا من الزروع لله وجعلوا من الزروع للأصنام، فإذا تلف شيء مما جعلوه لله تساهلوا فيه ولم يعوضوه شيئا، وإذا تلف شيء مما جعلوه للآلهة عوضوه من الشيء الذي جعلوه لله. قال الله عنهم: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ألا ساء ما يحكمون. انظر هذا الجهل، حرموا على أنفسهم طيبات أحلها الله سبحانه وتعالى لهم كما أخبر الله عنهم في أكثر من موضع من القرآن. فهذا الحديث يبطل فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعتقده أهل الجاهلية، فقال: كل مال نحلته عبدا حلال، لا يجوز له أن يحرم منه شيئا. هذا معنى من معاني الحديث. ومن معاني الحديث أيضا: كل مال نحلته عبدا حلال، أي أن العبد لا يحرم عليه شيء أحله الله له، فإذا لبس الطيبات أو أكل الطيبات أو ركب المركب الهنيء أو سكن البيت الواسع مما أحله الله تعالى له فهو مباح، أحله الله جل وعلا له، ولا يجوز لأحد أن يحرمه عليه. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي هي لهم في الدنيا ويشاركهم فيها الكفار يتمتعون برزق الله، ولكن في الآخرة هي خالصة للمؤمنين، خالصة يوم القيامة. فإذا كل مال أعطاه الله تعالى عبدا وهو مأخوذ من وجه شرعي فهو حلال له، لا يجوز أن يحرمه على نفسه، ولا يجوز لأحد أن يحرم عليه منه شيئا. ثم قال في الحديث:
4: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إني خلقت عبادي حنفاء، حنفاء أي على الإسلام، على الفطرة، فطرة الإسلام، حنفاء أي مقبلين على الله تعالى معرضين عما سواه. وهذا كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الإسلام. وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، شياطين الإنس وشياطين الجن، فإن في الإنس شياطين كما في الجن شياطين. قال الله تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الوسواس الذي يوسوس من الجن أو كان من الناس. فأتتهم الشياطين فاجتالتهم، أي صرفتهم عن الدين، أبعدتهم عن الدين. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هؤلاء من الشياطين الذين يغيرون الفطرة. المولود ولد على فطرة الإسلام، وأبواه اللذان يعلمانه ويربيانه هما اللذان يهودانه، يجعلان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا بتعليمهم وتربيتهم له على ذلك. قال أهل العلم: ولو وضع المولود في مكان منفرد ولم يلوث فطرته أحد لأقر لله سبحانه وتعالى بما يجب له، ولآمن بالله، ولتعلق قلبه بالله، لأنه ولد على الفطرة. فكل مولود يولد على الفطرة. الشياطين هي التي تصرفه عن هذه الفطرة، وهكذا شياطين الجن بما يوحون إليه ويزينون له ويوسوسون له من مخالفة هذه الفطرة العظيمة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي كل مولود يولد منهم على الفطرة، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يحرموا ما أحللت لهم، كما سبق أنهم حرموا على أنفسهم أشياء أحلها الله لهم. قال: وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إذن هذا الشرك من أمر الشياطين. الشياطين هي التي أمرت به الناس. فإذا من يدعو الناس إلى الشرك بالله فهو شيطان، من يدعو الناس إلى تعظيم القبور وتعظيم من يسميهم بالأولياء وتعظيم الأضرحة والمشاهد وصرف العبادات لها، هذا شيطان يصرف الناس عن دينهم وعن فطرتهم التي فطرهم الله سبحانه وتعالى عليها. من يدعو الناس إلى الشرك بالله فهو يدعوهم إلى خلاف الفطرة التي فطرهم الله سبحانه وتعالى عليها. وبهذا تعلم أن الدعوة إلى الإسلام الحق، أن الدعوة إلى التوحيد هي الدعوة التي توافق الفطرة. فإذا جاءت هذه الدعوة التي هي توافق الفطرة فإن الناس يستجيبون لها، وإنما تتلوث فطرهم وتقتالهم الشياطين إذا لم يجدوا من يرشدهم إلى الطريق الصحيح. ومن هنا يكون هذا الأمر حافزا للداعي إلى الله سبحانه الذي يدعو إلى الحق أن ينشط في دعوة الناس حتى من رأى منهم شركا بالله ورأى منهم كفرا بالله لا ييأس، فرب دعوة وتذكير يوقظ الفطرة التي عند الإنسان فيرجع إلى الطريق الصحيح. ثم قال في الحديث: وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، وهذا كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حين أجمع الناس على الشرك إلا نفرا يسيرا ممن عصمهم الله ممن كان عندهم علم من الكتب السابقة، وإلا فقد كان الناس حين بعث الرسول على الشرك بالله تعالى، بل كما قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه كما في مسند أحمد: لقد بعث الله نبيه على حال هي أشد حال بعث عليها رسول، بعث الرسول في قوم لا يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، ما يرون دينا أفضل ولا أقرب ولا أكثر أجرا من عبادة الأصنام والأوثان. فلذا لما نظر الله إليهم وهم على هذا الحال مقتهم، والمقت هو أشد البغض، أي أبغضهم الله جل وعلا بغضا شديدا. قال: إلا بقايا من أهل الكتاب، أي إلا أناسا قليلا كان عندهم علم من الكتب السابقة تمسكوا بالدين الحق ولم يدخلوا مع أهل الشرك بالله، فهؤلاء لم يمقتهم الله جل وعلا. ونستفيد من هذا الحديث أن الله تعالى يمقت أهل الباطل وأهل الكفر وأهل الشرك، وأن الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين المتمسكين بالدين السائرين عليه. أيضا نستفيد من هذا الحديث أو من هذه الفقرة في الحديث أن المؤمن وإن تغير وتبدل من حوله من الناس لا يضعف، فإنه محبوب إلى الله، وإن من غير وبدل هو الممقوت والمبغوض إلى الله جل وعلا. فما دمت أيها المؤمن سائرا على الدين متمسكا بتوحيد الله متمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا على طريق السلف فلا تبالي بمن خالف، فكل من خالف مبغوض إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا مقت الله تعالى كل أهل الأرض في ذلك الزمان إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا متمسكين بالدين. وإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضان. إن الله قال: إنما بعثتك أيها الرسول لأبتليك وأبتلي بك، لأبتليك هل ستبلغ هذا الوحي، هل ستنشر هذا الدين، لأبتليك هل ستصبر على أذى المناوئين لدعوتك، هل ستستمر على ذلك أو يضعف عزمك. وهكذا كل داع إلى الله مبتلى بهذا الأمر، أنت أيها الداعي إلى الله مبتلى بهذه الدعوة هي حمل وهي بلاء حملك الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة.
4: يؤمنون بك، هل سيصدقونك أم أنهم يردون دعوتك ويكذبونك ويعادونك؟ فإذن يبتليه الله سبحانه وتعالى بذلك ويبتلي به، ثم قال: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. قال أهل العلم: معنى أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء أي أنه ليس مجرد كلام مكتوب في صحف إذا وضع في ماء غسله الماء وأذهبه، بل هو محفوظ في الصدور. وهذا آية من آيات الله، أن كلام الله جل وعلا يحفظ في صدور الناس. والله لولا أن الله يسره وسهل حفظه في الصدور لما استطاع صدر أن يعي كلام الله ولا أن يحفظه فيه. كلام الله جل وعلا الذي لو نزل على جبال لصدعها، ولو نزل على الأرض لشققها، وعته صدور الناس وحفظته. جاء في بعض الآثار أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب، إني أجد أن أمة من الأمم يكون كتابهم في صدورهم، أي ليس مجرد أوراق حفظ فيها، بل هو كتاب في الصدور يحفظ، فاجعلهم أمتي. قال: لا يا موسى، إنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى عن هذا القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذا القرآن يحفظ في الصدور، وهذا هو معنى أن هذا الكتاب لا يغسله الماء، ليس مجرد كلام مكتوب في صحف إذا وضع في ماء غسله وذهب، بل يحفظ في صدور الناس. وقال بعض العلماء: معنى لا يغسله الماء أي أنه لا ينسخه كتاب بعده، فالماء مثل، فهو باق إلى أن تقوم الساعة، لا ينسخ ولا يذهب، وإنما يرفعه الله تعالى في آخر الزمان، وإلا فلا ينسخ العمل به إلى قيام الساعة. محفوظ هذا الكتاب. قال الله تعالى أيضا في الحديث: تقرأه نائما ويقظان، أي أن الله سهل القرآن على نبيه ويسره عليه حتى صار يقرأه في يقظته وفي منامه لسهولة قراءته ويسره. قال أهل العلم: ومن هذا الباب أنك قد تجد الحافظ للقرآن المعلق قلبه بتلاوته قد يقرأ القرآن وعقله غائب، إما أنه نائم يقرأ القرآن ويجري القرآن على لسانه، أو بعضهم كما رأينا يقرأ القرآن وهو تحت تأثير البنج والتخدير الطبي، لا يشعر بشيء ويقرأ القرآن، جرى القرآن على الألسن لسهولته ويسره. وقال بعض العلماء: تقرأه نائما ويقظان، نائما أي مضطجعا مستلقيا، ويقظان أي قائما أو قاعدا. وهذا كله يدل على عظمة هذا الكتاب، هذا يدل على أيضا يسر هذا القرآن وسهولته. كرر الله تعالى هذه الآية في سورة القمر في أكثر من موضع: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسرنا القرآن للذكر. كان قتادة يقول عند هذه الآية: هل من طالب علم فيعينه الله عليه. يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هل من يدكر على هذا القرآن ويحفظه ويتأمل فيه ويتفكر فيه؟ فإنه كتاب عظيم وفي نفس الوقت كتاب يسير، يقرأه القارئ نائما ويقضان. ثم قال في الحديث: وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. قال أهل العلم معناه أي أن أهلكهم وأن أقتلهم، أي الكافر منهم. وقال بعضهم أن أحرق قريشا أي أن أغيظهم بما أسمعهم من القرآن، وبما أسمعهم من الدعوة إلى توحيد الله، وبما أسمعهم من ذم آلهتهم التي أشركوا فيها مع الله، فتحترق بذلك قلوبهم. أن أحرق قريشا. قال: فقلت: يا رب، إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. يثلغوه أي يشدفوه ويكسروه، كما يكسر الخبز، والخبز كان يكسر كسرا لأنه كان خبزا يابسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا تسمى القطعة من الخبز كسرة تكسر. لم يكونوا يعرفون هذا الخبز اللين. قال أنس: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا أي لينا حتى مات، وإنما كانت خبزهم كسرا يابسة. فقال: يا قال ربي إذن يثلغ رأسي أي يكسروه فيدعوه خبزة، أي مكسورا كما تكسر الخبزة. وفي هذا أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى قد يتهيب من الدعوة في موضع من المواضع، وليس هذا بنقص. فقد أخبر الله تعالى بهذا عن أنبيائه. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام استعظم هذا الأمر، أن يأتي إلى قريش يدعوهم، يحذرهم من الشرك، ينهاهم عما كانوا يرونه أفضل دين وأحسن دين، يرون ما هم عليه، يأتي يبين لهم أنه باطل، وإن أبوا يقاتلهم عليه ويحرقهم على ذلك. والمراد الإهلاك، وإلا فقد نسخ هذا الأمر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعذب بالنار إلا الله عز وجل. موسى عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله إلى فرعون قال: ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. فالداعي إلى الله تعالى في بعض المواقف أو في بعض المواضع العصيبة قد يعتري خوف في بادئ الأمر، قد يعتري تردد، ولكن عليه أن يتوكل على الله وأن يدعو إلى الحق الذي يحمله والله معه. ولذا انظر ماذا قال في الحديث، انظر إلى هذه المواعيد. قال: وإن الله تعالى قال: استخرجهم كما أخرجوك. هم أخرجوك من مكة، أخرجهم منها. واغزهم نغزك، أي اغزهم نعنك على قتالهم، نؤيدك في قتالهم. وأنفق في سبيل الله فسننفق عليه. إذا أنفقت المال في الجهاد في سبيل الله سيخلفك الله سبحانه وتعالى خيرا مما أنفقت. أغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله. ابعث جيشا واحدا، ابعث ألف، سنمدك بخمسة آلاف من الملائكة. ابعث مئة، سنمدك بخمسمائة من الملائكة، كما قال الله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. انظر هذا الوعد العظيم: ابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، الذين أطاعوك وآمنوا به واتبعوك، جاهد بهم واستعن بهم على قتال من كفر بك، والله تعالى سينصرك. في هذا أيضا الحديث تبشير للمجاهدين أنهم إذا بذلوا السبب سيعينهم الله، إذا أنفقوا شيئا في سبيل الله سيعطيهم الله خيرا مما أنفقوا، إذا علم الله تعالى صدقهم سيمدهم بمن يقاتل معهم ويشارك معهم في المعارك لينصرهم الله تعالى على أعدائهم. فعلى العباد أن يبذلوا السبب وأن يتوكلوا عليه. انظر إلى موسى حين حرض بني إسرائيل على الجهاد وأمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله تعالى لهم، وكان فيها قوما جبارين يقال لهم العماليق، يهابهم الناس في ذلك الزمان. موسى حث قومه: يا بني إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ماذا قالوا؟ قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. انظر هذا الضعف، انهزام كبير. ما سندخل حتى يخرجوا، هم لا يخرجون، لابد من بذل السبب. العدو الكافر إذا استولى على بلد لا يخرج منها بنفسه بل يريد البقاء فيها، فلا بد من بذل السبب، والله تعالى سيعين. ولذا هؤلاء عابهم الله وذمهم حين قالوا هذا الكلام: إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون من أتباع موسى: أنعم الله عليهم، ادخلوا عليهم الباب، بذلوا السبب، ادخلوا باب المدينة فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، ستنتصرون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال موسى: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فعاقبهم الله وحرم عليهم تلك الأرض 40 سنة وجعلهم تائهين في الجبال في الشعاب في الصحاري، يصبحون في موضع ويمسون في موضع آخر، لم يستقروا 40 سنة. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. لما هذا؟ لم يبذلوا السبب. فالله جل وعلا يقول لنبيه: اغزهم، افعل السبب نغزك نعنك وننصرك، انفق مالا ننفق عليك اكثر مما انفقت، ابعث جيشا نبعث 5 مثله، قاتل بمن اطاعك من عصاك. فيستفيد المؤمن من هذا في الجهاد في سبيل الله أن يبذل السبب. يستفيد من استولى عليه أناس من الكفار وصاروا في بلده أنه يبذل السبب، لا يبقى ينظر إلى أن يخرجوا منه ثم يدخل فيه، فهم لن يخرجوا منه. وإذا دخل وبدأ في السبب أعانه الله سبحانه وتعالى عليه. ثم قال في الحديث: أهل الجنة 3، الأول أي 3 أصناف، وليس المراد 3 أشخاص بل أصناف، وكل صنف يدخل فيه أعداد كثير. أهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط متصدق موفق. هذا الصنف الأول، صاحب سلطان، صاحب ملك، صاحب رئاسة، له تسلط على الناس. قال بعض أهل العلم: بل يدخل فيه حتى من له سلطان خاص، سلطان في بيته، حاكم البيت، فإنه أمير على بيته وراع على من في بيته، يسأله الله تعالى عن رعيته. ذو سلطان مقسط، مقسط أي عادل، يقيم العدل في الناس، ويبتعد عن الظلم، وهذا هو السلطان الذي يوفقه الله. فإن الله تعالى يعين العادل ويحفظه ويحفظ له ملكه ويسلب الظالم ذلك الملك. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: والدولة العادلة باقية وإن كانت كافرة. قد يبقي الله تعالى بعض الكفار إذا طبقوا العدل في رعاياهم، وتذهب الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. هذا الصنف الأول ذو سلطان مقسط عادل متصدق، يبذل المال في سبيل الله، ينفق في وجوه الخير، لا يمسكه لمصالحه ولما يحتاجه هو. قال: موفق، موفق في أفعاله، في أقواله، في تصرفاته، يضع الأمور في مواضعها، يوفقه الله تعالى في فعل الخير، يوفقه الله سبحانه وتعالى في إدارة رعيته. هذا من أهل الجنة، ذو سلطان له تسلط على الناس، وهو عادل فيهم، وهو متصدق عليهم، موفق فيما يأتي ويذر. هذا الصنف الأول من أهل الجنة. والثاني قال: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. رجل في قلبه رحمة لقرابته وللمسلمين، يرحمهم، يشفق عليهم، يعطف عليهم، يشفق على قرابته، يعامل والديه بالمعاملة الحسنة، يعامل أولاده بالمعاملة الحسنة، يعامل من يليه من قرابته بالمعاملة الحسنة، رحمة بهم، ليس عنده غضاضة، ليس عنده فظاظة ولا شدة ولا قسوة على قرابته وعلى المسلمين. هذا من أهل الجنة، وهذا يستفيد منه المسلم أن يكون رحيما رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. وأرحم الناس بالناس هم أعلم الناس، وكلما كان الإنسان بدين الله أعلم كلما كان بخلق الله أرحم. ولذا كان الأنبياء هم أرحم الناس بالناس. قال الله عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يلعن فلانا وفلان، ادعوا عليهم، قال: إن الله بعثني رحمة، لم يبعثني الله لعانا، بعثني الله تعالى رحمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الناس ويرحم كل أمته، وكان إذا ذكر أمته يبكي عليه الصلاة والسلام، يبكي لما أو يبكي لما يخاف عليه من المصير السيء، لما يخاف عليهم من عذاب الله جل وعلا. وهكذا المؤمن الذي هو من أهل الجنة رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. قال في الصنف الثالث: وعفيف متعفف ذو عيال. عفيف متعفف، هذا تأكيد وتقوي. عفيف أي عنده العفة طبع وسجية وجبلة في نفسه، ومتعفف أي أيضا يتكلف العفة ويجاهد نفسه عليها، فعفته طبع وتطبع. والعفة تشمل معنيين: المعنى الأول البعد عن الحرام، فهو عفيف عن الحرام لا يدخل فيه، والمعنى الثاني عفيف أي عما في أيدي الناس. فمع كونه صاحب عيال، والذي يكون صاحب عيال يحتاج إلى النفقة عليه، كم من أصحاب العيال من يلجأ للعمل في الحرام لا يتعفف عن الحرام، كم من أصحاب العيال من يتطلع إلى ما في أيدي الناس لأجل عياله. الذي هو من أهل الجنة صاحب عيال ومع ذلك عفيف ومتعفف. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر في مسند الإمام أحمد قال لأبي ذر: يا أبا ذر، أرأيت لو أصاب الناس جوع شديد، جوع شديد وحاجة وفقر، كيف تصنع؟ قال ما تأمرني يا رسول الله؟ قال تعفف. تعفف أي تعفف عن الحرام لا تدخل فيه ولو كنت في جوع شديد، وتعفف عما في أيدي الناس لا تتطلع إليه، فلا يحملك عيالك وفقرك وحاجتك أن تعمل في الحرام أو أن تدخل في الحرام أو أن تسعى في أبواب يدخل عليك منها رزق محرم لأجل عيالك. تعفف واعلم أن الله تعالى سيفتح لك أبواب الرزق الخير إذا تعفف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله. فمن تعفف أعطاه الله وأكرمه وفتح له أبواب خير. فلا تلجأ أيها المسلم إلى الحرام بسبب عيالك، بسبب حاجتك، بسبب فقرك، وأيضا لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، كن عفيفا عما في أيديهم وابتعد عن التعرض له، يغنيك الله سبحانه وتعالى من فضله. إذن هؤلاء ثلاثة أصناف أهل الجنة. قال بعض شراح الحديث: قال ولو نظرت وفتشت في من يدخل الجنة لرأيتهم لا يخرجون عن هذه الثلاثة الأصناف: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. ثم قال: وأهل النار خمسة. وبهذه المقابلة نعلم أن أهل الجنة أقل من أهل النار. أهل الجنة ثلاثة أصناف، وأهل النار خمسة أصناف. ومعنى أهل النار أنهم يستحقون النار، وأن هذه الأفعال تكون سببا في دخولهم النار وإن كانوا مسلمين. الصنف الأول قال: الضعيف الذي لا زبر له، والزبر هو العقل، الذي لا عقل له يزبره أي يمنعه ويحجزه عن القبائح، الذين هم فيكم تبع لا يتبعون أهلا ولا مالا. لا يتبعون أي لا يطلبون، ولذا جاء في رواية لمسلم: لا يبغون أهلا ولا مالا. وهؤلاء هم أتباع الكفرة الذين يكونون تبعا لسادتهم وكبرائهم، ما قالوه قالوه، وما فعلوه فعلوه، وأي طريق سلكوه ساروا بعدهم، الذين قال الله تعالى في أمثالهم: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هؤلاء الذين كانوا مستضعفين ويتبرؤون من ممن أغووهم في الدنيا يوم القيامة، ولكن لا ينفعهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وهذا في تبرؤ الداعين من المدعوين. وقال الله سبحانه: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا والذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. الصنف الثاني من أهل النار قال: والخائن الذي لا يخفى له طمع. قال الشراح: معنى يخفى أي يظهر، لا يظهر له طمع وإن دق، أي وإن كان يسيرا إلا خانه. إنسان خائن تأتمنه في مال، في عمل، في تجارة، في أي شيء من الأمانات، فيخونك في كل شيء كلما ظهر له طمع، وإن كان شيئا يسيرا وإن دق يخونك فيه. هذا من أهل النار، أي يستحق النار ومتوعد بها. والصنف الثالث قال: الخائن. أو قال الصنف الثالث: قال الذي لا يصبح ولا

قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، شرك بالله أعظم ذنب. قالوا ثم أي ما هو أعظم الذنوب أيضا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قالوا ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، تفسد حليلة جارك ولو بالكلام. فقد قال أهل العلم إن هذا هو المقصود بالتعبير بتزاني، ولم يعبر أن تزني بحليلة جارك، تزاني أي ولو بالكلام المحرم. ولذا جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره. يعظم الذنب للثقة الحاصلة بين الجار والجارة، فهذا من أهل النار، رجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك في أهلك وفي ماله، تثق به لقربه لصداقته لقرابته لجواره، وهو يخادعك في أهلك وكذلك يخادعك في ماله والعياذ بالله، كما هو شأن بعض من فسد قلبه لا يأمن جاره عليه في مال ولا أهل ولا ولد، يخون جاره في ذلك، لا يأمن عليه صاحبه وقريبه في ذلك لسوءه وشره. قال في الصنف الرابع والكذاب أو البخيل، شك الراوي، وفي بعض نسخ مسلم والكذاب والبخيل، أي هذا ممن يستحق النار، كذاب اشتهر بالكذب، أو بخيل، والبخيل هو الذي يمنع ما أوجب الله عليه من النفقات، أوجب الله النفقة على أهله على أولاده على من هو قادر على النفقة عليه فيمنع ذلك، وهي صفة مذمومة مذمومة في الجاهلية والإسلام، صفة البخل. فهذا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أهل النار. قال والصنف الخامس الشنظير الفحاش، والشنظير هو بمعنى الفحاش، سيء الأخلاق، فاحش في كلامه في أفعاله في معاملته، أخلاقه سيئة قبيحة، هذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. وهذا يدعو المسلم أن يكون حسن الأخلاق، حسن المعاملة، حسن العشرة مع الناس، يحبه أهله ويحبه من يليه من الناس الصالحين، فلا يكون سيء الخلق سيء المعاملة فاحش الكلام بذيء القول، بل يبتعد عن ذلك خوفا من أن يكون من أهل النار. ثم قال في رواية لمسلم رحمه الله وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذا من وحي الله للعباد أيضا، أن تواضعوا لا تترفعوا، لا تترفع على الناس، فإنك مهما بلغت أنت ضعيف، مهما بلغت أنت إذا لم يكرمك الله تعالى لا قيمة لك، فتواضع كما أمرك الله سبحانه وتعالى، تواضع في كلامك، تواضع في أفعالك، تواضع في مشيتك، تواضع قبل ذلك في قلبك، احذر أن يكون في قلبك كبر وترفع وتعالي على الناس وترى أن لك الفضل عليهم وأنك خير منهم وأنك وأنك، لا بل تواضع، تواضع لله، فمن تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله، هذه سنة الله، أن من تواضع لله، والتواضع مأخوذ من وضع النفس خلاف الترفع، من تواضع رفعه الله تعالى، تواضع للناس بكلامه، تواضع للناس بقربه منهم، تواضع للناس بعدم احتقاره لهم، تواضع للناس بألا يرى له فضل عليهم، من تواضع رفعه الله ومن ترفع وتكبر وضعه الله. ولذا جاء في الحديث أن المتكبرين يوم القيامة يكونون كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، الذر كلكم يعرفون النمل

0: الأحمر الصغير. جازاه الله بدل الكبر والترفع في الدنيا صغارا يوم القيامة. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. فائدة هذا التواضع قال: حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فإذا من أعظم أسباب الفخر والبغي عدم التواضع. فإذا تواضع الناس لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، بل يكون كل واحد منهم متواضعا للآخر. هذه وقفات يسيرات مع هذا الحديث العظيم الذي فيه هذه الحكم النبوية العظيمة، حكم ووصايا وإرشادات، وأيضا إرشاد إلى أفعال أهل الجنة وتحذير من أفعال أهل النار، ليسعى المسلم أن يكون من أهل الجنة ويحذر أن يكون من أهل النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يعيننا على التفقه في دينه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ينفع بنا الإسلام والمسلمين. ونشكر إخواننا في هذا البلد جميعا، سواء أخونا عبد الفتاح أو غيره من الإخوة القائمين بالدعوة هنا، أخونا محمد وأخونا عنتر وغيرهم من إخواننا من أهل هذا المسجد، شكر الله تعالى لهم جميعا ما يقومون به في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام والصبر على ذلك. وهذا هو دأب أهل السنة والجماعة، وهذه هي حياتهم، العناية بالعلم والتعليم وبنشر هذه الدعوة حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى على ذلك. فنسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات على دينه حتى نلقاه. اللهم توفنا على الإسلام والسنة وأنت راض عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أوحي إلي أنه استمع نفر

لا جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء.

طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمؤمنين.

هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم

ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.

0: الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في

عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم

0: سبحان اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك

0: الرحمن الرحيم.
1: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد

الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها

زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة

كان تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين

0: الله الرحمن الرحيم.
1: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين.

فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات

انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل

0: الله الرحمن الرحيم.
1: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا

الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة.

0: الرحمن الرحيم.
1: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون؟

0: الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم يصلونها.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع عبود أحمد بوعسكر من الجمهورية اليمنية، محافظة حضرموت، مديرية القطن. أخونا عبود عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له سؤال واحد يقول فيه: كنت في يوم واقفا في مكتب أصلي الظهر، وكان أمامي في الجدار أوراق ملصقة وبها كتابة، فنظرت إليها سهوا وقرأت بعض كلمات منها، فهل صلاتي مقبولة؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فالصلاة صحيحة، ولكن لا ينبغي للمصلي أن يستغل عن الصلاة بقراءة في الجدار أو في الأرض، بل يقبل على صلاته ويجمع قلبه عليها ويخشع فيها لربه عز وجل، كما قال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. السنة للمصلي للرجل وامرأة، السنة له أن يقبل على صلاته ولا ينظر في الجدران ولا غير الجدران، بل يطرح بصره إلى موضع سجوده ويشتغل بصلاته ويعلم أنه يناجي ربه وأنه واقف بين يديه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدهم الصلاة فإنه يناجي ربه. فالمؤمن يتقي الله في هذا ويحرص على أن تكون صلاته في غاية من الإتقان، وأن يقبل عليها ويخشع فيها لربه عز وجل، ولا يشغل أهلها بتفكير أو مطالعة كتابة في جدار أو أرض أو غير ذلك. ثم كونك تصلي في المكتب وحدك هذا منكر، يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المساجد، ولا يجوز للرجل أن يصلي في مكتبه ولا لأهل المكتب يصلوا في مكتبهم، بل يجب على أهل المكاتب أن يصلوا مع الناس في مساجد الله، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم همه أن يحرق على من ترك الصلاة في المسجد بيته، قال: لقد هللت وأنا أمر الصلاة فتقام، ثم آمر رجل فيؤم الناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ما قال لا يصلوا، قال لا يشهدون، يعني لا يشهدونها مع المسلمين في المساجد. وفي رواية أحمد: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليه. فالواجب على كل مسلم الحذر من التخلف عن الصلاة في المساجد، والحذر من مشابهة النفاق في جميع الصلوات، ولا سيما في الفجر، فإن كثيرا من الناس قد شابه المنافقين في ذلك. فيجب الحذر، وأن تكون الصلاة الخمس كلها في المساجد: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا. يجب على الرجل يصلي في المساجد مع إخوانه، ولا يجوز له أن يتخلف عنها في بيته ولا في مكتبه. الصلاة في البيت للنساء والمرضى، أما الذي عافاه الله الذي قد عافاه الله فيلزمه أن يصلي مع إخوانه في المساجد. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني فيقود يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمعني إذا بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب. وفي لفظ: لا أجب لك رخصة. هذا أعمى ليس له قائد، ومع هذا يقول لا نبي أجب ليس لك رخصة. كيف بحال من عافى الله من العمى؟ كيف بحال القوي الواجب على كل مسلم يتقي الله ويحذر عقوبة الله ويبادر إلى الصلاة في مساجد الله مع إخوانه ويحظى بالأجر العظيم في ذلك والسمعات الحسنة والاجتماع مع إخوانه والتعارف والتآلف؟ نسأل الله لجميع الهداية.
2: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من ليبيا طرابلس وباعثها المستمع فتحي أحمد محمد. الأخ فتحي له سؤال واحد يقول فيه: لقد سمعت من بعض الإخوة أن من قرأ سورة ياسين 41 مرة بإخلاص وبدون انقطاع يستجاب له دعاؤه، أرجو الإفادة عن هذا القول جزاكم الله خيرا.
3: هذا لا أصل له، والحديث لا أصل في هذا، ولكن من أسباب الإجابة الإقبال على ربك بخشوع حال الدعاء وأنت على طهارة، تقول على الله ترفع يديك وتلح في الدعاء وتبدأ الدعاء بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم تكرر الدعاء وتلح تسأل الله بأسمائه وصفاته وأبشر بالخير، أنت حري بالإجابة. وهكذا إذا كان الدعاء في السجود أنت حري بالإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون عبد ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. وفي حديث آخر: فاجتهدوا في الدعاء. وهكذا في جوف الليل وفي آخر الليل كل هذه محل إجابة، فاجتهد في هذه الأوقات وكن من المصلين في جوف الليل وفي آخر الليل، واجتهد في الدعاء واصدق في الدعاء واخشع في الدعاء وأبشر بالخير. هكذا بين الأذان والإقامة من أسباب الإجابة الدعاء بين الأذان والإقامة. أما البدع فلا تأتي بخير، البدع كلها شر، يقول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. من الزعفرانية في بغداد المستمع محمود الطلباني بعث يسأل ويقول: عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الطافي، ما صحة هذا الحديث؟ وقد جاء حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
3: حديث جابر هذا لا نعرف له أصلا ولا سمعنا صحيحة، فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة يأكلوا الطافي، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الصحابة استأذنوا وجدوا حوتا عظيما يقال لها العنبر قد طفى على البحر ميتا، فأكلوا منه وتزودوا للمدينة، فسألوه فقال: أحسنتم، وطلب منهم بعض ما عندهم فأكل عليه الصلاة والسلام ليعلم حل ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماء والحل ميتته. فالطافي حلال وغير الطافي كذلك، والطافي هو اللي يكون على وجه البحر قد مات. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: ما هو الفرق بين النبي والرسول؟
3: المشهور عند العلماء أن النبي هو الذي يوحى إليه بشرع، ولكن لا يؤمر بتبليغ الناس، يوحى إليه يفعل كذا ويفعل كذا، صلي كذا يصوم كذا، لكن لا يؤمر بالتبليغ، فهذا يقال له نبي. أما إذا أمر بالتبليغ يبلغ الناس أنذر الناس صار نبيا رسولا، كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي موسى وعيسى ونوح وهود وصالح وغيرهم. وقال قوم آخرون من أهل العلم إن النبي هو الذي يبعث بشريعة تابعة لغيره، تابعة لنبي قبله، يقال له نبي. أما إذا كان مستقلا فإنه كان يكون نبيا رسولا، فالذين بعثوا بعد موسى بشريعة التوراة يسمون أنبياء لأنهم تابعوا للتوراة. والصواب الأول، الصواب الأول أن الرسول هو الذي يبعث ويؤمر بالتبليغ وإن كان تابعا للنبي قبله، كما جرى من داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء بعد موسى، فإنهم دعوا إلى ما دعا إليه موسى وهم أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسول هو الذي يؤمر بالتبليغ مطلقا وإن كان تابعا لنبي قبله كمن كان على شريعة التوراة. والنبي هو الذي لا يؤمر بالتبليغ، يوحى إليه بصيام أو بصلاة أو بصلاة أو نحو ذلك، لكنه لا يؤمر بالتبليغ، لا يقال أبلغ الناس. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع أبو فلاح المطيري بعث يسأل ويقول: في صلاة العصر نسي الإمام أن يجلس للتشهد الأوسط فذكره المأمومون، غير أنه أصر على القيام للركعة الثالثة دون قراءة التشهد، فتبعه الناس عدا رجلين جلسا وقرأ التشهد وبقي جالسين حتى سجد الإمام سجدتي الركعة الثالثة وقام للرابعة فقام معه وعليه، فأصبحت للإمام ومن تبعه الرابعة غير أنها بدون تشهد أوسط وللرجلين الثالثة، وبعد التشهد الأخير سجد الإمام سجدتي السهو وسلم، وسجد جميع الناس للسهو مع الإمام بما فيهم الاثنان، غير أنهما لم يسلما معه ولكن قام فأتيا بالرابعة، فقال من تبع الإمام: كان عليكما يا الرجلان أن تتبعا الإمام وتقتديا به. وقال الرجلان: بل نتبعه إذا كنا على يقين بأننا مخطئين والإمام مصيب، أو إن كنا في شك، ولكن إن كنا على يقين بأننا المصيبون وهو المخطئ فلا يجب أن نتبعه، لأنه يجب البناء على اليقين ونحن على يقين بأنه مخطئ، والإمام نفسه كان على شك من نفسه أو قد أيقن أنه مخطئ بدليل أنه سجد للسهو، فأي الفريقين مصيب؟ جزاكم الله خيرا.
3: الذين قاموا مع الإمام هم المصيبون، والشخصان اللذان بقيا هم المخطئان. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام عن الشهد الأول فقام الناس معه ولم يجلسوا، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم، ثم سلم عليه الصلاة والسلام، وهاتان السجدتان بدلا من ترك التشهد الأول. والتشهد الأول واجب عند بعض أهل العلم وسنة مؤكدة عند آخرين، فتركها ينجبر بسجدتي السهو، والصواب أنه واجب لكن ليس من جنس الأركان. فإذا قام الإمام ولم يجلس فإن المأمومين يقومون معه ينبهون قبل أن يستتم، فإن نبهوا قبل أن يستتم وجب عليه يرجع، فإن لم يرجع قاموا معه، لأن قد يكون جهد الحكم الشرعي قد يكون ما سمعهم، فالواجب على كل حال يقوموا معه ويكملوا معه ويستهوي معه ولا يجلس أحد منهم، هذا هو الواجب، كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم من كان كذا فليفعل كذا، بل أقرهم. فالشخصان اللذان جلسا قد أخطأ. أما في غير هذه المسألة، لو قام إلى ثالثة في الفجر وهناك من يعلم أنه خطأ لا يقوم معه، يعني زيادة في الصلاة، أو قام إلى خامسة في الظهر لا يقوم معه، الذي يعلم أنها زائدة لا يقوم معه، ينتظر حتى يسلم وسلمها مع التنبيه. وهكذا لو جلس عن نقص، جلس في الثالثة في الظهر أو في العصر أو في العشاء ينبهونه، فإن تنبهوا إلا قاموا وكملوا صلاتهم، هذا هو محل المخالفة لمن تيقن خطأ الإمام. أما من لم يتيقن خطأ الإمام بل شك أو يعلم صواب الإمام فإنه يتابعه، أو يعلم خطأ الإمام لكن جهل الحكم الشرعي فإنه يتابع ولا شيء عليه، فمن تابعه في الخطأ جاهلا أو شاكا فلا شيء عليه، أما من تابعه يعلم الحكم الشرعي ويعلم أنه مخطئ هذا ما تصح صلاته، يتابع في الزيادة ولا في النقص، والله المستعان. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. من السودان المستمع يوسف محمد علي القائد بعث يسأل ويقول: ما هو قولكم حفظكم الله في مصافحة النساء، هل هي حرام أو مكروهة؟
3: الصواب أنها حرام وهي شد من النظر، فإن لمسه ليدها قد تسبب فتنة أكثر من مجرد النظر، كما صرح بهذا بعض أهل العلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، وهو معروف منزلة من الدين عليه الصلاة والسلام، وهو أتقى الناس وأكرم الناس وأفضل الناس وأكملهم إيمانا، ومع هذا قال: لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. فلا يجوز للرجل أن يصافح على أجنبية، سواء كان بنت عمه أو زوجة أخيه أو أجنبية أخرى، ليس له أن يصافح إلا محرمة كخالته وعمته وابنته، لا بأس، النحار يصافحهن، أما الأجنبية ولو كانت زوجة أخيه أو أخت زوجته أو عمتها أو خالتها لا يصافحها. أما أمها لا بأس، أمها وجدتها محرم، بنتها محرم إذا كان قد دخل بأمها، بنتها محرم، بنت ولدها محرم إذا كان قد دخل بالأم، أمها جدتها جداتها محارم لا بأس يصافحهن. أما أختها وعمتها وخالاتها لسنا محارم، ليس له يصافحهن، وليس له يخلو بواحدة منهن، وليس لها أن تكشف له، يجب الحذر. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما هو قولكم في صلاة الجمعة خارج القرية أو المدينة، علما بأن الذين صلوا الجمعة خارج القرية أو المدينة كانوا قد خرجوا للنزهة أو ذهبوا إلى رحلة كما يقال، وقد جاءوا بأدلة تثبت صلاة الجمعة خارج القرية، ونحن نعلم أن لصلاة الجمعة شروط كما يقول، وجهونا جزاكم الله خيرا.
3: الواجب أن تصلى الجمعة مع المسلمين في المدن والقرى، أما صلاتها خارج البلد في أسفار النزهة فلا، صلوا ظهرا، عليهم أن يصلوا ظهرا لا جمعة، وإنما تصلى الجمعة في المدن والقرى خاصة، هكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر البوادي التي حول المدينة ولا مسافرين أن يصلوا جمعة، وقد وافقت حجته صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في يوم عرفة، فما صلىها جمعة، صلى ظهرا عليه الصلاة والسلام. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية الأشرفية المستمع خليل أحمد صالح بني صالح بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول: هل تجوز الصلاة أو الصيام عن الأموات، وهل يصل الأجر للمتوفى كأجر الحي أم يثاب فقط، وجهونا جزاكم الله خيرا.
3: أما الصلاة فلا يصلى على الأموات، ولم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، الصلاة لا يصلى على الأموات مطلقة. أما الصيام فلا بأس يصام عنه إذا كان عليهم دين، إذا مات الميت وعليه صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم رمضان لم يصمه وقد عافاه الله وصح من مرضه لكن تساهل، هذا يقضى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولي، متفق على صحته. وفي مسند بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت رسول الله: إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عن أمك. واستفتاه جم غفير من الناس عن الصيام عن أمهاتهم وعن آبائهم، فأفتاهم بأن يصوموا. أما صوم التطوع فلا، لا يصام عنهم تطوع، إنما يصام عنهم إذا كان عليهم صوم دين، صوم فرض واجب، فإذا صام عنه ولده أو أخته أو عمته أو أخوه كله طيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولي، يعني قريبة يشمل الأب والابن والأخ والعم ونحو ذلك. أما الصلاة فلا، لا يصلى على أحد. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. يقول: يتبادر إلى أذهان كثير من الناس أن الميت إذا مات ولم يدفن في القبر فإنه ينجو من عذاب القبر، فبماذا تنصحون من يفكر مثل هذا التفكير جزاكم الله خيرا؟
3: الميت يسأل سواء كان في قبره أو في أي مكان، أو في الصحراء أو في البحار أو في بطون السباع، هو مسؤول، والمسؤولية للروح، والروح سالمة، فيسأل ويعذب إن كان شقيا أو ينعم إن كان تقيا، تنعم روحه في الجنة أو تعذب في النار، وللجسد نصيبه، الجسد الذي بقي منه عظام أو جلد ما بقي من الجسد له نصيبه من النعيم والعذاب على الكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولكن المعظم على الروح في البرزخ، ويوم القيامة يجتمع العذاب على البدن والروح وهكذا النعيم، أما في الجنة كأهل الإيمان والتقوى، وإما في النار كأهل الكفر بالله. فالحاصل أن النعيم العذاب للروح والجسد جميعا، لكن في البرزخ معظمه على الروح، والجسد يناله نصيبه، وإن كان في البحار وإن كان في بطن السباع وإن كان في أي مكان، فالروح لها نصيبها من النعيم والعذاب مطلقة، لكن في البرزخ الروح لها الحظ الأوفر من النعيم والعذاب. ويوم القيامة يتوفر النعيم لأهل الإيمان للروح والجسد جميعا، ولأهل الشقاء يتوفر العذاب للروح والجسد جميعا، نسأل الله العافية. وهكذا العاصي له نصيبه، إن دخل النار فالعذاب للروح والجسد، وإن أنجاه الله فالنعيم للروح والجسد. وهكذا بعد خروجه من النار من العصاة كثير منهم يدخلون النار بمعاصيهم ويطهرون، فإذا طهروا من سيئاتهم بالعذاب أخرجهم الله إلى الجنة، فهم يعذبون روحا وجسدا وينعمون روحا وجسدا. ولا يخلد في النار إلا الكفرة، لا يخلد في النار الخلود النهائي الذي لا نهاية له إلا كفرة. قد يخلد العاصي كالزاني والقاتل، قد يخلد خلودا له نهاية، خلودا طويلا يعني طويلا يعني مدة طويلة، لكن له نهاية، كما قال الله سبحانه في الزاني والقاتل ويخلد فيه مهانا، وقال في القاتل ومن يقتل من متعمدا فجزاؤه جهنم خلدا بها وغضب الله عليه الآية. هذا خلود له نهاية، ليس مثل خلود الكفار. أما خلود الكفار نعوذ بالله فإنه لا ينتهي، كما قال الله في حقهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال في حقهم سبحانه لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، نسأل الله العافية. نعم
4: جزاكم الله خيرا. يقول فتاة غير متزوجة لا تصلي، يقول لها والدها صلي فلا تطيعه ولا تعمل بما يقول، فعلى من تقع مسؤولية هذه الفتاة جزاكم الله خيرا؟
3: على والدها وعلى إخوتها، عليهم أن يقوموا عليها ولو بالضرب حتى تستقيم حتى تصلي، فإن لم تستقيم يرفع بأمرها إلى المحكمة كالستات، فإن تابت وإلا قتلت، ثم أمرها المحكمة الشرعية، فإن تابت وهداها الله فالحمد لله وإلا وجب قتلها، لأن من ترك الصلاة كالستات فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي الأمر، والمحكمة تلوم عن ولي الأمر. ولا يجوز لأبيها السكوت عنها ولا لإخوتها ولا لأمامها، على الجميع أن يقوموا عليها بعد الله يهديها بأسبابهم، مع الضرب لا مانع يقتلها أبوها يقتلها إخوتها ضربا يسبب رجوعها من الباطل، فلعل الله يهديها بذلك، فإن لم يجد ذلك وجب أن يرفع أمرها إلى المحكمة حتى تجري عليها الحكم الشرعي.
4: جزاكم الله خيرا. يقول إذا كنت أشاهد الناس يصلون في التلفزيون أو أسمعهم في الراديو فهل لي أن أقتدي بهم وأصلي؟
3: لا ليس لك ذلك، صلي وحدك إذا أن تستطيع الخروج إلى الجماعة، وإلا فعليك أن تصلي في المساجد، أما إذا كنت مريض صلي وحدك، إن كان عندك في البيت أحد يصلي معك صلي معك كأهلك، وإلا صلي وحدك الحمد لله. أما إذا كنت تستطيع فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة في مساجد الله، ويعليك أن تحذر مشابهة أهل النفاق. أما الصلاة من طريق الراديو ومن طريق التلفاز تقتدي بالإمام بصوت المكبر التلفاز هذا لا يجوز.
4: جزاكم الله خيرا. المستمع علي عوض المبارك من السودان بعث يسأل ويقول مرضت أمي مرضا أقعدها في المنزل ولم تستطع أن تصلي وماتت وهي على ذلك الحال، فبما تنصحوننا تجاهها جزاكم الله خيرا؟
3: ذهب عقلها، إن كان ذهب عقلها فلا شيء، وإلا فالواجب أن تصلي ولو على جنب، وإنها تعلم وتصلي ولو على جنب، إذا لم تستطع الصلاة قائمة ولا قاعدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيه،

0: يكبرن أو نسجد السلام وهكذا حتى يكون بس هو على جنب أو مستقيا، وإذا كان مستقيا يجعل رجله إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا حتى يصلي إلى القبلة مثل ما فعل على جنب، يصلي بالنية والقول ويرفع يديه إن كان يستطيع عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند الشهد الأول إذا كان يستطيع يرفع يديه وهو على جنبه أو مستلقيا أو قاعدة. نعم
1: جزاكم الله خيرا. في نهاية هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع حسن سميط من لبنان يسأل في هذه الحلقة ويقول: تبنى القبور عندنا من الخفان والرخام، وتبنى مدافن على شكل بيوت تحت الأرض يوضع فيها الأموات، هل هذا العمل جائز؟
0: أما البناء على القبور خاد البنايات عليها تلسيخ هذا منكر، لا يجوز وصلها أن يبنى على القبر ويجصص ويقعد عليه، لأن هذا من وسائل الشرك والغلو، ولا يبنى عليها مسجد ولا قبة أيضا. أما يعني حفرة في الأرض تجعل فيها أموات هذا خلاف السنة، السنة يكون كل قبر كل قبر رحمة، كل ميت وحدة في قبر الحال يلحد له ويضع قبره في قبر على حبيبه، هذا هو السنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفعله المسلمون، كل واحد حرة حرة واحدة ويلحد له في قبله القبر يجعل في اللحد، هذا هو المشروع. لكن إذا دعت الضرورة لكثرة الأموات وثقة الدم لكل واحد وحده لا مانع من ذلك، الاثنان والثلاثه في قبر واحد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد لما كثروا الاموات. فالحاصل ان السنه ان كل واحد يدفن وحده اذا تيسرت الارض واستطاع الناس ذلك، ولا يدفن اثنان جميعا ولا ثلاثه جميعا ولا اكثر، لكن اذا كان عند الضيق والمشقه فانه لا مانع ان يدفن اثنان والثلاثه جميعا في قبر واحد ويقدر افضلهم الى قراءه القران الى القبله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاقرار والاكثر قران الى القبله.
1: سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين، وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.
0: نسال الله ذلك.
1: اللهم امين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة.